ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: Somebody I could love for them.

صباح النور، نهاركم زين. هذه أحلى صباح على موزيكا فام في صبحية جديدة اليوم الخميس 13 أوت 2026. نهاركم زين الناس الكل، وشكرا لاختياركم موزيكا فام كالعادة. أحلى صباح في البرمجة الصيفية تبدأ معكم من توا وتتواصل حتى للحديش، خمسة سوية لايف من البث المباشر، فيها الأكتواليتي، الأخبار، الانفورماسيون اللي تستحقوهم الكل، متابعات، وزاد العديد من الفقرات اللي تهمكم، أحوال الطقس، الربح حاضر وموجود معنا في سبح تربح، خربج تربح، الو كونديكتور، وغيرها من لي روبريك. في ساعتنا الاولى استنوا شويه، اخر دقيقه حظ مع فاطمه. ان شاء الله نهار تكون فيه برشا اخبار ساره وموجات ايجابيه. استنوا زيد شويه اخر لميتيو وفكره عن توقعات لاحوال الطقس بالنسبه لليوم. ان شاء الله نهاركم زين، وميرسي اللي اخترتوا موزيكا فام. تحيه الفريق الكل في الاخراج، معنا رفيق السعداني، معنا غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، نصر المترع في الاخراج الرقمي، وائل في ستاندار، وليدا رحالي في الميكرو. مرحبا بكم ونهاركم زين.

بيكم تحية لكم مستمعينا وين ما موجودين الناس اللي في كرهبهم على ثنية اللي مروحين من الخدمة اللي قصدين ربي للخدمة في دياركم خارج تونس داخل تونس مرحبا وميرسي اللي اخترتوا تعدي معنا الصبحية حتى اللي احتاج في أحلى صباح توقعات وعد جوية لنهار اليوم الخميس 13 أوت 2026. تقول اليوم نهير هاي اليوم نهير عموما نجمو نصفوه بالاستقرار على جميع المستويات. الحرارة مستقرة ليبش تزيد ليبش تنقص تقريبا نفس درجة حرارة البارح. الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة وكي تكون الريح ضعيفة أكيد السواحل تكون رايضة والبحر ما يكونش هايج برشا هذيك علاش نلقاو البحر قليل الاضطراب والسحب عابرة على كامل البلاد. عموما هذه هي أهم التوقعات ولكن احنا باش نحينوا المعطيات هذه بكل تفاصيلها مع درجة الحرارة هذا كل شي يكون شوية آخر في لاميتيو مع 27 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: نهاركم زين، مرحبا بكم معنا في احلى سباح على موزيكا فام. معنا تعديو احلى صبحيه مع الاخبار لي زانفورماسيون لاكتواليتي المتابعات الربح والفقرات اللي تعودتوا بهم معنا بيان سور لي روبريك نتاعنا في احلى سباح من 6 حتى لل 11. من بين لي روبريك اللي تستنيوهم ديما بالطبيعه الحظ مع فاطمه، وين تلقاو الابراج الكل، وان شاء الله كان الاخبار الزينه. مرحبا بكم، هذه دقيقه حظ.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الحظ ويقف معاك في الخدمة، كيف كيف زادة له ويقف معاك في الفلوس، قرار ممتاز يجيب لك معاك كان الخير. الثورة الاستقرار يرجع لحياتك، والفرصة هي له فما فرصة مالية وإلا عرض جديد ينجم يغير وضعيتك للأحسن. الجوزة هي اتصالات جديدة، أخبار تفرح، شخص من الماضي له ينجم يرجع يتواصل معك. السرطان بعد فترة فيها ضغط تبدأ ترتاح وتحس الأمور ماشية في صالحك. الأسد خلينا نقول عيد ميلاد سعيد، راهو الشهر شهرك، والثقة في روحك في أعلى مستوياتها، راهو الحظ معاك في الحب في الخدمة وحتى زادة في القرارات المهمة. العذراء انت لازمك تحضر روحك، دورك جاي مع اقتراب موسم عيد ميلادكم، فما فرصة جديدة تنجم تحلك ببين نجاح. الميزان حياتك الاجتماعية الحمد لله لباس، ممكن توصل دعوة وإلا فرصة ما كنتش متوقعها. إلى عقرب نحبك تركز على أهدافك، خلي زيدا أعصابك هادية، رك تعبك باش يبدأ يعطي نتيجة واضحة. القوس راهو الشهر مليان حركة وتغييرات إيجابية، فما سفر فما مشروع وإلا تجربة جديدة تنجم تكون نقطة تحول. والجدي هو نجاح تدريجي، أخبار باهية تخص الخدمة، فما شخص يقدر مجهودك أكثر من قبل. والدلو هو ديما راهو عنا برج الدلو، أفكاره تلقى الدعم، فما فرصة باش يبدأ مشروع وإلا زادة تعاون جديد ناجح. ويكملوا نحن مع برج الحوت، قلبك يرتاح، فما علاقة وإلا خبر يفرح ينجم يبدل مودك للأحسن.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: Tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pense.

0: نهاركم زين من جديد. 56 دقيقة في أحلى صباح خير باش تربح كل يوم كارت دو ريشارج للربح لكل مستمعينا. الناس الكل نجم تشارك, أما كل يوم نبدلو أوبيراتور جديد, دونك ما نعرفوش اليوم عند شكون باش تيح الكارت. تحطوا رقم الكود دو ريشارج اللي تشارجيو به دابيتود الكارت نتاعكم, وأنا باش نعطيكم الرقم كامل اللي يكون أسرع يربح معنا اليوم في خير باش تربح. وديما نحبو نبداو صباحنا معاكم بالربح. خير باش تربح رقم اليوم هو 8-0-11-6-9-45-22-09-06-56. هذا هو رقم الكارتة متاعنا اليوم. مبروك للي خلط باش يشارجيها اليوم, عملت النمر بسرعة كبيرة. كل مرة كيفاش ساعات نعطيكم أكثر وقت, ولكن ساعات نعطيو فرصة للناس تكون عندها السرعة باش تربح معنا في خير باش تربح. وربح مازال متواصل شوي خير في صباح تربح ألو كوندكتور. وستاني وزادة شوي خير الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي, نعطيكم لي بريفيزيون لليوم ولنهاية الأسبوع والويكاند هذايا الجاي بعد شوية في الميتيو.
1: تربح خربش تربح امتى سباحك احلى سباح احلى سباح
0: احلى سباح. متواصل معكم حتى ليلة 11 شويه اخر بعد ما نسمعوا بفتري. نرجعوا مع الاخبار, اول موعد مع الاخبار مع السبعة كما كل ساعه على موزايكا فام.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك فم الصباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط ما اعتبرها كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظور الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كما تعرض رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس كلا من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى الزيارة التي أدها إلى مدينة جابس، حيث تم اغتيال البيئة، مؤكدا على أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد. ورئيس الدولة يفيد بأن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر، مشددا على أن العديد من القضايا وإن تفاوتت درجات خطورتها وآثارها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تعلن عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية بهدف دعم تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي وتيسير نفاذهن إلى الأسواق والخدمات على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن المنصة تمثل تتويجا لعمل تشاركي بين الهياكل الحكومية على المستويين الوطني والجهوية. أعوان المراقبة الاقتصادية بنابل يتمكنون بمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل أمس من حجز أكثر من 5400 قارورة ماء معدنية حجزا فعليا من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل والتفريط في كميات منها إلى تجار متجولين غير مصرحين بأي نشاط، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. في تطورات الشأن الدولي، مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، أما الحرس الثوري فقد هدد باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات إذا تجدد التهديد ضد إيران. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإيراني أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذها، مؤكدا عدم وجود تقدم على الإطلاق بهذا الخصوص. لبنان والكيان الصهيوني يتفقان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء. ونقلت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وتندرج ضمن أحدث جولات المفاوضات بين الجانبين لتنفيذ اتفاق جوان الماضي الذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: بيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير. امشي لعزيزة.
1: مرحبا بكم جديد في أحلى صباح وقاية الميتيو. توقعات الجوية لنهار اليوم الخميس 13 أوت 2026. مش ناخذ كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي, ومعنا سرحان الرحالي الأكثر معطيات جوية. سرحان هاركزين, مرحبا.
2: هاركزين ليندا, مرحبا بك هذا الصباح.
1: يعيشك سيدي, شكرا ليك. اليوم مقارنة بالبارح يظهر لي نجم نحكي في المجمل على استقرار.
2: في الحقيقة استقرار يعني ليس بالدائم, يعني أحيانا ترتفع درجة الحرارة وتفوت حتى المعدلات العادية, لكن بمعدل درجة أو درجتين, ما نجموش نحكيه على موجة حر أو شيء من هذا القبيل. أحيانا أخرى تنخفض نتيجة هبوب تيارات من القطاع الشمالي, مراوحة بين ارتفاع طفيف وانخفاض. يعني هذه هي حالة الطقس اللي تعودنا بها خلال الآونة الفارطة, لكن ابتداء من اليوم لنا عودة مع التقلبات الجوية التي تظهر في شكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في الواجهة الغربية للبلاد, ثم تتنقل إلى الجهات الشرقية على غرار هذا اليوم. اليوم أيضا جهة صفاقس, يعني ولاية من ولايات الجنوب معنية بهذه التقلبات الجوية. نحافظ على التيارات الشرقية اللي بتكون ضعيفة في معتدلة, بحر قليل الاضطراب, الحرارة القصوى ما بين 33 و 38 بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. غدوة صحيح فما انخفاض وحتى تراجع طفيف في درجات الحرارة, لكن نحافظوا على وجود هذه الخلايا الرعدية اللي بتكون مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. أكيد تدريجيا تشمل الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة, يعني في بعض الأماكن ممكن نسجل كميات طيبة من الأمطار مع تساقط محلي للبرد. هذا اللي نتوقعه حتى يوم السبت إلى غاية يوم الأحد. يعني صباحا هناك استقرار, ولكن في المساء تتشكل هذه الخلايا الرعدية وتظهر خاصة من خلال صور القمر الصناعي اللي حضوها جيدا كيف تتكون تتكاثف وتتكاثر هذه السحب ثم تتنقل نحو المناطق الشرقية. إن شاء الله السلامة للناس كل من, يعني الحرارة أكيد موجودة ولكن ما هيش بأرقام كبيرة تخلينا نتحدث على موجة حر. ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين اليوم, تنخفض غدوة كيف كيف في استقرار يوم السبت, وتعود إلى الارتفاع طفيف بداية من يوم الأحد.
1: اليوم سرحان أغلبية الناس معناها أنجوخ فيغيي, دونك فما برشا يبرمجوا يشدوا ثنية عندي نهار بحر ولا مع صغار مع العائلة مع الأصحاب. دونك مهم زد الحالة متاع الشتوت سواحلنا بحوراتنا. بون درجة الحرارة أنا قلت استقرار مقارنة بالبارح, معناها نحكي مانيش بعاد ياسر درجة ولا اثنين, ولكن هل البحر كيف كيف النجم نحكيه على سواحل مضطربة وإلا العكس؟
2: صحيح, يعني الأكيد يعني يبرمج اليوم, يعني الذهاب العديد يبرمج الذهاب إلى الشواطئ. اليوم بشكون بحر قليل الاضطراب, يعني ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية الترفيهية. اليوم كيف كيف غدوة إلى غاية يوم السبت فما شوية موجة بداية من يوم الأحد, لكن ديما نأكد نقول مهما تكون حالة البحر الحيطة والانتباه تبقى ضرورية, ضرورة قصوى, يعني باش واحد يعدي عطلته في أمان ويعني دون فاجعة لا سمح الله. إن شاء الله نعملوا على وعي الناس الكل يعني عند ارتياد البحر, وكل عام اليوم والمرأة التونسية بالخير, يعني هذا يوم عطلة. إن شاء الله في مواعيد أخرى نمدكم بكل تفاصيل الطقس. يعني
1: نشكرك برشا, يعطيك الصحة سرحان رحالي. كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك كما كنتوا تسمعوا, بالنسبة لدرجة الحرارة تقريبا مستقرة كما البارح, درجة أو زوز زادت اليوم, ولكن اللي يهم برشا ناس زادة هي السواحل, شتوت البحورات, وين نجموا نعملوا غطسة خاصة اللي ما يخدمش اليوم. دونك تبعوا ديما فما كلي درابو على البحر زادة, الأخضر والأورانجي والأحمر والألوان الكل. دونك هذوكم تبعوا الإشارة خيارات أخضر تنجموا تعوموا ورانجي تردوا بالكم، سينون كي تبدأ السباحة ممنوعة، راهي ممنوعة. 7:29 دقيقة على موزايك فم، كنت هذه لميتيو.
0: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787.

0: مواصل معكم في أحلى صباح توا 7:30 باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نواصلوا معكم مع بقية لي روبريك نتاعنا. استنى شوي خير الصباح تربح لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. الربح معنا اليوم 71,13,000. سؤال سهل برشا في علاقة بحاجة تعديت معنا، معلومة تعديت معنا في أحلى صباح، والربح يربح إن شاء الله اليوم 100 دينار لو لو دو برودوي هذا الكل. سينون بعد شوي زاد ألو كوندكتور باي توتال إنرجي، سؤال على السلامة المرورية وإن شاء الله طريق سلامة ليكم الناس الكل، و 200 دينار للربح البرة. شوية آخر زميلة صلاح الدين ساكوحي باش يلاقي واحد فيكم مستعملي الطريق. 8 الأخبار سبور إكسبريس، مواصل مع بوان روت لو بوان دو جور، وبرشا برشا دي روبريك وأكتواليتي وأخبار حتى لل11 في أحلى صباح. رجعينا
1: إمتى صباحك؟

0: premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle tous les hatels c'est team filmier ne manquez pas cette occasion وختار اللي تحب عليه mais les collections hommes femmes et enfants rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn Lee Cooper solde les prix jamais la qualité
1: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسكله يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون
2: الاكثر معلومات 71 79 66 79
1: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn exist you can't resist
4: انت سباحك

0: كل سوز والموندو اللي تهزك لي اكتشفوا معنا للسوز جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
1: صباح تربح السبعة وستة وثلاثين دقيقة صباح تربح على موزايك كافي. إن شاء الله ديما تبدأوا نهاركم بالربح وبالموجات الإيجابية. تيراج سوغ اليوم يخرج معنا ريميل شجان من قربة موظفة اللي إن شاء الله تجاوب صحيح على السؤال اليوم وتربح أن لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار. ريميل هارك زين ومرحبا.
2: حنين إن شاء الله كل عام وإحنا حنين بخير.
1: أي عايشك كل تحية كبيرة لي كريمال والمستمعين في قرب الكل. كون جريمال ولا مش تخدم؟
2: لا والله نخدم.
1: تخدم إن شاء الله ربي عينك. إن شاء الله ربي عينك يا للا. به وحدي ديماري نهار وهكا شوية نشاط وحيوية وشوية ربح وإن شاء الله شفتو عندك.
2: ديما نشتي.
1: أي عايشك للا. إن شاء الله عندك الإجابة صحيحة متاع سؤال اليوم ونعاونك مش صعيب برشا ريمال. حاضرة؟
2: حاضر إن شاء الله.
1: يلا سؤال اليوم في صباح تربح. كنت حكيت البارح على فريق تونسي تألق وخذ 9 ميداليات على 9 مشاريع قدمها وشارك بها في مسابقة دولية للابتكار والاختراع التكنولوجي، وكان فما الأستاذ المؤطر محمد بن سالم معاهم وخذناه بالتليفون. وين صارت هالمسابقة الدولية؟ وين تحصلوا الفريق هذا على 9 ميداليات؟ البلاد وين يا ريمال اللي شاركوا فيها؟
2: تركيا
1: اكزاكتومون، بالتحديد في اسطنبول. مبروك عليك ريميل، برافو برافو. عايشك لله. ولو انه الحاسوب نزل ما خديتش قهوه الصباح يا ريميل، اما تبارك الله عليك فايقه.
2: عايشك والله. قبل نروح الصوت ملحح شويه.
1: لطف عليك ان شاء الله لاباس يا لالا.
2: مدام ليندا نحب ربي فما غنيه سمعتها ديرنييرمون ونحبكم تعديوها لي وتوليوش تعديوها، اسمها زينو بالحنة، الوحدة اسمها بوسينة.
1: باهي لالا نلوجوها، كان ممكن نعديوها لك نعديوها. وان شاء الله ديما ربحة يا ريميل، وان شاء الله نهارك زين وربي عينك في الخدمة انت والموظفين والناس الكل اللي قصدي ربي للخدمة، الناس اللي قصدي ربي زادة للبحر ربي معاكم، اللي في كونجي اللي في جوغ فيه كيما اليوم مرمجين بطبيعة شوية فرهيد مع العائلة. اعملوا طلع على لاميتيو باش تعرفوا كيف حال الطقس. كنا شوية اخر قبيلة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. دايوغ محتوى الحصة الكل كامل تلقاوه على الباج فيسبوك موزايك اف ام لوفيسيال على لي ريزو نتاعنا الكل. كنت هذيا صباح تربح. صباح تربح
0: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك لي اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.

احلى صباح، بعد خير باش تربح، بعد صباح تربح، مازال باش تربحوا في الو كوندكتور باي توتال انرجي كالعاده. سؤال في السلامه المروريه و200 دينار للربح. السبعه و39 دقيقه ماشيين الموعد، اخبار الثمانيه شويه خرزده و سبور اكسبريس. اقعدوا معنا في احلى صباح.

0: محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وفرشة كدويت للربح. ملا أعمل تلفيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كونديكتور.
1: ألو كونديكتور،
2: كل يوم لوقيت هذا ربح في ألو كونديكتور 100 دينار مع توتال إنرجي. سؤال في السلامة المرورية وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. الهدف من وراء السؤال هي زاد المعلومة باش الناس تمشي لباس وتروح لباس. زميلنا صلاح الدين ساكوحي زعما اليوم وين موجود وشكون اللي معاه من السوق اللي باش يشارك في ألو كونديكتور لليوم؟ صلاح نهارك زين، مرحبا.
3: صباح الفل ليندا ليجنتي والكل المستمعين وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله يا ربي طريق السلامة للجميع، الناس الكل قصد ربي الخدمة، ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ديما ربحين وان شاء الله ديما مزهرين كما المسابقة تاعنا اليوم. واحد من الكونديكتور المزهرين اللي مساعدين معانا اكيد عادة، والربح 200 دينار ونسلموا برشا على بوقتي وجيزاني. مرحبا بك.
4: اكيد صباح النور يا خويا.
3: صباح الامور.
4: والله الحمد لله خويا في نعم، الحمد لله
3: خويا الحمد لله، وان شاء الله ديما فرحان وان شاء الله ديما تضحك وديما زاهي وان شاء الله ديما يا خويا بين الرزق محلولة في وجهك. ساعة قبل ما نبدأ نسألوك احنا على السياقة والكل، انت في السياقة قد تعطي روحك على 10 معناها كم؟ وحاول كل متواضع بكيرش.
4: والله بالضبط شنو نقول لك، يعني صريحة معك ما قولوا 8 على 10.
3: 8 على 10 باهي برشا قوي، ترى الناس كل 8 على 10 يا ليندا، ان شاء الله العباد الكل تكون 8 على 10 باهي على الاخر رقم باهي. احنا سؤالنا هذا انت تعرف ليندا، انا قاعد نسمع في بعض الكلام يقول لك هاو باش تولي ثم مطر وثم شويه امطار لايما تجي، الله اعلم ما نعرفوش، ديما المعلومه ناخذوها احنا من معهد الوطني للرصد الجوي هذا نعرفوه. اما في حال صارت امطار هذا سؤالنا اليوم يا بقتيوه، وركز معايا مليح في السؤال. سؤالنا يقول يا بقتيوه، في حال انه طريق الطياره بالطبيعه تشد بثروت 100 بثروت وتبدا تسوق السرعه القصوى المعروف بها ودي موجوده حتى في الاشارات يندلي هي 110 كيلومتر في الساعه، هذه السرعه القصوى المسموح بها. لكن يا بقتيو في حاله الامطار خويا، ثم امطر ثم ذباب، معناها الرؤيه خايبه، الكيس يزلق، قداش تولي معناها الفيتيس الاكبر قداش تولي؟
4: 90 كيلومتر في الساعه،
3: معناها هذه بكل ثقه تقول
4: جدا حاجه صالحه بطبيعك، تبدا ثم امطر ولا ذباب هذا هو المعمول به.
3: 90 كيلومتر في الساعة هذه هي الإجابة الصحيحة، وإن شاء الله مبروكين عليك 200 دينار يا بيه.
4: مبروك مبروك، وإن شاء الله ديما فرحانين وديما لاباس الحمد لله،
3: إن شاء الله ديما رابح يا بختي وإن شاء الله ديما مزهر كما اليوم. 200 دينار يربحوا معنا كي العادة، هذه ألو كونديكتور 200 دينار كل يوم، كل مرة سيد، كل مرة كونديكتور، كل مرة معلومة زادة نكتشفوها في ألو كونديكتور، وكل مرة زادة باهي برشا. تعرف ليلة توا زي الويكاند يقرب ال 200 دينار ديما باهي.
2: أكيد حاجة ديما تفرح، راح والربح بصفة عامة ديما صافي بليزير، سورتو كي يعرضك في ثنية كيما هكا معك نجي يا صلاح. إن شاء الله ملتقانا غدوة نفس التوقيت في ألو كوندكتور مع توتال إنرجي.
0: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كدويت للربح. ملا أعمل تلفيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.

0: مواصل معكم في أحلى صباح حتى للأحداش مع 8 موعد جديد مع الأخبار كما كل ساعة دايوم يتلقوا الأخبار الوطنية والعالمية وسبور إكسبريس زد مع فريق القسم الرياضة ويتلقوا الأخبار الرياضية الكل وبش نواصلوا معكم في ساعتنا اللي من بعد مع بقية لغبريك تيك نيوز بوان روت مع مراد جويني نتخو كونسلطان اللي معاها خنشوفوا اليوم جور فيريي دونك اسكو الحركية زعمة تكون مختلفة على وسط الأسبوع بكيف فما خدمة وإلا ليه لو بوان دو جور مع إياد الدهماني حقوق المرأة كشرط أساسي لبناء المجتمعات هو الموضوع اللي باش يحكي عليه اليوم بيان سور صندوق عجب دقيقة حظ وبرشا متابعات وأكتواليتي هذا كل يهزنا حتى للأحداش اقعدوا معنا في أحلى صباح
1: انت صباحك أحلى صباح أحلى صباح الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بيلك مرتاح

0: فتال لا بوتي ريفيلي.
1: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلج مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الاقرب اجنس بيجو. لوفر تقعد لاخر اوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
2: تدلل تدلل
3: شنو الحظر قبل القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بس وين تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا
5: سي بس ليه شو عارف هنا
6: ماشي قولوا في

0: روحنا للحديش معكم في أحلى صباح وتوجي موعد أخبار الثمانية على موزيكا فيم مع زميلنا سيف الدين المهلي من قسم الأخبار وجست من بعد الأخبار الرياضية في سبور إكسبرس. ساعتنا الجاية السنة ولوبون دو جور مع إياد دهماني. حقوق المرأة كشرط أساسي لبناء المجتمعات، على شنو باش يحكي زعما إياد هذا نكتشفوه بعد شوية، وسيختار مختار الموضوع بما أنه اليوم 13 أوت دونك عيد المرأة. ثم لوبون روت مع مراد جويني نوتخ كونسلتون يعطينا فكرة على حال طرقاتنا وكياساتنا وزيدا علاش لي دي بريفيزيون لبقية النهار. اليوم ان جور فيغي لأغلب الناس دونك زعما لي بياج لي زوتوروت البلايص اللي تهز لشتوت للبحورات باش تكون معبية والحركة كيفاش بتكون نستني ودقيقة حظ صندوق عجب وبرشا أخبار باش نحكيو عليهم بعد شوي مع ضيوفنا في أحلى صباح معاكم ليلة 11 راجعين.
1: انت صباحك بأحلى صباح أحلى صباح ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بينيديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679. في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كريمة تختيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو، وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من لي زاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزه 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى 6 سنين واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
3: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فم صباح الخير من جديد. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة السارة زعفران الزنزري أمس يقرر الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة وأبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال الطريقين السيارة A1 في جزئها الرابط بين حمام لنف وأمساكن وطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة. ويهدف القرار وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان جاهزية طريق السيارة A2 للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة أثر استكمال إنجازها واستمرارية استغلال الطريق السيارة A1 مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي. وتمتد شبكة الطرقات السيارة المفتوحة للجولان على مسافة تقدر ب 743 كيلومترا وهي مستغلة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة، من بينها حاليا ما يزيد عن 560 كيلومترا تحت نظام الاستخلاص. المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، وتتخذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبيها، وذلك على أثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية أوت الجاري وفق بلاغ الوزارة. التقييم النصف مرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 يفضي إلى تدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك على حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب بلاغ صادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. في تطورات الشأن الدولي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يندد بما اعتبرها عمليات جرف وتدمير ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، فيما يستعد الطرفان لعقد جولة مفاوضات جديدة مطلع سبتمبر القادم. يأتي ذلك فيما قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس من جنوب لبنان أمس أن جيشه يدمر البنية التحتية تحت الأرض ويدمر كل المنازل في المنطقة. شركة أمبري البريطانية للأمن البحري تقول أنها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عمان، وأن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية. وفي الختام، اليابان تعرب عن احتجاجها الشديد على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر كوريل المتنازع عليها وفق ما صرح به وزير الخارجية اليابانية اليوم. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول زيارة له إلى جزر كوريل المتنازع عليها وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم، مسلطا بذلك الضوء على الأرخبيل الواقع في أقصى الشرق والذي يشكل محور نزاع مع اليابان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو، طور عالمك.
9: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي لتونسي وظهير الأيمن المغربي عماد فرج وصل البارح لتونس لإنهاء إجراء

0: غالي في 30 جوان اللي تعادى، هو متكون في بنفيكا ولعب في منتخبات الشبان مع البرتغال. كيف كيف اما زوز ملفات اخرين تخص المدافع الايسر، نحكيو على البرازيلي مارسيلو ارميس عمره 31 عام لكنه مرتبط بعقد، وفما ظهير ثالث من امريكا اللاتينيه. ديما مع الترجي وإدارة الفريق تواصلت الاتفاق على فسخ العقد مع إبراهيم كايتا وإلياس بوزين. في شبيبة العمران تم التعاقد مع كل من وسيم القروي حارس مرمى مواسم، شاهين أحواس 5 مواسم، كيف كيف حارس مرمى، عودة ياسين ميزوني ظهير الأيسر بعقد لمدة 2 مواسم، عزيز الغربي مدافع 3 مواسم، الياس الماجري ظهير أيسر 3 مواسم، حسني قزمير مهاجم 2 مواسم، ومهاجم نيجيري اسمه إبراهيم صح عقد لمدة 5 مواسم. نجم المتلاوي يتم إجراء التعاقد مع المهاجم السابق لشبيبة القيروان أوغبا لمدة 2 مواسم. في الأولمبي البيجي تم التعاقد رسميا مع المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو لمدة 1 موسم، باش يتم إمضاء عقد مع البنيني إبراهيم وقلولا متوسط ميدان عمره 26 عام. في المقابل تم فسخ عقد اللاعب في رأس المحضاوي بالترابي. ترجي جرجيس انتدب متوسط ميدان سنغالي عمره 20 عام اسمه حسين التوري بعقد لمدة 3 مواسم. عنت إدارة مستقبل مرسى على تجديد عقد الظهير الأيسر أسامة جبالي حتى 30 جوان 2028. في أمل حمام سوسة وبعد القطيعة مع المدرب محمد علي نفخة يوسف المويهبي من المنتظر يكون هو المدرب الجديد للفريق حسب ما أكد رئيس النادي في تدخله البارح مع أحمد في ريكاب سبور. حامد العبيدي أعلن استقالته من تدريب شبيبة القيروان بسبب الوضعية الإدارية الصعيبة لمر بها الفريق وللتضارب مع المشروع الفني اللي جاء من أجله. البطل الأولمبي في السباحة أيوب الحفناوي قرر عدم المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تنطلق نهار 20 أوت في تورنتو في إيطاليا، قرر عدم المشاركة بسبب عدم جاهزيته النفسية والبدنية. البي اس جي توج بكأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على أستون فيلا 2-1، مقابلة كان بطلها الحكم اللي ظفر المقابلة هذية هو الصومالي عمر عبد القادر أرتان، تعرفوا مليح إنه الاسم هذية كان من بين الحكام اللي من المبرمج إنه يظفر مقابلة المونديال لكن تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. البارح ظفر مباراة السوبر الأوروبي. رسميا تشافي هرنانديز هو المدرب الجديد للمنتخب الهولندي بعقد حتى المونديال 2030. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع ليندا في أحلى صباح.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

سنيم عتيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا كنت من عشاق الجيمينج أكيد تعرف أهمية التروفي والأتشيفمنتس. على بلاي ستيشن الجيمر اللي كمل جو 100% ينجم يتحصل على أن تروفي بلاتين وهي مكافأة ولات جزء كبير من تجربة اللعب. أما على الإكس بوكس الوضع مختلف. من سنين مايكروسوفت تعتمد على نظام لي سوكسي والجيم سكور لكن ما كانش فما مكافأة خاصة تعادل تروفي بلاتين. إكس بوكس تستعد لتغيير الحاجة هذه من خلال تطوير نظام جديد يكافئ الجيمرز اللي كملوا لوغ جو بالكامل. الفكرة هي تعزيز engagement des joueurs واعطاء قيمة أكبر للمجهود اللي يبذلوه داخل الجو. لأنه اليوم المنافسة بين إكس بوكس وبلاي ستيشن ما عاد شكهو على قوة الجهاز أو عدد الجو أما زيدا على تجربة المستخدم المجتمع وكيفاش تخلي الجيمر يبقى مرتبط بالبلاتفورم. في عالم الجيمينج حتى طريقة تكريم الجيمرز ولا جزء من المعركة بين عمالقة التكنولوجيا. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم. البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي سيف السنام مع تي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت. تي تي ابدأ سباحك.

0: شاليليكس الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء. واغود
1: 28 دقيقة. مرحبا بكم في أحلى صباح لبون روت لقيت هذا كل يوم مع نوتر كونسلتان مراد الجويني. ديما الأيامات نتاع الجمعة يتشابوا إلا كان فما انسيدون بارتيكولي. باغ كونتخ اليوم صحيح وسط جمعة ولكن جور فيريي اليوم 13 أوت عيد المرأة، دونك برشا ناس يمكن يفون بروفيتي باش يخرجوا يمشيوا للشطوط للبحورات زعما نفس الحركية كيما الأيامات الأخرى. مراد نهار كزين ومرحبا بيك.
2: نهارك مبروك ليندا وتلكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على موزايكا فم.
1: تحية ليك مراد. ديجا لحد التوا صبحية كيفاش وكنت نجم تتنبأ تعطينا فكرة زعما بقية النهار كما بقية الأسبوع ولا نجور فيغية فما فرق كمام؟
2: لا اليوم ليندا جور فيغية بطبيعة الحال باش نقاو عنده نايكاس على مستوى استعمالنا لفضاء المروري. طبعا الحركية اللي لاحظوها في عديد طرقات حركية عادية على غرار وسط العاصمة، خصوصا على مستوى ساحة باسور واحنا ماشيين عبر شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جانفي. نفس الشيء بالنسبة لشارع الحرية، شارع طيب المهيري، شارع ولاد حفوز، شارع خير الدين باشا، وين نلاحظوا الحركة عادية. يمكن نتوقع شوية باش تكون فما حركة على مستوى المناطق الشاطئية، المناطق الساحلية، خصوصا على مستوى البونديونور، على مستوى كذلك الحمامات، وين نتوقع باش تكون فما حركة خصوصا على مستوى مدخل الجنوبي للعاصمة ومنه عبر الجهوية رقم 22 واحنا ماشيين إلى لوتورود. نتوقع على مستوى هذا كذلك التيار باش تكون حركة فيها كثافة في الجولان. الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه ناخذ بعين الاعتبار الحركة المرورية، التخفيض من السرعة إجباري بطبيعة الحال احنا وحالة الطريق. ما فيش شك زاد يلزم تفقد السيارة إذا كان باش نعمل لونج ديستانس، تفقد كذلك الآليات نتاع السلامة على غرار الماء نتاع الرادياتور، الضغط نتاع العجلات، تفقد احنا رواحنا اللي باش لونج ديستانس هذيك ماذا بينا ناخذ أكثر راحة حتى تكون الحركة المرورية ما تأثرش فينا واللونج ديستانس هذا كذلك ما تأثرش فينا. ردوا بالنا على لي فيرنيرابل اللي هم المترجلين، خليوا لهم المجال الأرحب في عملية شخرهم للطريق. بطبيعة الحال زاد سواق الدراجات النارية مطالبين بوضع الخوذة بالنسبة للسائق واللي يركب معاه. نزيدوا أكثر على سواق الدراجات النارية يلزم يعرفوا قوانين المرور، يعرفوا المناورة كيفاش تصير معناها حتى على غرار المجاوزة، يلزم ديما تصير على اليسار ما تصيرش على اليمين، لأنه اليمين بالنسبة للسائق نتاع السيارة ولا السائق نتاع الشحنة ستة نونجل مور. هذا هو بعض النصائح اللي نعطيهم مستعملي الطريق، نبعدوا على المجاوزة ممنوعة، نبعدوا على السياسة الخط المتواصل وكل ما من شابه وإذا باش خلينا عرضة إلى ما لا يحمد عقباه. هذا مناش نعطيه إلى مستعملي الطريق بعض النصائح اللي إن شاء الله تكون معناها في يعملوا معناها بها لأن فيها سلامتهم وسلامة كثير من مستعملي الطريق.
1: أكيد جدا يعطيك صحة مراد، شكرا لي. كان هذه البوان روت بالنسبة لليوم، إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل ولكل مستعملي الطريق. 8:26 دقيقة في أحلى صباح.
0: شاليليكس الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

0: 9 8 26 دقيقة على موزايك فيم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. شوي آخر دقيقة حظ ثاني وموعد جديد مع الأخبار الزمعة التسعة. صندوق أعجاب وبرشا متابعات وأخبار باش نحكيو عليها. فما أخبار بيه اليوم دو بون نوفيل في تتويج عالمي. المجموعة تحصلت على 45 ميدالية في بطولة العالم في الصين. هذا كله نحكيو عليه من بعد شوية. ولكن قبل التحقمين إياد دهماني بعد لحظات في لو بوان دو جور. حقوق المرأة كشرط أساسي لبناء المجتمعات. بعد شوية نكتشفوا شو مش يحكي لنا إياد في الفقرة متاعو. راجعين بعد الفصل.
1: انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
2: تحب تليفوني عيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ميلي أمبرور تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
3: مهرجان الحمام التدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحت صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس. بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين ذكريات الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان إي موزايك FM.
1: ابدأ سباحك

0: لو بوان مع اياد الدهماني.
1: اليوم 13 اوت عيد المراه، وذولي اياد في نفس الاطار اختار حلقه اليوم او الروبريك نتاع اليوم حقوق المراه كشرط اساسي لبناء المجتمعات. مرحبا اياد.
2: صباح النور ليندا، تحيه للمستمعين الكل.
1: مرحبا بك.
2: معناتها المساواه في المطلق هي شرط لبناء المجتمعات، ولكن فما انفولي حبيت نركز عليه اليوم هو على المستوى نتاع العالم ككل، خاطر ساعات احنا عندنا نوع من الايجو سنتريزم، ساعات نغزروا كان لرواحنا ومش في بالنا فما حاجات كان عنا احنا. ولكن في علاقة بحقوق المرأة فما خطاب نتاع معاداة لحقوق المرأة، ما يسمى بالماسكولينيزم اللي قاعد يظهر واللي قاعد ينتشر مش فقط عنا احنا، في العالم الكل. دونك شنية الاسباب نتاعو؟ اي سورتو انه معناتها برشا ناس ما كانوش متوقعين معناتها اون مونتي والا صعود لمثل هذا الخطاب. قلت وصلنا لمرحله فيها على الاقل قسم كبير من العالم فيه مساواة، فيه قوانين تضمن المساواة هذه، علاش اليوم لي بوليميك هذوما يرجعوا؟ علاش الخطاب نتاع معاداة حقوق المرأة يرجع؟ اي سورتو فما اون انكيتود، فما مخاوف من التراجع على عدد من المكاسب، خاطر لازم نذكروا انه حقوق المرأة يمكن الإشيال متاع حياة بشر احنا تظهرنا من القرن 19 بدأ الموفمان، فما السفراجات في أمريكا، فما الفيمينيزم والملاف في فرنسا، فما برشا حركات، ولكن كي نشوفوا الاستواغ لونغ، نشوفوا التاريخ الطويل، البشرية منذ مئات الألاف من السنين كي نجي تشوف وقتاش بتغيرت وضعية المرأة، هنا ما تروا سي انسينيفيون في علاقه بتاريخ البشريه. اي دايور معناتها الصعوبات نتاع انه فكره المساواه تكون فكره معناتها بارتاجي والا الناس كل متشاركه فيها، هو انه فما ناس ما عندهاش تقبل نتاع انه راهو الوضع نتاع الانسان البدائي اللي كان عايش في الطبيعه واللي كانت لافورس فيزيك القوه البدنيه هي اللي تحدد لو رابور ولا ليار شيء ولا التراتبية كسواء في العائلة ولا في المجتمع، راهو تغيرت. احنا اليوم ما عادش نعيشوا في الغابة على الصيد وعلى المخاوف متاع الخطر، وعلى انه ما يحدد علاقة المرأة بالرجل هو كيفاش الرجل باش يحميها من المخاطر هذيك. المجتمع تغير، وبالتالي العلاقات داخل المجتمع يلزم تتغير. بعد ما وصلت معناتها الحركة متاع الدفاع على حقوق المرأة يمكن أوجها في السنوات 70، في السنوات 80، نحكي ديما في العالم الكل، اليوم فما خطاب آخر قاعد يرجع. فما خطاب اليوم أساسا مثلا كي أنا شفت تقارير جديدة، مثلا في فرنسا فما لو HCE لو كوميتي بور ليغاليتي في 2016 خرجوا ان رابور اللي معناتها ألارمون تحذيري من عودة خطاب ضد فكرة المساواة اللي قاعد ينتشر في العالم وينتشر أساسا عند الشباب. وهذايا مرتبط بمسألة متاع الدور اللي تاخده شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في حياتنا. برشا ناس يقولك شنو الهوسة ذي كل شيء رجعوه فيسبوك وتيك توك اتسترا، ولكن مهم انه نعملوا امبتيت بارانتيز خلي نفسروا علاش الموضوع مهم. تذكر ليندا انا وياك ورفيق عشنا في عالم اللي معناتها ما كانش فيه لا تليفونات لا انترنت لا ريزو سوسيو. شنو اللي كان يحدد وعي الانسان بالعالم؟ شنو محيط اللي قاعد يدور حوله؟ كان اللي حده هو
1: لونتوراج
2: نتاعو، المحيط نتاعو، المدرسة، شنو يقرأ، وسائل الإعلام، هذا كان يحدد
1: العائلة المصغرة،
2: التنشئة، التربية، هذا يحدد الإنسان كيف يشوف العالم، كيف يشوف العلاقات في المجتمع، كيف يشوف العلاقات بين المرأة والرجل، كيف يشوف العلاقات معناتها الاجتماعية في المطلق،
1: في القسم، في العائلة، مع أخته مع أخوه.
2: اليوم هذا تغير. علاش؟ خاطر الوقت اللي يعديه البشر قدام التليفون وباستعمال الريزو سوسيو اي سورتو لي جون اكبر برشا ومعناتها باضعاف نتاع الوقت اللي يعديه يحكي مع ابوه وامه، معناتها سي ميم با كومبارابل. دونك ولات وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي تاثر. هذا جانب. الجانب الثاني، وسائل التواصل الاجتماعي هي اليوم كي ناخذوا الفكره الحاجات اللي تشوفها انت على تليفونك اللي يستمع لينا راهو من المهم انه نكونوا واعيين بالحكايه دي. انت اخترتها، انت اخترت باش تشوف الفيديو هذيك، باش تشوف التصوير هذيك، سي تري رار باش تمشي انت تلوج على باش. هو السيستم قائم على فكره المقترحات والا لي ريكومونداسيون، الابليكاسيون هي اللي تقترح عليك. هنا ديجا يلزم نفهموا الابليكاسيون راهي شركه، والشركه الهدف نتاعها تعمل فلوس
1: ربحي،
2: وباش تعمل فلوس يلزم انت تعدي اكثر وقت ممكن على الابليكاسيون هذيك. اي دونك الالغوريثم الخوارزميات هي تقرا الحساب شنو هو الكونتينو اللي باش يخلق اكثر جدل، واللي باش يخلق اكثر بارتاج، واللي باش يخلق اكثر كومونتير، باش هو هذاك اللي تقترحه لاكثر عدد من الناس. دونك نلقاو احنا في وضعيه انه فما شركه باش تدخل برشا فلوس، هي اللي قاعده تحدد في الوعي نتاعنا بالعالم. اي سكي تري دونجورو لمستقبل البشريه، راه معناتها اي دايور
1: سي
2: بيان سور سي لا مانيبيولاسيون اللي قائمه على فكره. راه معناتها الالغوريثم مش مبرمج وريهم الحاجات الخايبه والحاجات الاخلاقيه، ليه ليه هو اللي نوتر على المستوى الاخلاقي. هو بالنسبه ليه قداش من فو، قداش من كومنتير، قداش من بارتاج، il s'en fout du contenu. دايور باش نعطيك انا ان اكزامبل، لو مثلا احنا غدوه نعملوا فقره باش نحكيوا على الوضعيه الماليه نتاع تونس، انا وياك في نفس البرنامج باش نعملوا الفقره هذه، باش نعمل فقره كيما مسيسي نعملوا في العاده، انه باش نقول هاي الارقام وهاو الميزان التجاري وهاو وزاره الماليه ايش قالت وهاو البنك المركزي ايش قال، باش تعمل سيرتان نومبر دو فيو. كان انا نعمل فقره اخرى نحاول نفس الموضوع ونجي الصباح نقول لك ليندا راهو اكتشفوا في الكاف نتاع البنك سنترال فما ديناصور صغير هو اللي ياكل في الفلوس واللي هو سبب الازمه هذه. حسب رايك انا هو اللي باش ينتشر اكثر الفيديو
1: نتاع الديناصور بطبيعه.
2: ولا دونك ليكزامبل هذايا يوري كيفاش سيت مانيبيولاسيون. نرجعوا تو للموضوع،
1: ولكن فما ناس زاده مانيبيولابل اكثر من غيرهم، واللي هما لاجوريتي،
2: واللي هما ايضا لي جون اللي هو ما عندوش لي زوتي باش يحلل. كي نرجعوا لموضوع الخطاب المعادي للمراه، اليوم نلقاو انه سي جروب ما يسمى بالمانوسفير ولا لي جروب ماسكولينيست اللي هما يطوروا في نظريات معاديه لفكره المساواه. وبما انه سي ان ديسكور شوكان يجي والناس اللي معاه يكومنتي والناس اللي ضد يكومنتي ويكبر الريتش وتكبر الفيزيبيليتي ويولي يخرج لأكثر عدد من الناس. بيان سور لي جون اللي سيرون انفلونسي بار الدسكور هذا بالخطاب هذا اللي هو معادي لفكرة الحقوق ان جنرال ولفكرة المساواة بين الرجل والمرأة. دونك اليوم عنا القوانين وعنا، ولكن راه فما انونجو اللي ماهوش مرتبط كان بينا احنا كان نشوفوا تو نقولوا احنا ودخلنا في حيط وكذا، ولكن يلزم نشوفوا العالم شنو اللي قاعد يصير فيه. راهو نفس الديبا اللي تقع في تونس راهو موجود اليوم في فرنسا وموجود في بريطانيا وموجود في امريكا، وهذايا تحدي على لي سوسيتي اللي يلزم تواجه هذايا. ما نخليوش الاجيال الجايه التيك توك والفيسبوك هو اللي يربيهم، هو اللي يعطيهم رؤيه ويحددهم شنية العلاقه بين المراه والرجل، شنية العلاقه داخل المجتمع، شنية العلاقات الاجتماعيه ان جنرال. يجي دور العائله، يجي دور المدرسه، يجي دور وسائل الاعلام، اي سورتو فما معناتها توجه اليوم موجود في العالم ان شاء الله احنا نخلطوا عليه اللي هو الجانب التعديلي لا ريغولاسيون تاع لي ريزو سوسيو. راهو اليوم كيما الخطاب العنصري راهو جريمه ما يزموش يتعدى، زاد فما برشا حاجات اللي من بينها مساله التراجع على المكاسب نتاع البشريه فيما يخص الحقوق فيما يخص المساواه. ما يلزمش انه حريه التعبير تكون باب باش انه يتم التراجع على التقدم اللي قامت به البشريه. ولهنا معناتها مهم انه ديما ما ننساوش راهو سي ريزو سوسيو راهو شركات تحب تربح فلوس، مع ماهيش معناتها دورها توعوي والا هي باش تاخذ بلاصه المدرسه والا باش تاخذ بلاصه العائله. دونك هذايا زاده يلزم يؤخذ بعين الاعتبار على خاطر رانا قاعدين نعيشوا في خلينا نقولوا تكوين نتاع جينيراسيون جديده. راهو معناتها الصغار اللي سنه صغار معناتها تو باش يولي ادولت اللي عمره 18 سنه راهو ملي حل عينيه فما لي ريزو سوسيو وفما الانترنت، دونك هذاك الوعي نتاعو راهو يختلف على الشخص اللي عمره اليوم 50 و60 سنه اللي ما عاشش نفس الظروف. دونك اليوم مساله انه المدرسه والمجتمع ووسائل الاعلام تعاود تحط
1: والعائله وهذا سا ديبون العائله هي سوق نتاعنا
2: مي تحط لي فوندامونتو نتاع انه راهو بينك انت واختك ما فما حتى فرق، راهو انه المساواه راهي حاجه ايجابيه، راهو زيد شفت من الحاجات مثلا فما يوتيوب صارت اللي تحلل لي فيديو نتاع المانوسفير هذه ولا الحركه الذكوريه من الافكار اللي يتم ترويجها عند الشباب. عند الشباب شنو هو انه راهو الحقوق سي ان جو اسوم نول، معناتها شو معناتها؟ معناتها راهو الحق اللي باش نعطيه للمراه راهو باش نقصوه لك ليك انت. الور كو سو ني با فري، ماهيش هذه المعادله اللي تقوم عليها
1: بالضبط.
2: العلاقات الاجتماعيه، دونك فما تحدي كبير في علاقه بالحقوق ان جينيرال، بمساله المساواه خاصه بين المراه والرجل، قدام مساله وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت هي اللي تشكل في الوعي نتاع الأجيال الجاية.
1: بالضبط إياد، وهوني فما لي نوندي ولي ميساج اللي تعدي ومن خلال اللي كنت أحكي عليهم العائلة والانتوراج والمجتمع والمدرسة، غيان كو أنت في إتابليسمون سكولير الطفلة تلبس طبلية والطفل ما يلبسش باغ إكزومبل في لي كوليج في لي معناها بوبليك نتاعنا، هذاك سي ميساج واضح اللي ما ينجمش يخدم ضد اللي كنت أحكي عليه أنت من دم اللي على لي ريزو سوسيو. اليوم ماهيش ريفاليتي، ماهيش عركه، اليوم فما تكامل وكومبليمونتاريتي فينالمون في المجتمع ولا في العائله ولا في الكوبل بين المراه والراجل، على خاطر كان كل واحد يقتنع لي عنده دور مكمل للاخر توتوف الحكايه. ما كما قلت انت مش هذا باش ينحي من عند هذا، ولكن يظل خدمه كبيره برشا اللي لازم تتموقع كل واحد من موقعه باش يبدل هالافكار هذيا. اثنين ما زالت طويله ان توكا سكي سيو، واحنا اليوم عيد المراه مش نعملوا كشعار الرنانة وقد حققنا وقد أنجزنا، مازال فما برشا حاجات باش تتخدم. وقت اللي نحكيو على الأرقام كيما 30 فيمينيسيد مثلا في العام، وقت اللي هذه الكل حكيناه شوية في الكواليس، إن شاء الله أكيد تتبدل بعض المعطيات. نشكرك برشا إياد اللي حكيت على الموضوع هذايا، ومهم حتى لي بارون يردوا بالهم على الأجيال منهم أنا روا نهار كامل وأنا يزي ناحية تيك توك ناحية التليفون. شكرا إياد، ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة وفي روبريك جديدة من لو بوان دو جور اللي كالعادة تتفاعلوا معها على لي ريزو سوسيو على الباج فيسبوك متاعنا. أدوما إياد، إلى اللقاء.
2: أدوما لو بوان مع إياد دهماني.

0: متواصلين معكم في أحلى سباحة 48 دقيقة. برشا مواضيع باش نحكيوا عليهم في ساعتنا الجاية في متابعة الأخبار الأكتواليتي، منهم أخبار طيبة، فما تتويج لتونس ب 45 ميدالية في بطولة العالم في الصين، وبال 45 ميدالية هذه تخلي تونس هي رقم واحد في المسابقة هذه اللي شاركوا فيها العديد من البلدان وعديد من الناس. دونك شوية آخر نحكيوا على ال 45 ميدالية هذوما اللي خلت تونس الأولى في المسابقة هذه في الصين. شوية آخر زادة كيف كيف نمشيو بون مارشي السنة، وصوتكم في صندوق عجب وبرشا متابعات وأخبار حتى ال 11 9 مواعيد جديدة مع الأخبار. خليكم مع دقيقة حظ ورجعينا.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الحظ ويقف معاك في الخدمة، كيف كيف زادة راه ويقف معاك في الفلوس، قرار ممتاز يجيب لك معاك كان الخير. الثورة الاستقرار يرجع لحياتك، والفرصة هي راه فما فرصة مالية وإلا عرض جديد ينجم يغير وضعيتك للأحسن. الجوزة هي اتصالات جديدة، أخبار تفرح، شخص من الماضي راه ينجم يرجع يتواصل معك. السرطان بعد فترة فيها ضغط تبدأ ترتاح وتحس الأمور ماشية في صالحك. الأسد خلينا نقول عيد ميلاد سعيد، راهو الشهر شهرك، والثقة في روحك في أعلى مستوياتها، راهو الحظ معاك في الحب في الخدمة وحتى زادة في القرارات المهمة. العذراء انت لازمك تحضر روحك، دورك جاي مع اقتراب موسم عيد ميلادكم، فما فرصة جديدة تنجم تحلك ببين نجاح. الميزان حياتك الاجتماعية الحمد لله لباس، ممكن توصل لك دعوة وإلا فرصة ما كنتش متوقعها. إلى عقرب نحبك تركز على أهدافك، خلي زيادة أعصابك هادية، رك تعبك باش يبدأ يعطي نتيجة واضحة. القوس راهو الشهر مليان حركة وتغييرات إيجابية، فما سفر فما مشروع وإلا تجربة جديدة تنجم تكون نقطة تحول. والجدي هو نجاح تدريجي، أخبار باهية تخص الخدمة، فما شخص يقدر مجهودك أكثر من قبل. والدلو هو ديما راهو عنا برج الدلو، أفكاره تلقى الدعم، فما فرصة باش يبدأ مشروع وإلا زادة تعاون جديد ناجح. ونكملوا نحن مع برج الحوت، قلبك يرتاح، فما علاقة وإلا خبر يفرح ينجم يبدل مودك للأحسن.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: موعد أخبار التسعة مع زميلنا سيف الدين مهري، وبعد رجعين ساعتنا الجاية مواصلين معكم في أحلى صباح. صندوق عجب صوتكم على 71 113 013، وبرشا متابعات وأخبار. هل صحيح أنه أسعار البيض زادت، وشنو بالضبط التسعيرة الحالية؟ نحكي وزادة شوية آخر على الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمة المياه وتتويج بجائزة أفضل بحث علمي لسنة 2026 في أنا إطار. هذا كل نرجع نحكيه بعد شوية. نحكي وزادة على تونس، واللي الفريق الوطني التونسي للروبوتيك تحصل على المرتبة الأولى وكأس في مجال برمجة الروبوتيك، دونك هذية في الصين في مسابقة خليتهم يتحصلوا على 45 ميدالية ويكونوا في المرتبة الأولى. هذا كل ساعتنا جاية في أحلى صباح، راجعين بعد الأخبار.
1: انت سباحك بأحلى سباح.
2: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم، زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من ليزاجونس هذوما، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. مالا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو. ترافل تودو لي بري تودو.
3: تدلل شنو نحضر قبل، القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل جيان
5: ايام دللنا.
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرشة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
7: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. تونس تحيي اليوم 13 من أوت الجاري العيد الوطني للمرأة في ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في مثل هذا اليوم من شهر أوت من سنة 1965 ودخولها رسميا حيز التفعيل. وتشكل هذه المناسبة محطة سنوية لتثمين المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية في مختلف المجالات، والتأكيد على الدور الريادي الذي تطلع به كشريك فاعل في مسيرة التنمية والتقدم. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن توفير شارة الاستخلاص الآلي مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق اليوم 13 من أوت، موضحة أن الحصول على الشارة الآلية يتطلب فقط دفع معلوم الشحن ابتداء من 30 دينارا دون تسديد ثمن الشارة. وشركة تونس للطرقات السيارة تضيف في بلاغ لها أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع الموجودة على شبكة الطرقات السيارة اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الشارة الآلية تتيح مرورا أسرع بمحطات الاستخلاص وتجنب فترات الانتظار لتأمين تنقل أكثر سلاسة. العجز التجاري يبلغ 14,957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويليا 2026 مقابل 11,904.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025 وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء أمس. كما تبرز النتائج أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7,011.5 مليون دينار، فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 7,946.1 مليون دينار مقابل 6,037.2 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025. في تطورات الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية شبه رسمية للأنباء تفيد عن نقلا عن حسين طائب قائد قوات البسيج شبه العسكرية اليوم قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران. جاء ذلك بعد يوم من كتابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ الباليستية الروسية. ختاما، أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المسجون يعلن انضمامه إلى الحزب الجديد المشكل حديثا، وذلك بعد صدور أمر قضائي بعزل قيادة حزب الشعب الجمهورية الذي كان ينتمي إليه في ظل حملة قضائية غير مسبوقة ضد المعارضة في تركيا. وأطلق زعيم المعارضة أوزغور أوزال و90 نائبا منشقا حزبا سياسيا جديدا الشهر الماضي في مسعى لإعادة تنظيم صفوفهم لتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما طاحت المحكمة بأوزال من منصب رئيس حزب الشعب الجمهورية وقضت بعودة زعيم الحزب السابق المثير للانقسام كمال كليتشدار أوغلو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: مواليد نهار 13 اوت، كان عندكم شخص عزيز عليكم تحبوا تخليوا له ان فو دانيفرسير، ميساج كلمه حلوه، هزوا تليفون وتقولوا 71 113 013، وفي اخر احلى صباح اخر الحصه تسمعوا لي فو نتاعكم للعزيز عليكم وللناس اللي تحبوهم الكل، نفس الرقم عليه تخليوا لي ميساج نقدكم رايكم في صندوق عجب، وهذايا دايوغ اول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: سلامة مزايك صندوق عجب. لي أنا حبيت نوصل الميساج هذا بالله، وصلوه الميساج هذا تعملوا أكبر مزية تونسي وتروس للبياج، لي تعملوا أكبر مزية بالبياج، عملونا معناتها بلاكة توريك اللي عنده تيلي بياج وين بش يمشي، واللي بش يخلص إسباس وين بش يمشي، على جال ولا تو همجية في البياج يوميا، الناس متعملين يوميا لزوتوروس نتعطلوا برشا في البياج، على جال الناس اللي ما عندهش تيلي بياج تدخل بالأورانجي معناتها في الفواء اللي بالأورانجي تاتيلي بياج وتسكر السيركلاسيون وتولي فيها مارشاريير ودزان وسبان وكذا، باللي عملوا بلايك قبل البياج توضح للناس اللي ما عندهاش فكرة كيفاش تستعمل البياج.
4: صندوق عجب بجاه ربي، أنا مقيم بالخارج ونعيش في الحمامات، بجاه ربي كل الناس اللي قارية بات بيس بانتسيت هذومكم يلقاوش حل البوبالات برس أميمتكم، خرجونا من عقولاتنا راكم.
5: بالله عليكم فمنيش ممكن ليا نحكيو فيه الموضوع ولا ممنوع من الصرف يا اخي؟ السيارة الشعبية فين واصل؟ شو معناتها سيارة شعبية ب 30 و 28 و 32 و 35؟ شو معناتها سيارة شعبية خويا؟ برك فيها انت والسيد الجهة اللي تجيب من عندها تنقص في الديوانة، ولا انت نقص في الديوانة؟

0: هوني كدولة ولا نقص في المربوح ولا شوفوا حل في الحياة شنو في شعبية ما فيهاش حتى مقاومات السلامة كاملة فيه لمنهم عجالي عاملينهم ثلاثة بولونات شنو هي خوين واصلين بيه ما تزيدني في شهرية 5% اللي هي 50 دينار وتزيدوا في السيارات الشعبية جايبينهم بثلاثين وويش وثلاثين وثمانية وعشرين في نورمال معناتها ما فهمتش معناتها وش يعمل العبد
1: مو زيك الصندوق عجب بالله يشوفونا مشكلة هالماء الواحد بالشارع يموت بالعطش يا رسول الله المحل اللي تدخل عنده يقولك ما عنديش ماء يا اخويا اطلعوا شوفوا نعامل بيه وين قال لي تلقوا عنده مخزن ثم يتفاهموا معاه كيفاش سايبوه
2: صندوق عجب انت سبحك

0: 29 دقيقة في أحلى صباح. نبدأ شوية بالأخبار الإيجابية والإيجابية. نحكي على الفريق الوطني التونسي روبوتيك يتحصل على المرتبة الأولى وكأس في مجال برمجة الروبوات. هذا كان في الصين وحصدوا 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك. دونك عدد المشاركين شنو هو السر وراء التتويج هذايا والعدد تبارك الله المهم تاع الميداليات اللي خليهم يكونوا في المرتبة الأولى باش يحكي لنا عليها ضيفنا حاتم سليمان رئيس جمعية تونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. مرحبا بك سي حاتم، تحية ليك.
1: مرحبا، صباح الخير مزيكا فين كل، صباح الخير متابعين كل، وشكرا على على الاهتمام بالشباب هذي اللي يستحق كل الشكر وكل الاهتمام.
0: اي عايشك يا سيدي، تحية ليك. واكيد المجال اللي تنشط فيه الجمعية متاعكم حاجة ياسر باهية على خاطر توا كي نحكيو على الروبوتيك والذكاء الاصطناعي والجيل الجديد يظلي حاجة ما تنجم كان تدعم الكفاءات اللي عندنا جيل المستقبل. من بين اللي شاركوا معكم في المسابقة هذه حطنا في إطار البطولة هذه ساعة قبل سي حاتم باش نفهموا المشاركة كيف جيت، قديش من بارتيسيبان البلدان المشاركة بصفة عامة.
1: بيعطيك صحة، البطولة هذه هي اسمها بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المفتوحة، يعني خاطر فيها تقريبا المجالات اللي تنجم تلقى فيهم المنافسات في الروبوتيك الكل. فما 65 مجال تقريبا مفتوح، الأعمار مفتوحة من 6 سنوات إلى أدولت يعني ما لا نهاية، يعني فماش ليميت داج. كل كاتيجوري واحدة، كل كاتيجوري عندها النوع متاع المسابقة بتاعها. عدد الدول كي نقولوا بطولة العالم يعني فوق تقريبا 80 دولة. عدد المشاركين فوق 4500 مشارك تقريبا. وشكين فري كومبيتيشن معناتها كومبيتيتيف بالكدا. دورة متاع المسابقة ذي يظهر لي الدورة فوق 35 دورة توا. تونس تشارك منذ 3 سنوات. المشاركات السابقة كانت جيدة جدا جدا، لكن المسابقة ذي كانت ممتازة بحكم اللي كان عنا تتسمى جراند وورد في كاتيجوري من 65، يعني pour la crédibilité scientifique et la crédibilité de la de résultat. يعني مش البطولة، يعني خاطر ما فماش جائزة واحدة، فما برشا جوائز، لكن مش سهل انك انت تتوج بواحدة منهم في وسط الدول هذوما الكل. احنا كان عندنا 45 ميدالية بمختلف الوانها وفئاتها، 45 ميدالية مختلف الالوان نتاعها بين الذهب والفضة والبرونز في مختلف المسابقات، وهذه نقطة قوة لانه احنا مشيناش لعبنا مسابقة واحدة،
0: شاركتوا في برشا مسابقات،
1: شاركنا فيهم تقريبا مش الكل لكن شاركنا في اكبر المسابقات اللي فيهم. وكان فما تتويجات بالذهب في برشا مسابقات. الكيس يعني انك مش فقط تتوج بالذهب، لكن لازم تجيب توب سكور في الذهب باش تنجم تتوج بكاس. واحنا والحمد لله في مجال برمجه الروبوتات كان عندنا الكاس هذه.
0: داكو، معناها حسب اللي فهمت هما مسابقه هي ذي بطوله عالم مفتوحه فيها برشا تيماتيك، وانتم في واحده منهم خلطتوا للغوكور وخذتوا كاس مو معناتها
1: اكزاكتومون مع برشا ميداليات في الاخرين اللي هما مش حاجه سهله كيف
0: بالضبط، هي حاجه باهيه. دونك الكاس خديتوه على عدد الميداليات الذهبيه ولا على عدد جملي نتاع الميداليات؟
1: لا على التوب سكور في ميداليه ذهبيه، يعني تاخذ ذهب وتزيد التوب سكور نتاعها، معناتها يظهر لي توب 1 ولا توب 2 الاولين عندنا في العالم. معناتها
0: تقريب قداش من شخص في الفريق اللي
1: في 14 فيها عدد البنات قد عدد الاولاد، وهذه حاجه مهمه برشا. اصغر واحد كان عمره 13 سنه، اكبر واحد كان تفاجئ مسكين انه هو مش شاف في الكاتيجوري سينيور، يعني موان 18 ans. كيف تخلوا وصل الغادي ولا بلوس كيلكو جوغ، يعني دخلوه في الكاتيجوري ادولت، وهذه ادولت يعني مفتوحه حتى للشركات. وقلت له ما يسالش، شجعته وقلت له فازي مش مشكل، يعني هذه حاجه تفوتك انت، دونك ما في بالناش يسبوا اون جورني بري. اي معناها
0: دوب عمل 18 ans غادي يدخلوه في الكاتيجوري ادولت،
1: الا ديكروشي ميداي دور في الكاتيجوري.
0: برافو عليك.
1: دونك
0: هذا
1: وهذه الحقيقه بالنسبه لنا احنا هو اهم اكسبلوا انه لا فليكسيبيليتي انه لا رياكسيون طون ريال اونفير لي بروبليم انه تبني جيل يعرف يعرف يتصرف مش فقط يمشي
0: اي
1: اكزاكتومون على خاطر اذا كان المسابقات ما تعطيكش لا بوسيبيليتي انه انت غدوه تتطور في العطاء نتاعك وتنجم تعمل بروجيكسيون على الواقع نتاعك في البلاد نتاعك ماشي حكايه مسابقه فقط وميداليات نتاعك
0: فما يتعلموا حاجات ما اعمق معناها به بالنسبه للمشاريع اللي ربحت توا كي نحكيوا على تبركال 45 ميداليه عملتوا في كاتيجوري معينه خديتوا كاس ومدي ميداي دور ريكور شنو كنت تنجم تلخص لنا اهم على الاقل الحاجات اللي شاركتوا بها في شنو با اكزامبل الحاجات
1: سؤال مهم جدا ولهنا نحطوا الاكسون على خاطر كيما تعرف تونس تقريبا من اكبر الدول اللي فيها اكبر عدد من الـ من الـ من النوادي الروبوتيك خاطر عدد مهول وهذه حاجه هايله راهو احنا كجمعيه تخدم في المجال هذايا ماذا بينا يولي فما نادي في كل دار على خاطر هذايا باش يعمل ابجريد نتاع النيفو لكن المسابقه يلزم نفهموا اللي هي فقط مش مشاريع او روبوتيكا كاهو برمي لي كاتيجوري دونك ساعات تلقى لي لاين فولورز اللي هي حاجه معروفه لكن لازم فما ان سبيد معين فما سولون دي كريتير معينين هذه كان عندنا فيها المرتبه الثانيه عندنا الفايتر ميني فايتر وميني سومو كان كيف كيف عندنا فيها ميداليه فضيه الذهب جاوا تقريبا مركزين في اللينيو في الانوفيشن اللي هو حاجه مهمه برشا تسعة مشاريع فيهم اشتر فضة واشتر ذهب وهذه حاجة ممتازة برشا وهي هذه اللي خليتنا احنا نتوجه اللي هما المشاريع نجم نعطيك فكرة حاجة مهمة برشا وقريبة للواقع متاعنا المشاريع في مجال التحكم في المياه مشاريع في مجال معالجة او متابعة الامراض اللي تصيب النخل مشاريع في مجال رقمنة المتابعة متاع كل ما هو اللي عندهم مشاكل مع أمراض المستعصية حشيك يعني يستحقوا دي زاكومبانيمون اون ليني اترافير دي زالغوريتم معينين والكلهم لهنا الوليدات كسوا 13 ans ولا 18 ans الكلهم خدموا افيك دي بروجي ابليكي بالانتليجنس ارتيفيشيال مش مستعملوا فيهم الانتليجنس artificielle, ils ont développé leur programme ou la, خلينا نقولوا leur agent صغير AI اللي خليهم ينجموا ينتجروا في البروجي نتاعهم le suivi en temps réel l'élévation تاع الحوت معناتها vraiment des projets innovants avec علاش حتى لي جوري يقولوا لي كيفاش معناتها ينجموا يجيو لبالهم انهم يخدموا على دي بروجي كيف هكا في العمر هذايا نقولوا على خاطر يلزم يخدموا بطريقه صحيحه مش فقط فير ان كوبي كولي نتاع دي بروجي
0: اكيد بيتوا هذوما تبارك الله الجيل كيما هكا لازم اكيد تاثير على خاطر كي نحكيوا على من 13 ل 18 عام معناها القدام ينجموا يمشي ما ابعد من ذلك اذا كان الصين بلاد الابتكار وبلاد التكنولوجيا وبلاد الروبوتيك وفرانشمون معناها يتميزوا يتألقوا في برشا حاجات اللي هو مؤشر به بارابور لنمبر دابيتان بارابور للتكنولوجيا المتوفرة عندهم فالهوني كيفاش نجموا انت ترى نستثمروا هذا الكل في المستقبل الأفكار موجودة ولكن التطبيق على أرض واقع الحلول هذوما كسوا للمياه للمتابعة الأمراض للنخيل للغير واللي حكيت عليه انت الكل نجموا نراوها على أرض واقع في تونس سهل التطبيق ولا فما بعض العراقيل
1: نجموا كانوا نروها معناتها سهل التطبيق شوف انا ديجا بعد ما عملنا اجتماع مع بعد الربح ديما نقول لهم راهو برافو عليكم انا ساق بكل شيء اون طونك فونداتور دو لاسوسياسيون سعيد جدا انه مش نحب نكون متفاجئ لانه فما بعض المدربين الموجودين كانوا هما نفسهم صغار بعض السنوات اللي فاتت كانوا هما نفسهم مشاركين دونك هك لا باساسيون دو سافوار والبارتاج دو سافوار حاجه مهمه برشا دونك احنا قلنا لهم راهو صحيح ربحت وصحيح تلقى تونس فرحانة بيك وإحنا سعداء جدا بالتغطية الإعلامية الواسعة جدا ونشكركم بالكدا لكن قولونهم الأهم من هذا أنه الرأو البروجي متاعك في الفيترينة الرأو البروجي متاعك يتباع الرأو البروجي متاعك كوميتون أن ستارتاب والحقيقة الكلهم سورتو اللي قرب للدزويت الكلهم متعدين البكالوريا وكلهم يخموا في الخطوة اللي بعدها وعملنا معهم اجتماع كبير وحكينا لهم على ما على نيكو سيستم ولا اون اوبورتونيتي في ستارتاب اكت في تونس اللي الحقيقة قاعدة تعطي في برشا دفع دونك نحب نقول لهم فايزي راهو ما عندك تقصر
0: مع الاغلبيه باش يمشيو يختصوا في الايطان هذا بعد الباك
1: يختصوا
0: في تونس ولا في الخارج
1: لا في تونس انا ليه خدت تونس في الخارج هذا يبقى لهم هما الاختيار
0: اي ما هو خافوا اللي يمشي ما يرجعش سيحات ماذا بينا؟
1: طيب أنا هو في نفس إحنا ماذا بينا يبقوا، لكن في نفس الوقت ما عندكش حتى سلطة يعني.
0: أكيد.
1: مادية أنك تقول لا ما تمشيش.
0: أكيد.
1: ما نشوفوا مثلاً ثمنوا فما لبنية الأولانية على البكالوريا اللي اختارت فاكولتي دو ميديسين متاع سوسة. أنا فرحان إن هي بقات لهنا، لكن في نفس الوقت أنت تقول شوف إحنا وريناك كومونت إكسبلوتي كجمعية كيفاش تتميز كيفاش تنجح. لكن ما نتصورش حتى اللي باش يمشي باش يقعد لبرا الشبكة عروقه لهنا وما عندوش
0: يرجع. إن شاء الله هذاك اللي بالفايدة. إحنا تبارك الله هذو مؤشرات ياسر إيجابية للجناس متاعنا للشباب الجيل المستقبل. فالحقيقة ماذا بينا الأفكار والشيء اللي خدموا عليه يطوروه في الكورسوس متاعهم بار لا سويت ونبدلوا حاجات إحنا عنا هوني باستعمال هالحاجات هذوما الكل اليوم، الذكاء الاصطناعي الروبوتيك العالم الكل قاعد يدخل فيها في برشا مجالات. وقايد ده احنا اذولي مادام عنا الافكار وعنا الكفاءات نتعديو الاستاد هذا. مشكور جدا حاتم سليمان رئيس جمعية وسائلي مستقبل علوم وتكنولوجيا على المداخلة، ومرة اخرى الف مبروك للفريق كامل اللي ربحوا وتألقوا ب 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك بالصين وخذوا منها في كاتيجوري معينة معنى اعلى عدد من الميداليات الذهبية، وهكذا خذوا كأس في مجال برمجة الروبوتات. مبروك للفريق الكل وان شاء الله ديما متألقين التوينسة صغار كبار في مجالات متعددة. 9:31 دقيقة خارجين فاصل صغير ومن بعد برونو مارس ورجعين زادة كيف كيف مع بقية الأخبار في أحلى صباح معكم للأحداش.
2: انت صباحك بأحلى صباح. ميليو فيبر تي تي فيبر الكل، فيبر اللعب الفرجة الخدمة، فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. ابدأ سباحك

0: مرحبا بكم وتحية لكل مستمعينا. بعد ما حكينا على التتويج العالمي في مجال الروبوتيك و45 ميدالية وكأس بسبب العدد نتاع الميداليات الذهبية المرتفع وخبر به، خلينا نمشيو توا المجال آخر وتتويج آخر. نحكيو على جائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس سنة 2026. سنة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن اختارت العام هذا موضوع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، لتتوج بالجائزة هذية خولة الخميري اللي هي مختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية. تزيدوا تعرفوا أكثر على خولة اختصاصها وخاصة الجائزة هذية وعليش البحث متاحة توجة. معنا بالتليفون مباشرة اليوم في أحلى صباح على موزاي كافي، مرحبا بيك خولة وتحية ليك.
1: صباح الخير، صباح النور، وتحية ليك وتحية لكافة المستمعين.
0: يا عيشك لله، شكرا ليك. أول حاجة مبروك التتويج ومبروك الجائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لسنة 2026، مبروك عليك.
1: يعيشك
0: بارك فيك، يعيشك بارك الله فيك. خولة، كنا تعرف عليك أكثر، أنت مختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية، ولكن زادة دكتورة في الهندسة المائية، وحاليا تشتغل في رتبة مهندس رئيس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، هكا ولا لا؟ فما حاجة ما نزيدوها على التقديم هذا؟
1: صحيح، أنا نشتغل مهندس أول في المعهد الوطني للرصد الجوي، دكتورة في الهندسة المائية، ومهندسة في الأرصاد الجوية المائية، بحثة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية المائية.
0: داكو، بهي كي سمعت موضوع السنة اللي يشتغل على ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، تقدمت وترشحت خولة.
1: أيه، أنا كنت نحضر عندي طوى قريب 3 سنين نحضر في البحث هذايا. البحث جاء في مرحلة ما بعد الدكتوراه، يهم الذكاء الاصطناعي وتطويع الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من أجل أثار التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على الموارد الزرقاء في تونس. نقول الموارد الزرقاء معناتها الموارد المياه السطحية والموارد المياه الجوفية. كيف شفنا شفت الانونس بتاع وزارة المرأة، وين البحث بتاعي ديجا خرج في مجلة محكمة، مجلة على الصعيد العالمي، في ايديولوجيكال بروسيس، هي احنا دخلنا في كومبيتيشن كبيرة عالمية، ونافسنا البحوث العالمية الجديدة اللي هي جديدة، معناتها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعتمد على الخوارزميات، والحمد لله وفقنا ربي باش خرج البحث نتاعنا على الصعيد العالمي وشاركت به في النص وزارة المرأة، والحمد لله أنا التتويج وخنا البرد بل يسحق.
0: الحمد لله، معناها اختيار الموضوع أكيد اللي هو حاجة دكتوريتي اليوم، نحكيه على إجهاد مائي، تحديات للعالم الكل، ولكن التونس ان بارتيكولي زادة كيف مع الغيشوفمون كليماتيك، مع الشح ساعات في المية في المخزون في لي باراج وغيره، شنو السوليوشن اللي يقترحها؟ كداش متبسطه لنا على خاطر نعرف اللي فما حاجات تقنيه وحاجات معمقه يفهموها اهل الاختصاص، ولكن كنجمو نلخصوا في كلمتين موضوع البحث والفكره اللي خدمت عليها واللي خليتك جوستمون تتوج معناها في الاطار هذا خوله.
1: اي بالنسبه للبحث هذا جاء في فتره داكتواليتي، فتره الشح المائي اللي تعانيه بلادنا. صحيح نحن في الفتره الاخيره شهدت البلاد امطار غزيره، لكن الامطار الغزيره هذه ما تعنيش بالضروره انه انتهاء الجفاف. المشكله الحقيقيه هي مش في كميه الامطار، انما في توقيتها وانتظامها وقدره النظام الهيدرولوجي على تخزينها والاستفاده منها. اللي تبدا عنا برشا امطار في مش في وقتها، هنا التربة تبدأ جافة جدا، وقد تكون قدرتها على امتصاص المياه محدودة جدا، فتنتج عنه سيلان كبير نحو الأودية والبحر، وتخزينها بدل أنها توصل للموائد المائية.
0: أيوة،
1: هنا نحن مشكلتنا هنا في الموائد المائية. نعرفوا اللي المناطق الجنوب ومناطق الوسط في تونس يعني وبرشا من ندرة المياه، خاطر الموارد الجوفية نتاعو صار لها سيغ اكسلواتاسيون وماشيين في الفقر والشح المائي.
0: أيوة.
1: هنا احنا خممنا لهنا في المخبر البحث هذا يا حبيت نأكد اللي هو راهو 100% تونسي بأيادي تونسية وبتأثير تونسي وفي مخابر تونسية.
0: اي اكيد.
1: مشينا في الفكره نتاع تطويع الخوارزميات وتطويع الذكاء الاصطناعي باش نخرجوا بحلول مستدامه على الصعيد 2030 و2050 من اجل اكتشاف حلول مشاكل المياه. ولقينا في المخرجات البحث اللي قد اللي فما سوي اللي هي لازم البراج يكون الكونتيسين تاعو ما تقلش من 1.5 مليون متر كيوب وقت اللي يبدأ عنا معناتها تساقطات الشهرية بين 15-25 ملي متر. هنا الري نجم يكون دوره في تغذية المستوى المياه الجوفية.
0: معناها الهوني اوبتيميزاسيون متاع المياه على الأقل اللي تسقط في فصل الشتاء, وهوني دور الذكاء الاصطناعي وين يدخل بالضبط خولة؟
1: دخل الذكاء الاصطناعي في عديد المناسبات بالنسبة للتطويع المعطيات المربوطة بالمناخ ورديناها ملائمة للتونس وملائمة للريجيون ريجيونال ولوكال. وبالنسبة زادة للمعطيات المربوطة بالصور الأقمار الاصطناعية وبالنسبة زادة بالنسبة زادة للذكاء الاصطناعي مكننا باش نشوفوا الهوريزون 2050 و2030 الريبارتيسيون سبيسيال نتاع الغطاء النباتي في تونس.
0: واضح معناه باش تكون فما تعرفوا كيفاش تطور الغطاء النباتي بذولي بقارة بالتكنيك هذية. آخر نقطة اليوم اللجنة تقول انها بطريقة موضوعية ومقاييس دولية اعتمدت عليها على جودة البحث على الابتكار والتجديد على الامباكت اللي يرجع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتطويره على النطاق الوطني. هذا كله باهي, ولكن هل باش نراو على أرض الواقع بخلاف الجائزة اللي هي التتويج اللي هي حاجة بيه والفالوريز الخدمة اللي قمت بها خولة, ولكن من بعد على أرض الواقع هل إنه فما فكرة أو مشروع أو لانتونسيون إنه هذا يطبق بالحق معني هالفكرة البحث اللي خدمت عليها؟
1: هو الحقيقة هذا إحنا نطمحوله وهذا اللي هو معناتها إحنا نتمناه يكون إنه أكيد كل باحث يبدأ يتمنى إنه البحث بتاعه ومخرجات البحث بتاعه تطبق على أرض الواقع. نتمناه من وزارة الفلاحة تتبنى مخرجات البحث بتاعنا باش نعممه على الأحواض المائية اللي موجودة في بلادنا وتطبقوا المخرجات البحث على الميثودولوجي بتاع البحث تطبقوها على الأحواض المائية الموجودة في بلادنا. وهكا باش نحققوا الاستدامة والامن الغذائي والامن المائي.
0: معناها هو هل كان مطروح هذايا في تنسيق بين وزاره المراه وزاره الفلاحه, هل معناها صار بروبوزيسيون ليك او معناها نحبوا به الجائزه لكن خارج اطار الجائزه نحبوا حاجات كونكريت نستفادوا منها من افكار من ابحاث كيما هكا؟ خوله تبارك الله عليك في برشا مجالات نراو خاطر حاجات هكا, ولكن بعد تقعد في الرفوف, هل فما سعي يكون منك انت او فما تنسيق مثلا بين الوزارات باش نراو يرى النور هالبروجي هذا؟
1: اي حسب وزيرة المرأة مشكورة قالت لي فما تنسيق بين وزارة المرأة ووزارة الفلاحة باش يتبناوا البحث بتاعي ويعملوا ويطبقوه على أرض الواقع.
0: ان شاء الله نشوفوا المشروع متاعك على أرض الواقع والبحث متاعك في تطبيق ونتابعوه لسنوات ونراو الامباكت متاعو في السنوات القادمة, خاصة وانه في علاقة بموضوع داكتوريتي على الاخر في تونس ولا حتى في العالم الكل. نذكر الموضوع اسناء البحث العلمي النسائي اللي اختارت وزارة المرأة وطفولة وكبار السن هو ابتكار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الامن المائي والغذائي. لازمنا نبداو نخدموا عليه اليوم باش نلقاو غدوة, كارنا بدينا ديجا احنا راهو عليهم غوتار شوية, ولكن سوني جامي ترو تار. مشكورة جدا خولة الخميري, يعطيك الصحة, شكرا ليك ومبروك مرة أخرى التتويج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لسنة 2026, جائزة منحها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سنويا. شكرا خولة, إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: يعيش كل في لمين. نحن مواصلين معكم في أحلى صباح. مازال عنا الأخبار، مازلنا باش نحكيو في برشا مواضيع أخرى. العشرة موعد الأخبار على موزاي كافيه، وساعتنا الجاية معنا لوبو مارشي. تنقول لكم فانا مرشي ماشيين اليوم شوفوا بورصة الأسعار. مازلنا شوية آخر مع ثاني موعد معكم مع صندوق عجب وبقية فقراتنا ومتابعة الأخبار والأكتواليتي. انت سباحك.

0: التسعة وسبعة وخمسين دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم جديد. خليكم مع موعد أخبار العشرة على موزيك فام من قسم الأخبار مع زميلنا سيف الدين مهلي. ونرجعوا الساعة الجاية بعد الأخبار باش نبدأ مع لو بوان مارشي كالعادة. بورصة الأسعار، الخضرة، الغلة، اللحوم، الحوت في مارشياتنا في أسواقنا. كل يوم نمشيو لولاية جديدة والبلاصة جديدة نكتشفوا لو بوان مارشي منين. بعد شوية شوية خرجنا كيف كيف نتناولوا موضوع يهم المستهلك التونسي ويهم التونسي الكل في علاقة بأسعار الدواجن، البيع بالتفصيل للحوم البيضاء، وكذلك زادة بالنسبة للأسعار البيض اللي البعض يقولك فما ارتفاع لافت الأسعار البيض. البيضة الواحدة توصل 340 مليم بعد ما كانت 190 مليم، يعني زيادة ب 150 فرنك في العظمة الواحدة. صحيح من الغالط في هذه الكل تناخذوهم بعد شوية وناخذ كل التفاصيل مع رئيس الغرفة الوطنية لبيع اللحوم البيضاء بالتفصيل. نرجع بعد الأخبار.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لاشونس أبرتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513000. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, soldes les prix. زامي لا كاليتي.
3: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد. وقايد باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك، اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
4: سيف اسلي شو على فينا؟
5: مش على في اكوا بالانس في القنطار والحمام سوسة وجديد احلى سنسازيون للعباد في اطول دوبو جو في البلاد. محبيحة وتفهيدة تعطيك روحي جديدة بخلاف لباول والريستورون والبيسين اللي في الموجة وبرشا انيماسيون. اسلو اكوا بالانس اتبحبوا وجيد اتبحبوا.

مستمعي إذاعة مزيكا فم تحية طيبة. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يوصي بتكثيف المتابعة الميدانية والصيانة واليقظة بما يضمن على درجات الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الوزارة لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد تقرر خلال هذه الجلسة اعتماد يوم الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار، بما يحمل هذا التاريخ من رمزية باعتباره يتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم عامر الحرشاني الملقب بأب السدود، تقديرا لإسهاماته في مجال المياه والسدود وفق بلاغ الوزارة. ارتفاع مؤشر أسعار العقارات المبنية بنسبة 0.3% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة نفسها، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء الذي فسر ذلك بارتفاع أسعار المنازل بنسبة نهزت 1.8% وتراجع أسعار الشقق بنسبة 0.3%. ووفق المصدر ذاته، سجل مؤشر أسعار مجموع العقارات المبنية ارتفاعا قدره 5.6% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حيث ارتفع مؤشر أسعار الشقق بنسبة نهزت 5.7% ومؤشر المنازل بنسبة 5.6%. في تطورات الشان الدولي، قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم صباح اليوم بلدة قصرى جنوب نابلس بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية فيها، وتبدأ بتفكيك بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون إسرائيليون قبل نحو 6 أشهر في منطقة رأس العين. من جانبه، السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي يندد بالحصار الذي فرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين، من بينها منزل يملكه مواطن أمريكي، واصفا ذلك بالترهيب. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس المنطقة الغربية من بلدة قصرى بهدف تفكيك خيمة استيطانية أقيمت قبل أشهر بين 3 منازل لعائلات فلسطينية في وقت بقي فيه المستوطنون في محيط المنازل وسط استمرار إغلاق الطرق المؤدية إليها وقطع المياه والكهرباء عنها. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يقول في تقرير نشرته وسائل إعلام حكومية أمس قبل انعقاد اجتماع وزراء مالية دول مجموعة بريكس في الهند، إن إيران ستنضم قريبا إلى بنك التنمية الجديد، وهو مؤسسة تمويلية تنموية أنشأتها بريكس. ولا تزال إيران خاضعة لعقوبات أمريكية ودولية شاملة، ولم تتوصل بعد إلى اتفاق لإنهاء الصراع الحالي مع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، مما يمنح طهران حافزا إضافيا للبحث عن قنوات مالية بديلة خارج نظام الدولار. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: بوان مارشي.
1: العشرة 12 دقيقة في أحلى صباح كل يوم لقيت هذا لو بوان مارشي، وكل مرة نمشي الولاية جديدة المارشي جديد نشوفوا بورصة أسعار الخضر الغلال اللحوم اليوم ديريكسيون ولاية بنزرت وين موجود مراسلنا على عين المكان مراد ليجي مشكور عمل بينا دورة وتوتراو لا فيديو دايوغ بصوت وصورة على لي ريزو نتاعنا ومباشرة تو على الباج فيسبوك موزايكا فام. مراد مرحبا بيك وتحية ليك.
2: مرحبا ليندا ومرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا فام. البحر زاد كويس اليوم في البنزرت بعد شويه نزلوا البحر كويس
1: هاي تري بيان. مالا نبداو بالمرشي وبعد حكينا شويه على البحر.
2: بالمرشي داكور دو بون. بالنسبه لاسعار الخضر اليوم في مرشي البياطه في بنزرت المرشي البلدي دونك مقعد كان المرشي هذا هو في بنزرت المحاله بلدي هو ولا البحيره
1: ايوه
2: في بنزرت المدينه بون. البتنجيل 16% اليوم السوم تاعه، الطماطم 980، الفلفل المسكي ب 1980، البطاطا ب 2400، ولد القمر 2900، البصل ب 2300، القناويه 20 دينار الكيلو يعني 100 جرام ب 2000 فرنك، السلطه 15%، المعدنوس والسلق مع الخضر الورقيه 2 دينار، القرع الاحمر 15% والقرع الاخضر ب 3000. هذه بالنسبه للخضر. بالنسبه للغله كرموس عندنا طويكة متوفر برشا ما شاء الله، كرموس الجبه ب 12000، كرموس الزيدي ب 18 دينار الكيلو نتاعو، العنب من 8000 حتى 10000، الدلاع 15% الكيلو، البطيخ 16%، الخوخ كراميل من 4000 حتى 5000، الخوخ بوتبقايا من 5 دينارات حتى 7 دينارات 800 كيلو، التفاح 6800 تقريبا. هذا اهم الغلال الموجوده.
1: ايوه
2: بالنسبه للحوم الحمراء الهبره البلدي 47 دينار و800، بالعظم 39 و800، العلوش ب 64، اللحم كرومه 41 و800، الهرماش 8000، والكبده 68 دينار. ولد البحر تبارك الله مهرجان موجود متوفر برشا انواع، سردينه من 4000 حتى 5000، الغزال 13 دينار و800، تريلت رمل صغيره 24 و800، النزلي من 19 دينار و800 حتى 22 دينار، تريليه نتاع الحجر من 42 حتى 80 دينار، الفو كلامار ب 14 دينار، الكلامار 56 دينار، السيبيا 32، القاروس المربي 28، الورقه المربيه 21، ورقه البحر 54 دينار، اللمبوقه 20 دينار و800، علوش بحر ب 24، البشي ليموني موجود برشا ب 20 دينار و800، الشوفات مقلوبه 29 دينار، المول ب 14 دينار، القراض من 36 حتى 58، الجخالي 68، الجراب 68، الكروفيت ب 34، وتريلة الحجار كما قلت لك القبيلي ب 80 دنانير تقريبا. هذه اهم الاسعار في مرشي بنزرت اليوم يا ليندا.
1: خبيا باهي هذه بالنسبه للمرشي وقاعدين تبارك الله نشوفوا في الفيديو
2: والتصاور.
1: اما في علاقه بالبحر والطقس مراد فما حركيه في بنزرت فما قالوا لنا بنزرت
2: تبارك الله البريود الاخر معناتها ما شاء الله يعني تعتبر من اهم الوجهات السياحيه يعني في تونس السياحه خاصه الداخليه، وشفنا حتى السياح الاجانب يعني بنزرت ما شاء الله في البيوبور الكورنيش مسالم هذا بنزرت المدينه صفراف وغير الملح كما غير ما نحكي وراس سجله كيف كيف يعني ما شاء الله بنزرت يعني تبارك الله والناس تجي
1: توليت اسبوع
2: جديد خلي يقولوها. خرج مره خبر نتاع البحر المسخ في مسالم راهو بارتي صغيره هكايا وين ريزيدونس وتم تسكيرها هكايا خاطر العباد خافت شويه من سيدي سالم. والله البارحه نزيت البنات ومشيت عمت وروحت بريسك المغرب من سيدي سالم وما شاء الله.
1: هو ايش نقول لك احنا كنا وضحنا بالضبط الزونه ناهي وين بالضبط الاشكال وتدخل وقتها معاك وحكينا بالكدا معناها على الموضوع دونك لازم التحري واحد يسمع للاخر وبعد كل واحد حر يعوم وين يحب فينالمون هكا ولا مراد.
2: راي وبنزرت حلوة وزرتونا ما نسوهاش اللي الجمعة جاي بشدة فيها مهرجان حلو برشا على ضفاف القنال.
1: أيوة.
2: تصور جينتي البحر على ضفاف القنال تتفرج في الكونتراك تطلع وتهبط وتلقى مهرجان تقريبا الأسعار تاع الدخول نتاعو بتكون معناتها رمزية ورمزية جدا
1: دينار. في الليل هذا
2: تدخل تتفرج في الليل
1: في الليل أيوة.
2: تدفع دينار وجي تتفرج في الكونترا وفي المهرجان.
1: صحة صحة جوكم هايل في بنزرت مراد إن شاء الله ديما حفلة وعامرة وإن شاء الله تحية خاصة لأهلي بنزرت لكل في الاستماع لينا. نشكرك برشا مراد ليجي مراسلنا في بنزرت اللي مع شفنا الأسعار اليوم في لو بوان مارشي في بنزرت.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: العشرة و17 من دقيقة في أحلى صباح في حجو فاصل صغير وبعد مواصلين معكم حتى للأحداش شوي آخر باش نحكيو على أسعار الدواجن وزادة كيف كيف أسعار البيض. البعض يقولك من المستهلكين أنه حاسوا فما أسعار ارتفعت نسبيا على مستهلكين بيه. شنو صحيح من الغالط؟ شنو الموجود توا في الأسواق جوستومون؟ وتابعونا واسمعونا وين ما موجودين باش تعملوا هكا مقارنة باللي موجود عندكم وباللي باش نحكيو عليه بعد شوية. ومشكور رئيس الغرفة الوطنية لحوم البيضاء بالتفصيل دخل معنا لتوضيح النقاط هذه كل بعد شوية في أحلى صباح.
0: انت صباحك أحلى صباح أحلى صباح مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.
2: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 10 وتفرهد.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: ابدأ سباحك

0: حكايات.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
2: جمهور مهرجان بوقرنين الدولي، الموعد يتواصل مع أجمل السهرات، 10 أوت رحلة موسيقية بين فلسطين وتونس مع مجموعة ولا مرة وعرض قربي للفنان نضال يحيوي. 11 أوت موعدكم مع العرض المسرحي المتميز الهاري بيت لوفاء الطبوبي. 12 أوت سهرة استثنائية يقودها الموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين التونسيين. 13 أوت موعدكم مع سهرة الاختتام التي يحييها الفنان التونسي نور شيبة. تباع التذاكر بموقع جيشي بونتيان وبداية من 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوقرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.

0: 10:33 في أحلى صباح، مرحبا بكم معنا من جديد وين ما تسمعوا فينا. واخترتوا موزايكا فام نتابعوا ديما معكم الأخبار والأكتواليتي، وسورتو كي نحكيو على الاستهلاك اللي عند التونسي. ورقم واحد نعرفوا أنه اللحوم البيضاء وبارتيكولي الدجاج من بين أكثر اللحوم اللي يستهلكها المستهلك التونسي، فيبدأ يتبع في بورصة الأسعار عن قرب، كسوا للدواجن وإلا زاد حتى للبيض. دونك في الفترة الأخيرة البعض تشكى من ارتفاع في الأسعار هذه متاع الدواجن وحتى أسعار البيض. حبينا نفهمه صحيح من غالد، وخاصة نفهمه علاش فما هالارتفاع هذه في بعض الأحيان. ومشكور جدا رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء سي إبراهيم النبزاوي، يتدخل معنا باش نوضحوا بعض النقاط في الإطار هذه. مرحبا بيك سي إبراهيم، تحية ليك.
1: مرحبا بك، مرحبا بمستمعين موزايكا فان.
0: اي فضلك يا سيدي، تحيه ليك وشكر كبير ليك. قبل العظم هات نبداو مع اللحوم البيضاء ولحوم الدجاج اون بارتيكولي. اعطينا فكره على الاسعار، سعر كيلو الواحد من المذبح قديش، وقديش قاعد يوصل للمستهلك التونسي
1: بالنسبه للمغالطات؟ تم برشا مغالطات قاعده تصير.
0: ايوه
1: مغالطات، خاصه حتى في بعض وسائل الاعلام يشوفوا في ناس ما عندهم درايه حتى بالموضوع، ما عندهم درايه بالارقام، وما عندهم درايه حتى بحاجات. أيوة. يجوا يبدوا يحكوا كما يجي، ما عندهم درايه بالقانون. ثم حاجات ما يتمش تكون نخوف بها المواطن. نحن بالنسبه للحوم البيضاء المواطن يتهنى على اللحوم البيضاء، رغم المشاكل اللي صارت في بالنسبه للموسم الحر هذه اللي جت، ورغم هذه النفوق تاع اللي صار في 40 و50%، بقى احنا تو كغرفه ونتعامل مع المجمع المهني، نتعامل مع وزاره التجاره، نتعامل مع جميع الاطراف. بالنسبه لجويلي وروس من هنا حتى لاخر سبتمبر عاملين برنامجنا في 16,000 طن.
0: ايوه
1: 16,000 طن سوا في الشهر هذا، صارت في صارتك الوحدة جت بالمرصاد، يعني العرض أكثر من الطلب. الطلب تعرف
0: الطلب أكثر من العرض ولا العرض أكثر من الطلب؟
1: لا سوا العرض أكثر من الطلب.
0: أيوة
1: العرض أكثر من الطلب.
0: أي
1: لكن تبقينا سوى المواطن التونسي قلت لك لاهي كل مره في فصل حاجه يشري كره، يشري قلم، يشري كذا، بالدرون تيسكولير مثلا. بينا نتعاونوا الناس كلها على المشكله باش نعاونوا المواطن كمواطن. بالنسبه للدجاج، الدجاج هو موجود بأي طريقه، اما تبقينا راه 13,000 و14,000 يحكوا عليها تو هذه، راه في نقاط البيع المهمشه. هل الذبح العشوائي؟ راه الذبح العشوائي كان يشري في الدجاج ب 4,000 و3,000، تو الذبح الحي يشري فيه ب 7,200، ما عادش ينجم باش يبيعها تحت 12,000 و13,000. بالنسبه لنقاط البيع المنظمه، تو قاعدين ناخذوا من المذابح، قاعدين تم بعض المذابح في الثلاثه ولا اربع مذابح الموجودين قاعدين يمولوا في كامل الجمهوريه. هو 7,500 قانون 9 مارس 2026، هذا المقرر تاع 9 مارس 2026 ينتهي في الشهر الداخل. بقينا راه قاعد 7,500 من المذبح، ويتباع المواطن على المستهلك يتباعنا ب 8,500، ما تم حتى شك ولا اختلاف. المواطن ماذا به يمشي ياخو من نقاط البيع المنظمه.
0: معناها نحن الدجاج العشوائي ما غير معترف به، لازم المستهلك يكون واعي زاد يشري من نقاط البيع المنظمه لسلام تو ديجا الصحيه، وفي نفس الوقت باش يلقى الاسعار اللي هي منظمه به. اذا كان مستهلك معناها يلقى فوق 8,500 راه فما تجاوز في الاطار هذا،
1: تم زاد مخالف للقانون. ولهذا هذا عندك رقم الاخضر، عندك رقم الاخضر ينجم يطلبه، ينجم يجي وزارة التجارة سواء الإدارة العامة لأبحاث الاقتصادية قائمة بمجهود جبار هي ومراقبين نتاعها. أيوة. سواء الإدارات الجهوية كيف كيف قاعدين يخدموا ليلة نهارا حتى فيش تكيم اليوم تو هم توفى المؤسسة يدوروا بدون حتى شك ولا اختلاف.
0: بالنسبة لسعر السكالوبس إبراهيم تقريبا يتراوح من قديم
1: ديسكالوب سمرتات شطا ديسكالوب توم سيد مع النعمة ما هوش مقارنة ما هوش فيه مقرر ولا حاجة. أما هنا بغتين على الديسكالوب باش ما يخرجش على 20 دينار ما يخرجش على 20 دينار. مثلا تمشي من أماكن أخرى نقاط المساحات الكبرى تلقى حتى 21-22، وخليه إذا كان خرجت لبرا نقاط البيع الغير منظمة الذبح العشوائي هدية تلقى حتى وصل حتى 23 وكذا. إحنا تو إحنا أي شخص موجود يمشي لأسواق البلدية سواء الأسواق البلدية سواء نقاط البيع المنظمة راهو ما يجي ما يفوتش 18-18.5% وهذا يعني موجود بالنسبة للسلوك.
0: بآخر نقطة قبل ما تعدي للعظم، أنت قلت مارس 2026 دونك 7 دينارات و500 تقرر بالنسبة للخروج من المذبح السعر هذي، هل بعد نهاية الدات أنت قلت بعد شهر توفى فما مراجعة للأسعار هذه، إمكانية مراجعة؟
1: يمكن إمكانية مراجعة بالنسبة لتاجر التفصيل ما تمش مراجعة. باقي تاجر التفصيل عندها مش ربع في ما يقارب على 15% والإسكالوب 20%، ما تمش مراجعة خطر 15% أنها فيه كفاية. أما بالنسبة للمذابح يمكن مش كثير يعني بالضبط، بس يمكن حتى الزيادة بس زيادة طفيفة تساوي 2 فرنك حتى ما يشعرش بها حتى إنسان حتى شخص ما يشعر بها.
0: أيوة.
1: ما يشعر بها حتى شخص. قلت بس يعني نحب نعاونهم كيف تاسد الدولة تعاونهم وحنا كيف نعاونهم على شو اسمه باش ينجموا يواصلوا في تزويد السوق ونجموا يواصلوا كذا. وتنسيش حاجة أخرى اللي هو تو يحكوا تو تسمع راهو عندنا روتار دي كرواسون في السخانة هذه، حتى اللي عندها دجاج موجود راهو عندنا روتار دي كرواسون النمو بين 4 إلى 8 أيام روتار هذه راهو يأثر شوية على لكن احنا بالمرصاد إذا كنت تتابع فريق أو تبع في أي مكان في أي مكان من أسواق المنظمة أسواق البلدية المنظمة تبع أي فريق يصورهم كانوا سلبا وطريقة تصور الناس كلها تصور ما الناس يتجاوز لكن ما عندنا حتى شيء وإحنا التجار تفصيل قاعد كل واحد يرقب في نفسه بنفسه مش خلص حتى شيء
0: بالضبط. دونك المواطن هكي على المعلومة عنده كاملة من المصدر يعرف بالضبط شنو المسعر في السوق. نمشي للبيض سي إبراهيم، نعرفه مليح وخلينا كل واحد نعطيه حقه تو احنا نعرفه لي فما ضرر كبير صار في الفترة الأخرى بسبب موجة الحر بسبب ساعات انقطاع التيار الكهربائي، فما خسائر كيف صارت للمنتجين في الإطار هذية، ولكن هل هذا هو السبب الوحيد وراء زاد الارتفاع في عند بعض التجار في سعر البيض وسعر الحارة متاع العظم؟ البعض يقول لك من 190 فرنك طلعت 340 البيضة الواحدة، صحيح من غالط سي إبراهيم؟
1: بالنسبة للبيض حديث وحديث نشوفوا على حرج كيفاش بالنسبة للبيض هذه تو تقول لي تم إمكانية البيض تراجع بين نفوق البيض ما يساوي على 5% بالنسبة لدجاج البيض
0: 5%
1: هي وتراجع الإنتاج إلى 7% بالنسبة للبيض. بالنسبة للإنتاج الوطني عندنا 162 مليون بيضة في شهر رجب في شهر رجب 162 مليون بيضة قوت وحتى الأخير عام كل برمج في 160-162 حاجة كيك
0: أي بش نقعدوا في المعدل هذا يعني
1: في المعدل هذا بقدرة رب السماء العليم. لكن بقينا للحاجة الأغرب هذه اللي تنتبه لها المواطن تنتبه لها الناس كلها اللي البارح في الأيام نشري فيها ب 170 مليم نشروا فيها ب 170 مليم
0: أيوة
1: داكوردو رانا معاكم خاسرين ايه انتوا راكم خاسرين داكوردو لكن خسارتكم بس ترجعها في نهار ولا نهارين لا يكون لا يجوز بس ترجعها في نهارين ولا 3 أيام ولا في جمعة ولا في شهر لا يجوز. انت تكون تبع فيها بمشي البارح العظم جد البارح العظم 326 مليم بعد ما كانت 170
0: شنو جيت من عندهم وما قبل ما تتبع للمواطن معناها
1: قبل ما تبع المواطن
0: 326
1: البيضة وقت انت كنت تبع فيها 170 علاش الزيادة هذية علاش احنا تو نحكوا نقول لهم ليش نعمل نقعدوا في الطاولة نحكيوا ونتناقشوا في عود باش نزيدوا الزيادة هذية 100% راهي مش شوية
0: برشا وي هما يقول لك موجة الحر الأخرانية أثرت مباشرة على قطاع إنتاج البيض ولكن ربما ينجموا على فترة أطول يسترجعوا هالخسائر هذية، معناها بالنسبة لك أنت ما يبررش هذية
1: روعنا ما يبررش وعنا فيه تو البيض عنا إنتاج المنظومة هذية فيها تجارة موازية راهي فيها راهي بالك ما بالكش فيها تجارة موازية تجارة موازية هو اللي توصل للدجاجة في العظم 84 جمعة لازم يخرجها فورا يخرجها للذبيعة والذبيعة هذيك تمشي ترانسفورماسيون في حالة أخرين ما تمشيش المواطن باش ياكلها يعملونها يشروها تتذمى فلاحة منتجين يشروها هي ريفورما كاكا يعملون عملية قلش نعم تدخل الانترنت تعرف عملية القلش شنو
0: هو في كلمة فسرها لنا شنو هو
1: عمليه قال شي تولي الدجاجه تولي اكل الريفورم هذيك اللي كانت 84 جمعه تعطينا في بعض بعضهم كل يوم وكذا بس ما تعطي يولي كامل عمليه قال شي عمليه ثلاث ايام ولا اربع ايام بلا جو وبلا ماء وبلا برشا حاجات تولي تعمل تبدل الريشه تبدل كل شيء وتولي ترجع تنتج من جديد عندما يقارب على 100 مليون
0: أي.
1: في التجارة الموازية 100 مليون بيضك في التجارة في شرق
0: وهذا ما وين يتباعوا بعد للمستهلك في معناها محلات ما يشريوا ما تسويش
1: كنت نراه الناس كلها بتباعوا حتى وصلوا تباعوا حتى في الأسواق الشمس تربطها والواحدة غير معقول هذا غير معقول هذا راكبوا أنفسنا
0: جستما في علاقة بسوم البيض سيبراهيم كيفاش ترى أنت الحل معناها باش نرجع للمعقول خاطر البيضة 326 معناها تتباع من عند المنتج معناها عند المواطن باش تفوت 340
1: المرجع المعقول احنا طلبت منهم نقعدوا في الطاولة ونعمل ونحدوا تكل فقداش تكلف العظمة وقت هي تسوى هم على حسب برامجهم هم بدون ما حضرنا فيها التكلفة دي 205 مليمات تكلفنا 205 مليمات اذا أيوة. 326 غير معقول وغير وهذا وانا ما كنش نمن اللي تم مستكر شيء ما كنش نمن اللي تم للوبيات ما كنش تول تنمن فيهم لهذه بين بارح واليوم ينزاد 100%
0: أما تتكلف له 205 معناك يحسب هوي مش توزيع والتفصيل والدنيا الكل معناها مصاريف والكل
1: لا تكلف عند الفلاح تتكلف له 205 مليمات يجي الدوارجي احنا نقوله باللغة العربية الدوارجي يهز السلعة ذيك المزود بس يهزها يدور بها يعطيها الأحوان عندها احنا مقننين عندنا قانون في هامش ربح 15 مليم 15 مليم بالنسبة للدوارجي و15 مليم تاجر التفصيل في الكعبة وهذا اللي تو كنت نسمع في موضوع تو في الجنعات اللي هو يقول لك راو وزارة التجارة محدد سعر 350 انت ماهيش محدد سعر ماهوش محدد هذا كان مقرر مشاء اذا كان يعرف اللي يتحدث يعرف القانون هو فصل أربعة يدخل وزير التجارة ويعمل مقرر يدوم 6 اشهر وينتهي ينتهي من واحد احنا تو اذا كان هم يحبوا يخدموا ونحبوا نخدموا البلاد وروني ان القطاع هذا راهو سهل ياسر بتنظيمه تنظيمه سهل ياسر احنا نقعدوا في طاوله ونحضروا معانا المجمع ونحضروا الجماعة ما نحضروش الاداره وحدنا نخدموه
0: بيناتكم انتم ومع العين مع الاخذ بعين الاعتبار سي ابراهيم نتصور زاده اللي صار لهم في الفتره الاخرى من نفوق من انقطاعات من خسائر زاده تدخل ولكن تدخل بالمعقول تقول انت به
1: متفق معك
0: واضح
1: متفق معك راه مواطن وقت يجي هيك دجاج ب 8500 وغدوة يتعدى هيك دجاج ب 9000 ما يسبش هو يسب بنيانك تاجر تفصيل
0: اي هذاك علاش احنا قاعدين نفهموا في الموضوع والبروسيس الكل والمعنى كيفاش تصير من المنبع حتى للتخلط معناها للمستهلك به سي ابراهيم الفكره وصلت ونشكرك شكر كبير برشا اللي دخلت معنا وفسرت لنا هذه كل وقت على غالب يجري في الحصه ديما نحاولوا ناخذوا ماكسيموم المعلومات ولكن هذايا الكل اكيد تعاودوا تسمعوه على الباج فيسبوك نتاعنا تلقاو المداخله نتاع سي ابراهيم النفزاوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء حبينا نرجع على الزياده اللي يحكيوا عليها الناس الكل في معناها لحوم الدواجن والبيض مع العلم انه هي حاجه ياسر مهمه للمستهلك التونسي معناها باغوميتر خليني نقول في الاستهلاك وقت اللي نحكيوا على اللحوم البيضاء اللي هي رقم واحد عند التونسي واكثر لحوم يستعملها ويستهلكها في ظل غلاء اللحوم الحمراء انتخوتان نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نواصل معكم في احلى صباح
2: انت سباحك احلى سباح في اللحظه اللي يصير فيها الاكسيدون السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت بلاش السنتور انت خليت ولادك بلاش بو ولا ام بلاش سنتور ما تمنعش على خاطر هو اللي كوفريك المرصد الوطني لسلامه المرور
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد الفنانة نبيل

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس مزايكة فم
1: انت سباحك.

0: 10:51 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد. نذكركم اللي احنا كل يوم لافورماسيون تكون حاضرة معنا دايوغ، فما لو بوان روت كل صباح مع نوتر كونسلتون مراد جويني مع 8:25 دقيقة. واليوم صباح سألته قلت له نهاية أسبوع وزيد معاها اليوم جور فيغي سيغتينمون كايسات معبية ولي بياج يبداو معبين، دونك احنا باش نسهلوا عليكم. هذاك علاش جاب حدانا صلاح باش يحكي لنا حاجة باهية برشا وخبير إيجابي شوية. صباح النور صلاح.
1: صباح الفل ليندا، كل عام وانت حي بخير الساعه قبل كل شيء.
0: يعيشك،
1: نهنيوك بالعيد هذا ونهنيو نسى تنصر كل كيف كيف. احنا كل عاده نحاولوا بطبيعه هكا نعطيو حاجه باهية انفورماسيون مزيانه علاش لي تو الناس اللي موجوده في كرهبه. كما تعرفوا الصيف متسمي على الجو على التفرهيد. الصيف في تونس ديما عنده نكهه خاصه بحر، خارجه مع العائله اصحاب، طرقات عامره بالناس اللي ماشيه تعمل جو بالعطله ومع اورانج. كل عام تعدي هايل وحافل والجو يبدا ملي تشد ثنيه، خاطر نحكيو بالطبيعه انه الرحله تبدا من اول دقيقه تخرج فيها من الدار. يشد عندك كان عامل بروغرام تبحيره ولا تفرهيده بالنسبه اليوم وماكش تحب تضيع وقتك في السيركولاسيون باش تتعدى على بياج مورنيغ اللي ماشيين للحمامات بنص نهار وماضي ساعه. البياج اليوم باش يكون هديه من عند اورانج، يعني لا باش تقلق روحك عندك صرف ما عندكش، لا تقعد تلوج لحتى شيء، امورك واضحه. بنص نهار وماضي ساعه البياج اليوم باش يكون هديه من عند اورانج. يعني عم اورانج حاب تزيد البهجه للناس، تخلي بدايه النهار اخف احسن، خاطر ساعات ابسط المفاجئات نجم تبدل المود النهار الكل. تعدي هكا كفيسه فيسه تخرج نورمال بالتبسيمه انت والعائله ولا اصحاب ولا حبيب، واحساس بالراحه قبل ما توصل للبحر ولا تعملك الغطسة متاعك، وهكا ثنية تكون مسرحة ومفرهدة وتبدأ نهارك بأحسن ما يكون والرحلة تولي أسهل والجو أحلى والفرحة تكبر مع كل كيلومتر. باش تتبعوا الجو ما تنسيوش تتبعوا أورانج على فيسبوك وإنستغرام، خاطر ديما فهم مفاجآت مسابقات أخبار جديدة ترافقكم طول الصيف. طريق سلامة الناس الكل ويلا جو مع أورانج. ونذكركم مرة أخرى بنص نهار وماضي ساعة البياج بلاش وهدية من عند أورانج.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: مرسي سليح يعطيك الصحة. فما تبحيرة اليوم، فما بروغرام غطسة ولا خدمة؟
1: عندي غطسة في شط ميدي ماك اليوم إن شاء الله في شط ميدي ماك، فما تبحيرة باهية برشا.
0: هاي بي تبوك بعد شوية. مرسي بوكو سليح يعطيك الصحة. 10:53 دقيقة وقيد باش نسمعوا صوتكم في صندوق عجب، وين تسجلوا بيان سور رايكم نقدكم على 71-113-013 صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: يا صندوق عجب يا صندوق عجب، رانا نشوفك العجب. جا ربي السميات كيف يجيو يصبوا الرمل على السكه نتاع تران طريق في بورترادس باش يخليوش التران يدخل باش يعبي الكونتينرات باش يخفف الحمل على الدوله وعلى حتى الشركات اللي تجيب السلع. يعني اصحاب الشاحنات يقوموا بالاعمال هذه في النهار يا اخي، فماش رد عليهم هما؟ شنو تران متعدي باش يدخل البرد باش يعبي الكونتينرات باش يعبي سلعه الله ولا علاش داخل، ولا ديوان الحبوب باش يعبي كل الحبوب؟ تجيو انتم تمنعوه تصبوا فوقني الرمل فهمتني، تصبوه على السكه باش تران عداش.
4: الو يا صندوق عجب، فرانا عايشين في بلد العجب، ربي يحب ناس الياني ونحب نعرف شكون المسؤول في تونس الطرق السياره اللي يجي ويحل شانطي في الصيف. لو هما كيجي وقالوا مش عادوا كل الدروس قالوا على 4 شهور، لو عندهم عامين يجي في الصيف وقت المطمئن وقت عباد تمشي تصيح ومواطنين بالخارج يروحوا يجي ويحل شانطي تلقى راحك 4 كيلومتر تعمل زون في ساعه وساعه وربع. انا تكتب كنا عائلات نتكلم كراهيت على قدها في تدخل لهم عائلات طايشة قدم بوبياج عائلات طايشة
3: في تونس ولا ولا عادي، ما انت نحرق على بعضنا الصوب نحرق على بعضنا الأولوية، الموتور تطلع لك من غادي وزيد يحلك وزيد يسبك وزيد يسمعك الكلام ويتبرب عليك هكا. ولينا نعيشوا كيف في تونس؟ في تونس ولينا نعيشوا هكا، معناتها ناس ما عادش تخاف، معناتها فوتيف وغالط ونجم يعمل كذا في لحظة ويحلك هكا. علاش نبو جرب جرب يتكلم ولا جرب حامل بيدك هكا ولا لا يرجع عليك ولا زم ما خلي ما يعمل هكا. ولينا نعيشوا في تونس هكا، معناتها متسيب اللي ولا عنا وناس ماتش على بالهم ولا حاجه في الفوضى.
5: جناتك مياه معدنية واحد ديوان يقولوا موجود الماء ما فماش ما تقطعش برودكسيون في الاخر انت عن معمل يقول في حاطينه على شيرة وفي حمسين كل واحد يشي حكيه شيء. علاش ما هبطتش عملت معاينة المعامل ومعاينة الجروسيسية ومعاينة شكون عطال شكون وفين مشي وفين جي؟ ماش نرمال الممور هم يحبوا زيادة يحبوا دبوس الماء تولي 2015
2: صندوق عجب.

كان هذا صندوق عجب وسودكم. فقط بارونتيز صغيرة بالكل فيما يخص آخر متدخل اللي يحكي على المياه المعدنية. نذكر البارح دخل معنا الغرفة المنتجي للمشروبات الغير الكحولية وكان وضح أنه المخزون اللي كان موجود استعملوه وقت اللي صار انقطاع تيار كهربائي, وأنه اليوم اللي قاعد ينشو فيه قاعد يخرج للأسواق ما فما حتى زيادة بحتى مليم في أسعار الدبابة تاع المياه المعدنية. فقط هذا كمعنى توضيح, ربما نستدعي يمشي يتفرج في الفيديو متاع البارح باش يلقى الأجوبة الكل على التساؤلات متاعه. المستمع اللي خلى ميساج على ريبوندور موزايكا فيم 71 113 013, نفس الرقم هذي تخليوا عليه لي فو دانيفرسير متاعكم. هذيك علاش نوفيو ليميسيون ديما بحاجة بوزيتيف كلام حلو للناس اللي تحبوهم, للناس اللي تفكروهم في نهار عيد ميلادهم المولودين نهار 13 أوت. هاو شنو سجلتولهم مساجات.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: أخير مزايك، أنا فاطمة، حب نعمل إهداء ولدوستي دايرة من عيري، كله دايرو ما شاء الله، كل عام وانت حي بخير، عيد ميلاد سعيد، عندنا في خالك وخالك نورجين محمد علي حسين وآية ولاد خالك، كله كل عام وانت حي بخير، ربي يحييك لمثاله، إن شاء الله ربي فضلك منك فوزية وأبوك فيصل، إن شاء الله أشوفوك ناجح وأشوفوك في أعلى المراتب، كل عام وانت حي بخير.
2: ألو عسلامة مزيك، أنا سعيدة الدلاجي من سليمان، نهني جيان بنت أختي بعيد ميلادها اليوم، نقولها إن شاء الله بطول عمرها، إن شاء الله نشوفك عروسة يا جيجي، ميرسي مزيك.
3: أنا مزيك، أنا أحلام من أريانا، نحب نهني روحي بعيد ميلادي، كل عام وأنا بخير، إن شاء الله ديما في صحة جيدة، ميرسي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.

0: الصبحية معكم بستة حتى للحديش في أحلى صباح. محتوي البرنامج الكل تعودوا تلقاوه موجود على الباج فيسبوك متاعنا الأوفيسيل وزيدا كيف كيف اللي غيزوا الكل كسوسوا على اليوتيوب الانستغرام وغيره. تابعوا بقية برامج مزيكا فام جي موعد أخبار الحديش كل عادة تابعوا الأخبار الوطنية والعالمية. مرسي لتوت ليكيب رفيق صادني في الإخراج النصر دي مترع إخراج رقمي غسان عايدي تنسيق وعمل صحفي مكرم في الستاندار واستقبل تليفوناتكم ليندا رحالي في الميكرو قلكم شهية طيبة نس الكل نتلقى إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة من أحلى صباح من 6 لل 11 في لمنا.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقة في الوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي غميز في واحدة من الزاجنس هذو لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينة حمامات قروين وقابس ميلا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
2: اه يا حلو.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس ايفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise ادم.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 14 اوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. سوق السيارات في تونس تشهد تحولا سريعا خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وجويليا من سنة 2026 حيث استحوذت السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية جزئيا أو كليا على أكثر من 12% من إجمالي عمليات التسجيل مقارنة ب 5% خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وشهدت سوق السيارات الكهربائية والهجينة في تونس نموا لافتا ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الإقبال المتزايد على التقنيات القابلة للشحن فقد سجلت السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي قفزة هائلة بنسبة 522% لتصل إلى 2177 سيارة في حين ارتفع التسجيل على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 525% لتبلغ 1543 سيارة. أما السيارات الهجينة التقليدية فقد سجلت زيادة أكثر اعتدالا بنحو 13%. وتشير الأرقام إلى مواصلة هيمنة الشركات المصنعة الصينية على السوق التونسية إذ تستحوذ على حوالي 60% من تسجيلات السيارات الكهربائية في البلاد. المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحرارية من ولاية تونس يدخل أمس حيز العمل في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بتونس على موقع فيسبوك. في تطورات الشأن الدولي وزارة الدفاع التركية تقول اليوم أن تركيا والسعودية وباكستان ستؤسس آليات سياسية وعسكرية بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي مضيفة أن التحالف سيعزز أيضا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وفي إحاطة أسبوعية في أنقرة وزارة الدفاع التركية تقول أن هذه الآليات ستضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش من الدول الثلاث مضيفة أنه يجري التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بموجب الاتفاقية وأن التعاون قد يشمل الانتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية. العاصمة السودانية تتعرض صباح اليوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس بريس وشهود عيان. ختاما شركة هاباج لويد أحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم تقول اليوم أن الصراع في الشرق الأوسط وما ترتب عليه من إغلاق مضيق هرمز كلف المجموعة حوالي 600 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام مما ضغط على أرباحها. وأضافت الشركة ومقرها في هامبورغ أن صافي الربح بلغ 83 مليون دولار انخفاضا من 306 ملايين دولار قبل عام، إذ بددت الصادرات القوية من آسيا وتحسن الطلب في الولايات المتحدة تأثير بعض التداعيات الناجمة عن الأوضاع في الشرق الأوسط. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس 100% تيوب. 100% تيوب. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب.

جبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
2: كاليبسو

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. السيطرة على حريق جبل برباح بمنطقة سيدي عبيد من معتمدية واد مليز من ولاية جندوبة، وذلك من قبل وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطنية، مدعومين بمجهودات متسكني المنطقة وطلعات جوية لمروحية عسكرية نفذت أكثر من 15 طلعة. ووفق مراسلنا بالجهة عبد الكريم السلطاني، فقد أتت النيران على حوالي 40 هكتارا من الغابة الشعراء وغابة الصنوبر والحصيدة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا القيام بعمليات التبريد مع تواجد فرق التدخل الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني على عين المكان تحسبا لأي طارئ. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد تراجع إنتاج البيض خلال الفترة الأخيرة بنسبة نهزت 7%، واصفا في مداخلة في برنامج أحلى صباح الارتفاع الذي شهده سعر البيض الواحدة إلى نحو 326 مليما للبيضة بالغير مقبول. وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، النفزاوي يحذر من ما اعتبرها مغالطات يتم تداولها بشأن الأسعار، موضحا أن القطاع واجه خلال الفترة الأخيرة تداعيات موجة الحر من بينها تسجيل نسب مرتفعة من نفوق الدواجن، إلا أن برنامج الإنتاج الممتد من شهر جويليا إلى نهاية سبتمبر القادم يقدر بنحو 16,000 طن شهريا.
2: بالنسبة لجويليا وروس من هنا حتى لآخر سبتمبر عندي برنامجنا في استثناء. بالنسبة للدجاج، بهم الدجاج هو موجود بأي طريقة، أما السقينة رأى 13,000 و14,000 اللي يحكوا عليها تو هذه رأى في نقاط البيع المهمشة، هل الذبح العشوائي؟ بالنسبة لنقاط البيع المنظمة هو قاعدين ناخذوا من البنزين من المتابع هو 7500 قانون 9 مارس 2026 ينتهي في الشهر الداخل. السقينة رأى وقاعد 7500 من المذبح ويتباع المواطن على المشتري يتباع له ب 8500، ما تم حتى شك ولا اختلاف. البيض تراجع بين نفوق النفوق بالبيض ما يساوي على 5% وتراجع الانتاج الى 7%. بالنسبه للانتاج الوطني عندنا 160 مليون بيضه قوت، وحتى الاخر عام كلها مبرمجه تبني للبارح في الايام نشري فيها ب 170 مليم، نشروا فيها ب 170 مليم داكود، ورانا معاكم خاسرين. ايه انتوا راكم خاسرين، لكن خسارتكم بس ترجعوها في نهار ولا نهارين تكون لا يجوز. البارح العظم 326 مليم بعد ما كانت 170، علاش الزياده هذه؟
1: المشاريع المشتركة وأفاق توسيع الشراكة خاصة في الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار، مع استعراض التقدم المحقق في المستشفى الرقمي وعدد من المشاريع الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية وتسهيل النفاذ إليها وتحسين جودتها، محور جلسة العمل التي جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بسفيرة ألمانيا بتونس إليزابيث وولبرز. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، الفرجاني يؤكد على أهمية مشاركة الجانب الألماني في تيلي هيلث تونيزيا 2026 والذي تحتضنه تونس من 29 من سبتمبر لغاية غرة أكتوبر كموعد استثنائي لتفعيل التعاون الصحي وتبادل الخبرات في مستقبل الصحة الرقمية التي ستكون من أهم مقومات عملية إصلاح المنظومة الصحية. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن الولايات المتحدة ترتكب أخطاء في الحسابات منذ مدة بسبب ما اعتبره ضعفها الاستخباراتية، داعيا المسؤولين الأمريكيين إلى الحذر من الأخبار والمعلومات الزائفة وفق قوله. وعرقجي اعتبر أن الحرب على بلاده أحدى أخطاء واشنطن في حساباتها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترتكب الآن خطأ أكبر بشأن مضيق هرمز. ختاما، بيانات من شركة كهرباء فرنسا EDF تكشف عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في فرنسا غدا الجمعة بنحو 15% من إجمالي طاقة تلك المحطات في البلاد، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. وتعتمد فرنسا على الطاقة النووية في حوالي 70% من إنتاجها السنوي من الكهرباء. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. والحرارة تتراوح اليوم القصوى بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك فم.
3: يا مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بكم في الحصة اليومية، حتى في نهار عطلة الحصة اليومية ميدي ماك مثني للجمعة من نصف نهار الماضي ساعتين على موزايك فم. سعادة جدا باش نكونوا معاكم في الإخراج. بلاكي مرحبا بك، بلاكي شنحوالك، أشواق في الإخراج الرقمي مرحبا بك. تابعوا فينا في لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، على البث المباشر، تبعثونا على 23 513 000، 23 513 000، على الواتساب. ملاحظاتكم وتصل ريحاتكم وحكاياتكم اللي تعيشوها الكل بينسير وتبرتجيوها معنا. شكرا على حسن المتابعة. سلاح شنحوالك؟
4: مرحبا بك بتي أنا، وفي مرحبا بريكيب الكل، نسلم على كل مستمعينا ومستمعاتنا زاد اليوم ومشاهداتنا من ما كانوا موجودين، وكل عام والمرأة تنصيب بخير.
3: كل عام والمرأة تنصيب بخير. سينيجي شنحوالك؟
5: الحمد لله نوفل، نسلم على كل المستمعين والمشاهدين، وخاصة نسلم على كل امرأة أينما كانت، في أي قطاع تشتغل، في أي مكان وجدت، في نسلم على خاصة على نساء المناضلات، نساء اللي يشتغلوا، نساء اللي يعرقوا، ونساء اللي يقوموا بدور أساسي في

0: جاء قبل الوقت اللي منع تعدد زوجات، نظم الطلاق أمام القضاء، ووضع قواعد جديدة للزواج والأسرة، ومن وقتها ولا 13 نقوط عيد المرأة التونسية، العيد اللي نهنيه كل امرأة تونسية بهذا العيد. الحمد لله اليوم باش نحتفلوا، باش نقولوا اللي المرأة التونسية رائدة حتى في المسابقات. اليوم صار ما صارش كله حكايات على عظيمات تونسيات في كل المجالات. احنا كي نشوفوا حتى في نسبة القراية، ثلثي اللي يقراوا في الجامعة بنات، الرائدات في كل المجالات من السياسة إلى الفضاء إلى العلوم إلى الطب، عن نساء تونسيات حتى للرياضة، حتى نخلطوا الأنس جابر وحبيبة الغريبي عن نساء تونس، رفعوا لنا ريوسنا بينشير برشا وبرشا وبرشا. هذا هو موضوعنا اليوم في ميدي ماغ، بخلاف بقية الحكايات والأخبار والتفاصيل باش نحكيوا على تونس الطرقات السيارة. فما خبر مش مفهوم الإبقاء على تونس طرقات السيارة، باش نحكيوا على اجتماع الرئيس، باش نحكيوا على كل الأخبار اللي صارت في تونس اليوم والبارح. مرحبا بكم، هذه ميدي ماغ. سلاح مرحبا بك، هذه دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز.
3: اليوم 13 شهور عيد المرأة في تونس، وهو ذكرى مجلة الأحوال الشخصية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تعلن عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف دعم تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي وتيسير نفذهن إلى الأسواق والخدمات على المستوى الوطني. تشير زيادة إلى أن المنصة تمثل تتويج لعمل تشاركي بين الهيكل الحكومية على المستويين الوطني والجهوي. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن توفير شارة الاستخلاص الآلي مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق ليوم 13 أوت، موضحة أن الحصول على الشارة الآلية يطلب فقط دفع معلوم الشحن ابتداء من 30 دينار دون تسديد ثمن الشارة. وشركة تونس للطرقات السيارة تضيف في بلاغ أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع الموجودة على شبكة الطرقات السيارة اليوم الخميس. المصالح الرقابية لوزارة التجارة تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وهذا إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت الوزارة أن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. حريق اندلع نحكيه البارح الأربعاء بغابة جبل بورباح منطقة حكيم الجنوبي من معتمدية وادي مليس، ورغم سرعة انتشار النيران بسبب هبوب ريح الشهيد وصعوبة التضاريس، فإن وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني تقوم بتدخلات إطفاء بعد أن أتت النيران على 3 هكتارات من غابة السنوبر والغابة شراكة تقدير أولية. وزارة البيئة تفيد بأنه تم التدخل ب 152 شاطئ منذ انطلاق برنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 ولا حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري، مبينة أنه تم رفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 8 متر مكعب يوميا بكل شاطئ. انعقدت اليوم بتبيعة نحكيه البارح الأربعاء عفوا بمقر ولاية تونس جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية التداولات في أسباب تعطل بعض المشاريع العمومية وكيفية تجاوزها بما يمكن من تسريع الأشغال واستكمالها في الأجل المحدد حسب بليغ مشير على الصفحة الرسمية للولاية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. الفريق الوطني التونسي للروبوتيك يحرز المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوج مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وفق ما فارت به جمعية تونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا في بلاغ لها. وشارك في البطولة 14 بطل وبطلة من الفريق الوطني تحت إشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، وانخاضوا المنافسات ب 14 روبوت و7 مشاريع، وتمكنوا من اعتلاء منصات التتويج في مختلف المجالات.
1: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز.
0: شكرا شكرا، يعطيك الصحة. محليهم تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي حاجة إيجابية. شركة تونس للطرقات السيارة والله باهية الفازة، معناتها كي تشري اش معناتها تعمل لابونمون لوتوروت هذاك باش ما تتعدى ما تشدش صف باهية، ولكن ما تشريش هذيك ب 30 دينار يعطيوها لك بلاش. نعرفش انت ولا تقول امي بعثتني ولا مرتي بعثتني. المهم يعني بمناسبة عيد المرأة يعطيهم الصحة. وزارة التجارة سيناجي حجزوا 147 50 ألف لتر من المياه المعلبة تدخلت يوميا في قطاع المياه المعدنية. تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار تم اتخاذ

0: اجراءات قانونيه ضد مرتكب التجاوزات. ما نعرفش هذا اجراءات قانونيه، مش قالوا 10 سنين حبس وكذا، ما نظنش كان اللي شدوه 10 سنين حبس، ما نعرفش به. اما 147 الف لتر يعاودوا يصبوهم في المرشي،
1: يعاودوا يضخوهم في السوق،
0: وشكون ياخذ حقهم؟
1: انا اعتقد انه الدولة
0: الممل
2: المهم الشعب يشرب
1: الماء.
2: الماء نحكي على الحجز، هذا واش معناه الماء يجي تحت ساقيك، عرفت؟ 147 الف لتر،
0: يعني انه يشرب الماء. سؤال يجيك من عند سينجي الدوخ، معناتها 147 الف لتر برشا. وبصراحه معناتها تو باش تلوم الدوله ساعه لحظه، الضوء قص واحد الماء تعطل، اما زاد احنا المواطنين ياسر نخبيه ونغليه. وكل اخويا انا تحيه للناس كل يبيعوا، اما كل العطاره والحماصه اللي يزيدك دينار في ستيكه، واللي غلي واللي كبرد الدبوزه يزيدك 200 وكذا. ياسر بصراحه نحبوا ياسر سينيجي نحبوا نستغلوا بعضنا احنا. انا مش تقعد الدوله باش تراقب حتى حماص قد تبيع في الدبوزه، ما عليه يزيد 200 خاطر بردت ويزيدك حاجه عجبه.
1: مو حكينا نوفل على وحكينا على سبب هالترفيع الفجئي ذا للأسعار. البارح الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعدنية قالت احنا ما زدناش، يعني المنجين متاع الماء، المصانع، الشركات متاع الماء ما زادتش في أسعار المياه المعدنية.
0: زيادة تلقائية،
1: مش تلقائية، مع زيادة متعمدة. وين الزيادة صارت؟ صارت في مستوى تجار الجملة وتجار التفصيل. يعني زيادة لا كانت ببرمجة ولا تم الإعلان عليها، لكن زيادة كانت يعني
0: زيادة بسبب النقص.
1: مش لا فماش نقص،
0: فما نقص،
1: لا ثم زيادة في الطلب على الماء. ثم زيادة في الاستهلاك بتبعت الحال السياق اللي جاء فيه. شوف نوفل، كل صيف تصير زيادة في الطلب أو في الاستهلاك، استهلاك المياه المعدنية عادي، يعني في الصيف في السخانة في نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. السنة يمكن خطر ارتبطت زيادة مع الارتفاع الغير مسبوق لدرجات الحرارة، ارتبطت زيادة بقطع انقطاع الماء، وارتبطت أيضا ربما بمعناها مزاج نفسي تقريبا عام على لا معناها الناس ولاو يشريوا كميات اكبر واكثر من الماء،
0: يخافوا لا اي
1: دونك شو عملوا تجار الجمله وكذلك تجار خاصه تجار التفصيل، استغلوا الفرصه وزادوا في الماء.
0: اي اما كي تمشي تو باش تشري الماء ما تلقاش، يعني جينا ما يهمنيش انا الاسباب، ما توا بالتو تقول لك الباهي يقول لك خذ ستيكه معك.
1: وزاره التجاره قالت لك
0: ديما تقول وزاره التجاره، وزاره التجاره مش قالت لك زيت الحاكم متوفر، ما فماش زيت الحاكم
1: صحيح،
0: هكا هو معناتها وزاره التجاره بلغت محليها بيرم الكيلاني قال بن درمان، قال ماذا بين نعيش فيها تونس، شنو تونس نتاع
2: الوطنيه
0: قال تونس اي قناه تونس الوطنيه، هبطوا تونس الاولى في درشنو والثانيه في درشنو، قال محليها تونس الوطنيه ما صاب نعيش فيها، اي فيها كل شيء متوفر تونس الاولى.
1: لكن
0: في كذا
1: سؤالي نوفل، شنو هي حكايه الكميات الكبيره اللي لقاوها في المخازن الوقت صارت المدهبه؟
0: هذوما ناس ينقصوا من المبيعات باش تنقص الكميه باش يغليو
1: اي
0: فلا دونك واضح. ترى بعد شويه في الجرائد ومن بعد في موزايك 24 باش تحكي لنا على علاش 13 اوت نحتفلوا ب 13 اوت، لانه فما انجاز كبير اسمه مجله الاحوال الشخصيه. مانيش باش نطرحوها للنقاش لانها مجله قاعده تتحين، ولانها مجله رائده وصنعت جيل كبير من النساء المتالقات. واحد قال لي بالرسمي تحكي ولا تقرا في ورقه، والله ما انا كل شيء نكتبه في ورقه ما نحكي بالرسمي، معناتها خاطر
2: انت كاتبه ماك جايبه من وحدك.
0: نساء وتونس نساء ونصف بصراحه. فما بيان هبط في الفيسبوك، هبطوه وزارة من الوزارات هبطته وحطت قالوا وهذه فقرة يمكن أن تكون بلاغ صحفي، معناتها الذكاء الاصطناعي
1: دونك وزارة التربية
2: هزة بحشيشها بريشها
0: دونك هبط البيان وهذه فقرة تستطيع أن تكون
1: كعمل كوبي كولي انسى باش ينحي كل جملة
0: باش ما نكذبوش. الناس كل تستعمل في الذكاء الاصطناعي، معناتها مش جديد، ولكن راه حتى الذكاء الاصطناعي كي تقول له اكتب لي بلاغ غداد يكتب لك بلاغ غداد.
2: اما مش خاطر عندك ذكاء اصطناعي تلغي ذكائك، فهمت؟
0: اي فوالا
2: بالعكس يخدموا بعضهم.
0: واضح. ترى فاصل صغير ثم نرجعوا لكم.
3: ميدي ماغ بوبليسيتي مع متجر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
4: Calypso.
5: Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: نساء بلادي، نساء ونصف ونساء بلادي نحتفل بهم اليوم. نعملوا طالة ساعة سريعة على الجرائد.
1: في الجرائد، في الجرائد
0: احنا قلنا للحكايه نتاع الاب المتهم بالقاء طفلتيه لصدور في بطاقه ايداع، دونك وقف قدام قاضي تحقيق، وطفلته اللي 6 اشهر توفيت والاخرى مازالت تحت الرعايه طبية، حالتها حرجة، اللطف عليها وإن شاء الله ربي تمنع. أكيد الأم راي في وضعية غريبة وغريبة جدا. الأب اعترف معناتها وحكى حتى التفاصيل الأخيرة، لحظات سبقت الفجعة، وقال أنه يعاني منذ فترة من اضطرابات ونكسات نفسية حادة، حالته الصحية ونفسية شهدت توتر تدهور خطير في يوم الواقعة، مما أفقد السيطرة على أفعاله وأدى ارتكاب جريمة شنيعة في حق طفلتيه. فقط معناتها ما عرفش شو نجم نعلقه. فوالا معناتها هذه الحاجة الوحيدة اللي تبرر شنو ينجم يعمل شخص معرفش نسيلو، معناتها حالة نفسية برشا قالوها.
2: هذه المعطيات الأولية،
0: قد يكون عنده حالة نفسية مع الجهاز، قد يكون لحظة غضب شيء يعني ما نعرفش. ما
3: اخي واحنا نوفل اخي قبل الناس الكل، والدينا راهو زاد في ديارهم راهو يتغشوا زاد، وشفنا نوبات غضب على والدينا مش يهزك تعيش كل شيء بك
0: اخرتها.
3: انا فهمت معناها ما تربيناش حتى احنا في وضعيه وما شفناش غش، لا شفنا غش وشفنا كذا، ولا يبدا الاب مثلا فادد من الخدمه ولا فادد من حاجه ولا عنده مشاكل سبحان الله، ولا الام نفس الشيء، لكن حاجات هذه ما تنجم تكون كان استثناء. لكن نقعد نقولوا معناها في الاخر بكل يقول لك كثيره بيت نفسيه من المهم خاطر القضيه هذه. أنا نرى أنه مش فقط التحقيق هسكو عمل المعمل شنو هو الأسباب كذا، لكن لازم السيد هذا يتم عرضه على لجنة طبية يحكيوا معاه يشوفوه يعملوا تقريرهم لتفادي النوعية هذه متاع الحاجة، خلي يشوفوا شنو هو الخلل النفسي ولا القلق النفسي ولا الاضطراب النفسي اللي خلى إنسان يطيش ظنيه من شباك.
2: يعني هذا هو ايا كانت الاسباب سلاح
3: هو ليش ماليه مش تبرير لتفادي
2: يعني عنها انها جريمه بشعه ايا كانت الاسباب. يعني ما لما ما نتصورش حتى في الخيال معنى اب يرمي اذنه كبته يرميه من الطابق الثالث، هذو مش صغار بيبي معناها اللي توفيت الله يرحمها مازلت ما غلقتش العام ما اظن.
0: لطف يا ربي. طبعا نحاولوا نقصوا من الإشاعات ومن الكلمات، حتى معناتها حاول تكون تناولكم موضوعي، لأنه فما عائلة فما أم فما يعني فما ناس تعاني بطريقة كبيرة. يلا نمشي وتول موزيك فانت كاتب لكي معناتها في 13 أوت 56 وهذا احتفال تونسي، معناتها رانا 70 سنة توا مرت على مجلة الأحوال الشخصية اللي صدرت سنوات بعد الاستقلال. سنة 56 تونس كانت في عالم عربي وإسلامي وضعية المرأة فيه ناقصة برشا، تعدد زوجات تونس قالت لي من 56 ممنوع قانونا في تونس الطلاق، ولا ممنوع قانونا في تونس. الأمم المتحدة أكدت أنه مجلة الأحوال الشخصية التونسية ألغت عدد زوجات وجعلت الزواج قائما على الموافقة المتبادلة بين الطرفين، رأي جملة بين بسيطة. وبرشا دول حتى كي تدرس دول عربية وإسلامية تقول خذوا تونس كمثال، المرأة التونسية ما عادش تحتاج ولي باش تتعرس، المرأة البالغة تبرم عقد زواجها بإرادتها، في حين التوى فما قوانين في دول عربية وإسلامية الولاية أو موافقة الولي قبل زواج. الطلاق في تونس من قرار فردي ولا قرار قضائي، رانا ساعات نتفرج وتوا في مسلسل أنت طالق طالق طالق ما عادش يرجعها معناتها في تونس فقط مجلة الأحوال الشخصية الطلاق لا يتم خارج القضاء، المرأة والرجل يدخلوا المحكمة والقاضي ينظر في الطلاق، وهذا كان تحول كبير من 56. تونس الطلاق شأن قضائي وليس قرار فردي من الزوج، والزوج والزوجة طرف قانوني في قضية الطلاق. راني كي نقول الجملة هذه تقعدوا بهتين أي طرف قانوني. تونس لم تنتظر 2000 و2010، الإصلاح بدأ في عام 56، وهنا قوة التجربة. بعض الدول العربية سيناجي بدأت إصلاحات مهمة في قانون الأسرة بعد عقود. المغرب مثلا مدونة الأسرة عام 2004، تونس قد اتخذت قرارات في جذرية في الأسرة من عام 56، يعني قبل المغرب اللي هو جارنا ب 48 سنة. ولو أنه المغرب تسمى عنده قانون متطور، ولكنه لم يمنع تعدد زوجات، ولكن حط له شروط وقيود. حماية الفتاة مبكر، معناتها في سن معين برشة شروط، في حين ما فماش دول عربية برشة. تونس والجامعة والقراية، المرأة التونسية دو تيير متاع الجامعة متاع الدراسة 66%، في منطقة الشرق الأوسط في 40%. معناتها ببساطة تونس من كل 10 طلبة فما 6 ولا 7 بنات. هذا ليس مجرد رقم. تونس في العلوم والهندسة القصة لا تتوقف عند دخول الجامعة. النساء يمثلن نسبة كبيرة من اختصاصات العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات. المرأة التونسية من أوائل النساء العرب طبيبة مهندسة عالمة أستاذة جامعية باحثة، وهذا امتداد مباشر لفكرة أنه تعليم المرأة كان جزء من بناء الدولة بعد الاستقلال. إطار قانوني مثلا للإجهاض، وتونس استثناء. كانت المرأة التونسية والسياسة من المواطنة لرئاسة الحكومة، وأول مرأة في العالم العربي ترأس حكومة كانت في تونس. مكافحة العنف ضد المرأة، تونس عملت قوانين، وحتى ل 2017 مكافحة العنف تعتبر الأمم المتحدة أنه قانون 2017 في تونس محطة رئيسية بعد مجلة الأحوال الشخصية. دونك نموذج التونسي كان نموذج سابق. 2013 و2056 كان لحظة فارقة في تاريخ تونس. بعد في الساعة الثانية الألعاب متاعنا الكل صار ما صارش، باش نذكروا نساء تونسيات من عام 1930 حتى 2026. نساء تونسيات مثال في العالم، سابقين في كل المجالات. ولكن نحكيه شوية على كواليس 13 أوت. ناجي زهيري،
2: شوفنا في الآن باش نبدا بالحديث على مجلة الأحوال الشخصية والمراحل اللي سبقتها، لأنه أغلب التوانسة يعرفوا وحافظين التاريخ هذا. التاريخ 13 أوت 1956 اللي هو صدور مجلة الأحوال الشخصية، واللي بدأت دخلت حيز التطبيق بداية من غرة جان في 1957. في 3 أوت قبل صدور المجلة في الرائد الرسمي نهار 3 أوت 1956، أصدرت وزارة العدل مذكرة آنذاك، مذكرة بمناسبة صدور مجلة الأحوال الشخصية. وعليش باش نحكي على المذكرة دي؟ لأنه المذكرة تقريبا لخصت روح مجلة الأحوال الشخصية، فلسفتها العامة، والدوافع اللي كانت وراء صياغة مجلة الأحوال الشخصية وأصدارها، اللي هي كما قلت أنت هي مدونة للأحوال الشخصية، هي قانون الأسرة التونسية. لأنه المجلة ما جاتش يعني فقط يعني بحقوق للمرأة، لكنها نظمت العائلة التونسية، الأسرة التونسية في مختلف جوانبها. المذكرة شو تقول نوفل؟ قول: ولا عجب إن توصلنا إلى تدوين مجلة من هذا النوع ترضي الجميع وتنال استحسان العلماء وتلائم في آن الواحد العصر والتفكير العام. ولا عجب ولا غرب في ذلك، لأننا أخذنا نصوصها من مناهل الشريعة الفياضة ومختلف مصادرها بدون تقيد بمذهب وبرأي طائفة من الفقهاء دون أخرى. وتقول المذكرة أنها استعملت في المجلة هذه سهولة العبارات، ثم عبارات اللي تم إزالتها من النصوص، نصوص المجلة. لأنه على فكرة خلني أقول لك نوفل، اللي المجلة هي جمع للعديد من النصوص المتعلقة بالأحوال الشخصية اللي كانت نصوص مشتتة. تقول المذكرة: ضيقنا في الأحكام المتعلقة بالطلاق بكيفية تضمن للزوجة جميع حقوقها الزوجية، حددنا سن الزواج الأدنى بالنسبة للمرأة والرجل تماشيا مع مصلحتهما الصحية والاجتماعية. ذهبنا على رأي بعض علماء الإسلام في مسألة تعدد الزوجات وعدم إباحته. المذكرة ذي تلقوها في موقع وزارة العدل في الأرشيف متاع وزارة العدل. دونك كما قلت هذا مذكرة مؤرخة في 3 أوت 1956. المجلة خضعت من بعد صدورها خضعت لبعض التنقيحات، وكانت تنقيحات مهمة، تنقيحات أساسية. تقريبا أبرز تنقيح تم إدخاله على مجلة الأحوال الشخصية اللي صار في 12 جويلية 1993، واللي شمل الخطبة والمهر والولاية والزواج والطلاق والنفقة والحضانة والشراكة المالية وحقوق الأم في الولاية على أبنائها. ثم فما التنقيح المعروف يعرفوه رجال القانون، خاصة اللي جاء في 6 مارس 2006 واللي أقر حق الزيارة للجدين في صورة وفاة أحد والدي المحظون. كيفاش تم عداد مجلة الأحوال الشخصية؟ هنا مهم جدا أني باش نذكر الناس بالتاريخ، لأن التاريخ مهم جدا، وهذا باش يحط النقاط على الحروف، باش يوضح وباش يرد زيادة على بعض الأصوات اللي تقول أن مجلة الأحوال الشخصية هي قانون وضعي قطع مع الموروث القانوني الشرعي في تونس عام 1949. أصدر وقتها وزير العدلية الشيخ محمد العزيز جعيت، اللي كان وقتها شيخ الإسلام المالكي ومن بعد قلد منصب مفتي الديار التونسية، أصدر أمر لتأليف أو تشكيل لجنة لصياغة أحكام شرعية، هكا جاء عنوان الأمر، مستمدة من المذهبين المالكي والحنفي. لجنة إعداد صياغة المجلة اعتمدت لائحة تم إعدادها، هما في الحقيقة زوز لوائح اللي أعدتهم اللجنة ذي اللي شكلها الشيخ محمد العزيز جعيت، لجنة لائحة للأحكام الشرعية على المذهب المالكي ولائحة أخرى على استندت على المذهب الحنفي، باستثناء أحكام الميراث اللي استندت، وهذه أحكام الميراث موجودة في مجلة الأحوال الشخصية اللي استندت فقط على المذهب المالكي. دونك روح المجلة، مجلة الأحوال الشخصية، تأثرت مش فقط بما تم إعداده في اللوائح هذه، لكنها تأثرت بأفكار تاريخ طويل من الحركة الإصلاحية في تونس، وما دونه وما كتبه المفكرين التوانسة وعلى رأسهم الطاهر الحداد في كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع. وعلى فكرة الكتاب لقى رفض شعبي، لكن تم اعتماد الأفكار اللي فيه والمقترحات والحلول اللي فيه، تم اعدادها، تم اعتمادها فيما بعد في مجلة الأحوال الشخصية. دونك هنا المجلة في روحها اعتمدت على الأحكام الشرعية المستمدة من الفقه الإسلامي. دونك والمجلة أيضا خذت استمدت من روحها من تاريخ الأفكار والمقترحات اللي سبقت حتى طاهر الحداد. نعطيك بعض الأمثلة. عام 1897 كتب الشيخ محمد سنوسي رسالة علمية معروفة عنوانها تفتق الأكمام عن حقوق المرأة في الإسلام، واللي كان أول من روج لفكرة تعليم البنات. بعد 15 عام الشيخ عبد العزيز الثعالبي نشر كتاب بمعية سيزار بن عطار والهادي السبعي بعنوان روح القرآن، ودعا فيه ودافع فيه عن فكرة تعليم البنات. ثم من بعد جاء طاهر الحداد اللي تحدث في كتابه على ضرورة اعتماد موافقة الفتاة على زواجها، لأنه كان قبل يتم تزويجها يعني وهي لا تعلم، وموافقتها مش مشروطة،
0: تعرف عروسها نهار العرس.
2: وطاهر الحداد تكلم أيضا عن تقنين مسار الطلاق، لأنه الطلاق كان طلاق على معنى الأحكام الشرعية أصبح الطلاق أمام المحاكم، أصبح الطلاق
0: وقرار مشترك
2: قضائي وقرار مشترك، وفيه الطلاق بالتراضي والطلاق إنشاء. ثم الطلاق ما يتمش بمجرد قرار يصدر قاضي التحقيق، لكن تسبق جلسات صلحية، وبين كل جلسة صلحية والجلسة الموالية فما تقريبا مهلة بشهر. مجلة الأحوال الشخصية أيضا ضمنت حقوق الأبناء المحظونين وضمنت حقوق الزوجة الحاضنة، ونظمت أيضا أحكام المتعلقة بالنفقة بالولاية على الأبناء القصر. دونك المجلة كانت رائدة وكانت صنعت استثناء وصنعت نموذج تونسي فريد في العالم العربي والإسلامي. المجلات اللي جات من بعد، وهنا باش نعلق على فما نص نشره كاتب تونسي قال راو لا راو مجلة الأحوال الشخصية سبقها قانون الأحوال الشخصية في لبنان، ونقوله لا، لأنه في لبنان ما فماش كان قانون واحد، ثم عدة قوانين وعدة محاكم، فما محاكم سنية، محاكم درزية، محاكم مسيحية. دونك مجلة الأحوال الشخصية اللي نحكيه عليها اليوم عام 2026 نقوله مجلة مفخرة، مجلة صنعت مناخ تسوده المساواة والعدل والكرامة للأسرة التونسية، مجلة قطعت مع تقاليد قديمة وتقاليد بالية، مجلة خلت الأسرة التونسية تكون نواة صلبة في مجتمع متماسك.
0: واضح معناتها بغض النظر على النقاشات والرغبة في التطوير أو غيره، معناتها كلها نقاشات مطروحة، ولكن الباز هو اللي خلى تونس محسودة من كل الدول على هذه المجلة اللي احترمت الإسلام واحترمت المجتمع وطورته بطريقة هامة جدا. في الساعة الثانية صلاح باش نحكي وتقريبا مسابقاتنا الكل على النساء تونسيات، نساء ونصف كانوا موديل في كل المجالات العلمية والثقافية والإنسانية وغيره. نكملوا في موزايك 24 نحكيوا نشاط رئاسي رئيس الجمهورية كان أكد أنه المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب في كل جهات هي تفكيك شبكات الفساد. الشعب التونسي قال واعي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع اللي قاعدة تصير عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظور الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كانت قابل البارحة مع كل من السيد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى زيارة لأداها مدينة جابس حيث تم اغتيال البيئة. قال الرئيس مؤكدا أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد، ويفيدنا الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر، مشددا أن العديد من القضايا وإن تفاوت الدرجات خطورتها وأثارها تظل قضايا وطنية تستوجب المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وأثارها. فقط أن الوحدات ستفكك، معناتها يعاكس الكلام اللي قالت وسائل الإعلام أنه لن تفكك. ما نعرفش أما تعليقك سينيشي.
2: هو في مسألة تفكيك الوحدات معناها كان البلاغ جاء بأكثر وضوح وقال أنه مش يتم تفكيكها وفق استراتيجية. إيش معنى استراتيجية؟ استراتيجية يعني فما مراحل زمنية، لأنه في زيارته للجابس وزيارته المجمع الكيميائي الرئيس منذ أيام قال أنه فما وحدات تم إصلاحها وما عادش تتسبب في انبعاثات غاز، وفما وحدات أخرى يجري إصلاحها، وقار عملية التفكيك باش تاخذ وقت، ما ثماش معطيات دقيقة وتفصيلية على هذه الوحدات اللي مش يتم تفكيكها. أنا قلت لك المرة فاتت
0: وبلاغ اللجنة ما شفناهوش،
2: اللجنة والدراسة اللي خدمتها اللجنة دونك ما تمش الإعلان عليها، بقى التقرير نتاعها تقرير سري في مستوى رئاسة الجمهورية. بالتأكيد نعتقد أنه فما ثم مرحلية في تفكيك الوحدات هذه، ثم ربما إجراءات وفما إصلاحات يعني وفما اعتمادات.
0: يعني هذا تكذيب للي قالوا كل وسائل الإعلام حتى الأجنبية، قالت رئيس الدولة قال لن تفكك الوحدات، اليوم رئيس يكذبها بوضوح سيتم تفكيك الوحدات. يبدو أنه الحل ذيك اللي ما تضرش واللي تضر حل وقتي في انتظار تفكيك الوحدات بأسلوب ننتظر بلغات من الشركات المعنية من اللجان كيفاش باش يتم تفكيك الوحدات. يقول تأجيج الأوضاع بكل طرق عبر أضرام الحرقة وقطع المياه والكهرباء ولا تنكيل، يعني نستنى ولو فما نتائج تحقيق على الناس قطعت المياه والكهرباء، نجم يكونوا يخدموا في السوناد وستيك قطعوا عمدا المياه والكهرباء. الحرائق فما بشر وراهم وقلنا برشا مرات ما نعرفش معتها معناتها لوي تخرج لنا نتائج تحقيق وزيدوا نعرفوا التفاصيل تكون الامور افضل سينيشيه.
2: بالتاكيد
0: لهنا معناتها الرئيس تكلم، ولكن الشركات المعنيه النيابه كذا لازمهم يتحركوا ويفسروا لنا،
2: خاصه النيابه العموميه. يعني وقت اللي الرئيس يقول راه ثم قطع ماء وقطع كهرباء متعمد، يعني هنا يتحدث على جريمه
0: ناس على فعل الاجواء
2: ولا، والمقصود هو توتير الاجواء وتسميم المناخ وكذا وما اليه. لازم النيابه العموميه، نعتقد ان النيابه هي تقريبا الجهه الوحيده المخوله انها باش تتكلم وتقدم معطيات على الاقل على هل تم احاله اشخاص ارتكبوا هالجرائم هذه. اللي نعرف والواضح وخرج فيه خبر ودار معناها وشافوه حتى عموم الناس هو التحقيق اللي فتحته أو أذنت بفتحه النيابة العمومية حول
0: العشوائية،
2: القطع الدوري العشوائي
0: الغير عادل
2: الكهرباء
0: الغير عادل
2: غير العادل.
0: وحاجة أخرى بجهة ربي يتلهوا بها وعدم برمجة القطع واللي ضر برشا الناس. وهل الناس اللي ضروا من العشوائية القطع وبالعشرة وخمسة ساعة هل سيتم التعويض لهم أم لا؟
3: حاجة بركة نوم في الروض حتى القطع روا حتى يكلموني ساعات.
0: أنا قلت لك ألف مركي نحكي على القطع ما عشت قطعني، تفضل.
3: حبيت نقطع عليك أسوة بستيك. القطع روا فما توا في الكابون مثلا كما ولو يعلموا كان على الخمسة والستة سوية كساعتين يطفيوا عليه الضوء حرفيا، معناه يصير قطع متاع ساعتين ما يقولوش. فما ناس تحكي وعلى والحاجة اللي بيه رو في 2026
0: من فضلك من فضلك
3: فيسبوك الناس تهبط
0: من فضلك رو ما ننسيوش اللي استيج عندها عادة القطع في الصيف هذيك توا تقطع بطريقة اعتيادية
3: اما لازمها تقطع مع الممارسات هذه
0: مش بسبب الحرارة.
2: شوف
0: يعني قطع استيج ما يلزمش ننفيوها،
2: يلزمنا نميز ونوفل بين التخفيف الأحمال القطع الدوري اللي اعتمدته استيج واللي هو كان فيه معناها أسباب وجهة أسباب،
0: ولكن طريقته اللي ما كانت واضحة طريقته ما كانتش واضحة لأنها لم يتم القطع بعدل
2: وتوزيعه على المناطق.
0: ولو كان يسمعوا فينا ناس من الحكومة ولا من الرئاسة لم يتم القطع بعدل معناتها فما
3: والعدل انك ما تقطعش اصلا.
0: لحظة يا ودي ولفنا به
3: لحظة تقطع علي الماء
2: ما كلام ما كانش خيار
3: فهمت ليه ما حكيش على ذيك هذيك حاجة أخرى.
0: لحظة كان ضرورة لأن ما استعديناش به أما فما منطقة X ومنطقة Y، المنطقة X تستهلك ضوء أكثر من Y، ما يقصوش عليها الضوء ويقصوا على Y، هذا هو اللي عادل ومش لازم نذكروهم المناطق خاطر يعرفوهم
3: مواطنين بالداخل
2: سمحني في بلاغات ستيك قالت انه راه فما مناطق فيها مؤسسات حيويه وفيها مرافق ما تنجمش تقص عليها الضوء.
0: لا
2: هذا جاء في البلاغات نتاع ستيك
3: اي سيفريرا منطقه صناعيه تقص عليها
2: والحقيقه انا
3: تقص على الشرقيه معناها
0: حتى انتم
2: انا سؤالي سؤالي
0: خرجتني غلط
2: المشكله انا غلط بلاغ النيابه العموميه اللي قالت فيه انه مش تم الاستماع تم استدعاء مسؤولي ستيك وبش يتم الاستماع لهم حول عشوائية بعض عمليات القطع
0: كل عمليات القطع
2: هذا
0: جد جمعة عشوائية يسمحني أنا سينيجي قصوا عليه أربع مرات أنا لمدة جمعة كل يوم أربع مرات يقصوا الضوء شنو هذا وكيما برشا مناطق عليها أربع مرات
2: هذا هو
0: ونعطيك مناطق ما قصش الضوء بالكل قالوا مصانع وما فيهمش مصانع
2: هو إلى حد اليوم
0: فيهم
2: إلى حد اليوم ما سمعناش
0: النتيجة واضحة
2: نتائج هالاستماعات هذه
0: مع العلم رانا خدمت ستيج نحبوهم نحترموهم وناس باهين وما نقصدوهمش هما نقصدو في اللي ياخذوا في القرارات. فسر لي متابعة إنجاز طريق سيارة اثنين الرابطة بين تونس وجلمة البارح الأربعاء بقصر الحكومة بإشراف رئيس الحكومة معناتها قرر الإبقاء على شركة تونس لطرقات سيارة وإبرام اتفاقيتين لزمة جديدتين لاستغلال الطريقين سيارة واحد في جزء الرابط بين حملة في المساكن وطريق سيارة اثنين الرابطة بين تونس وجلمة. ويهدف القرار وفق ما جاء في بلاغ رئيس الحكومة إلى ضمان جاهزية طريق سيارة واحد لاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة واستمرارية استغلال طريق سيارة واحد مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي. اش معناتها الابقاء؟ ما فهمتوش انا مع سيناجي وقلت لك انت باش تفهمنا. اش معناتها الابقاء على تونس السيارة؟ وكان نحاو تونس السيارة شكون يحطوا؟ وتونس السيارة مش تابعة الدولة؟
3: تونس الشاحنة اختاروا حاجة اخرى. تونس الموتور
2: هي شركة عمومية.
0: اش معناتها باللحظة باللي فسرت والله اختلع وبعثت لسيناجي في الليل قلت راني ما فهمتوش الخبر
3: حتى في الليل خلت عليك سيناجي.
2: ليه ليلا
0: صديق البارح متاع الفوسفات بعثت قلت له فهم ولي والله ما فهمته وبالذكاء الاصطناعي وما فهمتوش به خاطر عنا حاجه تقوى من الذكاء الاصطناعي. عجبني واحد بعث لي مساج قال لي نغزر للكسوف البارح اخي طحت في حفره. لا مانيش نغزر الكسوف. اش معنى الابقاء على شركه تونس للطرقات السياره؟ فسر لي اش معنى الابقاء به واذا ما ابقاوش عليه سي سير.
2: احنا في تونس يا نوفل تعرف اللي عندنا تقريبا طول الطرقات السياره اللي هي المفتوحه المستغله على الجولان يبلغ الطول متاعها تقريبا 743 كيلومتر مستغله من قبل شركه تونس للطرقات.
0: وهي قال لكم منطقه صناعيه بالمغيره ويقص عليها الضوء. تفضلوا. لا خاطر اريد كي جاوا ضدي خرجت قال تفضل. طرقات سياره كامله الناي
2: اللي هي الطرقات هذه منها 567 كيلومتر تحت نظام الاستخلاص يعني فيهم بياج معناها يخلصوا بالفلوس به. وقت اللي الدوله عملت الطرقات السياره هذه تنظيم عملية الاستغلال الطرقات هذه والاستخلاص أعطتها الشركة
0: اسمها
2: شركة تونس للطرقات تونسي أوتوروت.
0: أخي مش شركة عمومية؟
2: هي شركة عمومية هي شركة خاصة.
0: يا اخي شنو عطاتها هي يعني وشركه تونس لطرقات سياره كان ما تخش طرقات سياره باش تعمل عندك انت طرقات سياره
2: هي شركه أي. انشئت من اجل هذا الهدف
0: به. وش معناتها ما معنى دونك الابقاء على شركه تونس لطرقات سياره؟
2: اللزمات اللي تعطات خطر الدوله وقت اللي تعطي حقيه او تعطي أي. لشركه الحق في استغلال مرفق عمومي لطرقات السياره مرفق عمومي
0: أي.
2: ملك الدوله وقت اللي تعطي الشركه حق الاستغلال راهي تتعاقد معها بعقد العقد هذا اسمه لزمه اللزمه دي تنجم تعملها على 20 عام 50 عام 100 عام كما عملت الدوله لزمات مثلا
0: الملح
2: اللزمه مثلا ولا
0: على 100 عام
2: مثلا اللزمات اللي عملتها الدوله مع الشركات الاجنبيه المستثمرين
0: واضح.
2: اللي عملوا هذيك المحطات أي. الطاقه الشمسيه
0: اللزمه اي
2: اللزمات هذه
0: وفيت اللزمه
2: ايوه ثم لزمه اللي هي الجزء A1 طريق السيارة A1 اللزمة ذي ينتهي الاستغلال متاعها مع موفى 2028
0: أي.
2: اللزمة الثانية اللي تهم الطريق الجزء الطريق السيارة
0: A2
2: اللي هو يربط بين تونس وجلمة على طول 186 كيلومتر واللي جارية حتى أشغاله معناها اللزمة متاعه يعني باش يتم استغلاله يعني ملح اللزمة لفائدة شركة تونس للطرقات ما ثماش شركة أخرى تستغل هالطرقات السيارة
0: ومتاع 2028 باش تواصل طرقات سيارة
2: الإبقاء على
0: معناتها الإبقاء ساعة تم في مجلس وزاري مش بدراسة ولا مش لازم يعملوا
2: لا لا لا هي الدولة راي عند الحق تعطي اللزمة لأي كان أي شركة
0: شنو ما غير
2: تعطيها الخواص تعطيها شركة عمومية
0: شنو معناتها ما هي ما
2: تعطيها لزمة استغلال يعني عقد استغلال
3: انا عيطتك يقول لك يجي يخطب 5 سنين
0: بدك يقولوها بدها
2: بدك
0: سيناجي
2: تقول لك سيناوفل
0: فهمت اللزمه تاو به كي انت اللزمه باش تقرر تجدد ولا مش تهبط بلاغ وشكون يحب يستغل والناس تقدم مطالب وتعمل لجنه باش تشوف المطالب وتقرر ولا نعملوا اجتماع يبرا كامل
3: هذاك في المحشوز تاع الديوان
2: هذاك على
3: مش في تونس
2: انت تحكي تو على الصفقات العموميه اللي تصير بمقتضى طلب عروض ابيل توفر ويتقدموا العارضين معناها، والدولة تعمل التري من بعد وتختار حسب مواصفات
0: وشروط. أمر شكلي هذا،
2: هذه لزمة الدولة تقول أنا مش نعطي اللزمة لاستغلال منطقة صناعية ما أو استغلال طريق سيارة مش نعطيه
0: دون الشركة أي دون أي شروط
2: حصريا
0: به به. ولو كان الدولة مثلا نقولوا جيت قالت باش نعطي لوتوروت هذا لشركة تونس لطرقات 2030 شركة جديدة تنجم تخصصها؟
2: تنجم إذا ينتهي عقد اللزمة مثلا، هذا عقد اللزمة
0: 2028
2: اي عقد اللزمة الآخر يوف اي 2028 هي تو قررت الإبقاء على نفس الطرف اللي تعاقدت معاه الدولة اللي عطاته اللزمة. اللزمة معناها نعطيك الحق في أنك تستغل هالطريق السيارة هذه، وانت تكون معناها انت تتكفل بصيانه الطريق السياره واصلاحها وترميمها وكذا واستخلاص الفلوس يعني الفلوس اللي تم استخلاصها هتمشي لخزينه الدوله.
0: لحظه، وشركه تونس للطرقات السياره معناتها هي شركه تاخذ جزء من المرابيح وتعطي الباقي للدوله؟
2: طبعا يبدو لي
3: هي كلمه لزمه يا نوفل، هو اعطائك هو يعطيك حق الاستغلال مش حق الملكيه.
2: مش حق
3: الاستغلال.
0: حبيت نعرف كيفاش اللزمه نعطيها للي يجي معناتها نجم انا مثلا كان عندي طموح نعمل شركه ونقدم مطلب نحب ناخذ طريق من طرقات سياره.
2: ماهوش لا ماهوش طلب عروض، ماهوش ابيل دوفر يا نوفل. انت قلت لك تحكي على قانون الصفقات العموميه، هذه لزمه، اللزمه محددها القانون تقول ان الدوله تنجم تعطي لاي كان الحق في استغلال مرفق ما، استغلال الطرقات السياره تنجم تعطيك مثلا
0: مش لهنا بلي سامحني مش لهنا ما فماش مراقب ما اي واحد نجم يعطي لاي حد ماشي برا
2: لا لا لا, لا, لا, لا اللزمه راهي تنظم بقانون ويتم المصادقه عليها وفيها شروط وفيها مده عقد. الاستغلال وفما حتى احكام معناها في العقد هذا عقد اللزمه اذا شركه تونس للطرقات مثلا خلت ببعض البنود او بعض الأحكام نجم الدولة تتراجع في هذا
0: وتتراجع على شكون باش تعطيها؟
2: تعاود تعطيها لأي شركة أخرى مثلا.
0: واضح.
2: شو المشكل في هذا؟
0: لا حبيت نفهم فقط يعطيك الصحة فهمت أنا علي نقول لك فهمني خاطرك بدي طاي خويا عندك التواريخ والحكايات رجعت لنا المجال الأحوال الشخصية وما أدرك. لا يعطيك الصحة معناتها واضح باش يفهموا العباد الخبر معناتها أمور روتينية كذا ولكن لابد من الإعلان عليها كما الدولة تتصرف. يلا فاصل وبعد نحكي شوية على التلوث.
1: Calypso. Vendredi 14 août, la tant attendue soirée Aperitivo revient au Calypso avec le grand star Alex Twin et les talentueux Dali Fekel.

0: يلوموني.
1: نساء وبلاد النساء ونصف، كل عام والمرأة التونسية بخير. نحكيو على 70 سنة على مجال الأحوال الشخصية، والساعة الثانية باش نجبدوا نساء تونسيات غيرنا التاريخ. نمشيو توا مش هكا مش هكا. بصراحة سينيجي أرقام مخجلة. وزارة البيئة تفيد أنه تم تدخل 152 شاطئ من انطلاق برنامج تنظيف الشواطئ إلى حدود جمعة الأولى من شهر أوت. تم رفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 8 متر كعب يومين بكل شاطئ. قديش نخليه شواطئ مسخة رفراف. شاطئ سجل أكبر نسبة من النفايات المجمعة يبلكي، بلغت كميات مجمعة يومين 18 متر مكعب. مادة البلاستيك والقوارير فواضل الأكل أهم النفايات المجمعة بالشواطئ. تولوموا على الدولة للصباح وما يعرفوش وكذا. أما بصراحة معناتها يلزم كل يوم تمشي تنظف البحر يا اخي، بالله تجيب مقرونه وكسكسي وتاكل كسكروتي، ما هز وارمي في ساشي وحطه. ما فماش شاطئ او ما فماش مصب نتاع فضلات.
2: نحيو اللزمه المواطن اللي مسخ
1: ماش عنده حق. ليش باش تمسخ يا اخي؟ تتذكر تصويره البحر 6000 دبوزه مروحه في البحر يا اخي؟ ما فما حد ضمير وفايق. احنا بيدنا انا وياك والناس كلنا نمسخ. معناتها ارقام قالتها الوزاره، ويظل وزاره البيئه بالعاني هبطت باش توري معناتها اللي وراو البلاستيك مهما ينظفوا فإنه عملية التوسيخ عملية دائمة للأسف. معناتها سينجي تفضل مع شنو تنجم تقول.
3: هو راهي مادة البلاستيك معروفة وهذا يعرفوه كل خبراء البيئة، هي مادة ما تتحلش أو ما يتصير لهاش عملية انحلال على مدى سنوات طويلة. يعني من أخطر مادة على الناب على التربة على البحر هي مادة البلاستيك، وتسببت في أضرار كبيرة ومش في تونس فقط، معناها يعني مكافحة الظاهرة هذه تقريبا تكاد تكون عالمية. أما الحقيقة الكميات اللي أعلنت عليها وزارة البيئة كميات صادمة، أرقام صادمة جدا. هذا سلوك أنا نسميه سلوك مرضي، اللي معناه يلوح دبابز بلاستيك ويلوح ساشيات بلاستيك في الشط، ولا يلوحها في الطريق، ولا يلوحها في البحر.
1: لو الشطوط
3: ارتكب جريمة فظيعة في حق البيئة، في حق الطبيعة، في حق البحر اللي يعوم فيه، في حق الشط الرمل اللي يقعد عليه، في حق الطريق اللي يمشي فيه. مازال الغالب مازال عنا سلوك من مواطنين يرمي الزبلة وين يجي، يرميها وين يجي، ما عندوش حتى أي رادع. معناها يتلفت هكا يعمل ضربة على اليمين وضربة على اليسار، وأنا فاهم يطيش الساشي متاع البوبيل. معناها فما شكون حتى اللي يطيشوا من الكربة، معناها اللي تعدى يخرج أو الدورة تعرضوا هكا، ما فما حد. أنا فايت
1: لا وهذو ما سلوك في لايف اليوتيوب الفيسبوك تشوفوا أشويق تحط لنا في تصاور. معناتها سلوك جماعي وسلوك معناتها كامل الشطوط. معناتها 8 متر مكعب يومين بكل شاطئ. اش معناتها متر مكعب؟
4: متر مكعب معناها المتر المكعب الواحد متر الفوق ومتر اللوطه ومتر في العمق.
1: متر كيوب معناتها فوالا متر كيوب. و18 في رفراف. رفراف خاطر بحار يلقى نجاح كبير في البحورات. برشا بلدان خليجيه عربيه اوروبيه يجيوها برشا مصطفين، وكي يخرجوا المصطفين للاسف يقعد الرمل الاصفر ومطرحه تدبوز. علاش السلوك يعني؟ علاش المصطفين يخافوا من العقوبات؟ من ما فهمت شنو هو معناتها.
4: علاش كاميرا ويت غادي بارتو يا نوف؟ احنا لهنا اذا ما شافك حد احنا عندنا الفكره انه عرفتك اللي مثلا باش يطيش زبله شي يعمل يقول لك خلينا نشوف تركينا. رحنا زاد عنا بلايس في تونس وبرشا بلايس مش كان البخورات اللي هو ماهوش بالكاميراوات. راهو البرا ميساج خنقولها وعلى مسؤوليتي، راهو المواطن الاوروبي ولا المواطن الدراوين راهو ماهوش واعي، راهو جاي في نظام لا يسمح بالخطا. مش حكايه وعي، ما هو تولد ما تحب تقول لي اللي هو عمره شهر تولد هاك يمشي ما يطيش الزبله والكل. بالعكس هو تربى في بلاصه يقول لك انه كل شيء مراقب بالكاميرا، دونك هو مش على كيف ولا خارج بالوحده ذيك لو معناه بالساشي نتاع البوبي ماهوش خارج بكيف،
3: ولانه
4: ثم قانون ويسمى تعليق قانون
1: وهناك عدل في تخطئه المخطئين.
3: عقليه المواطن الاوروبي عقليه تحكمها الصرامه في تطبيق القانون في الشواطئ الاوروبيه وبطبيعه الحال الصرامه في تطبيق القانون بشكل عادل على الناس كل، يعني ما فماش استثناء وفما حد على راس وريش في الشواطئ في اوروبا في فرنسا في اسبانيا في ايطاليا في عده عواصم اوروبيه
1: حتى دبي الواحد
3: اي وحتى في بلدان عربيه. معناها كي ترمي ساشي ولا ترمي حتى بونتا متاع سيجار ولا طيش اي حاجه تتخطى وخطيه ماليه
1: كبيره اي
3: خطيه ماليه كبيره. مجرد انك مثلا باش تهز معاك ساندويش كاسكروت باش تاكلو على الشط وتطيش الباقي متاعو تتخطى. وفي كل تقريبا على الشريط الساحلي يعني في المناطق السياحية اللي يرتدوها برشا مصطفين تلقى فما شرطة خاصة شرطة خاصة بالشواطئ موجودة تقريبا في كل النقاط والأعوان الشرطة موجودين تلقاهم. يعني أي شخص أي مصطاف أي سباح أي معناها شخص يرتكب جريمة يطيش حتى حاجة وإلا مثلا ولا يلعب كورة وإلا يدخل كلب سمحني ولا يدخل أي حيوان معناها البحر يتخطى
1: واضح
3: وخطية ثقيلة
1: والعدل في الخطايا. مثلا يا أخي البرميات اللي باللينوت كان في تونس فشلوا باللي بوان كان في تونس فشلوا في فرنسا تحرق فيه يتنحالك دو بوان مش فما شكون 40 سنه عاود برمي مره اخرى لانه بعدل تراس لح في لحظه
4: في الخطايا في طيش بوبيل في البحر في فرنسا بتبدا من 135 ورود نجم تخلط 375 اذا لم تدفع في الاجال ويمكن ان تصل القضائيا 750 اورو
1: أكاو.
4: في لونجلتير من 65 ل 500 باوند كغرامه وتنجم توصل بالقضاء ل 2500 باوند شهريه معنا نحكي ولا هي ضعيفه. سنغافوره غرامه قضائيه تصل ل 2000 دولار سنغافوري معنا
1: واضح. شكرا لك سلاح. شكرا سيني يجي غفران قدم الأخبار نرجع لكم في الساعة الثانية من ميدي ماج.
0: ميدي ماج
2: ألو مالك سيف السنية راهو باش نخدموا باللي وما التسعة نصف الليل
5: باهي اسمعني تاخو انت جوية ولا اخوانا وتا
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل
5: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
6: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
2: اما شو مش نسميوها؟
5: سميوها هابي اور.
7: هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
8: كاليبسو
9: Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات الحبيب معاوية يحذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحا في تصريح لزميل الحبيب وذان أن هذه الظاهرة تستهدف بالأساس الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي، وذلك عبر طلب إرسال أموال عبر حوالات لأشخاص طبيعيين دون حصول الحريف على المعرف الجبائي لوكالة كراء السيارات أو حسابها البنكي.
1: الظاهرة هذه فشت في السنوات الأخيرة للأسف، لأنه انتشرت ظاهرة القطاع الموازي بشكل كبير وكبير جدا. ناس معناها عندها سيارات خاصة تكري فيها بأسعار أقل من السوق المحلية، وبالتالي اللي صاير الناس هذه تعمل ديفو بروفيل على الفيسبوك وعلى التيك توك، وتعمل أفيش وتعمل ببليسيتي وتحط سعر معين. أذا نجي عندي فترة الذروة هذه تحط سيارة بسبعين ألف، تبيع مش تتهاطل عليك الناس كلها ليك ومش تكلمك ومش يتصلوا بيك وتقولوا رأوا لنظر لعدم توفر السيارات الرجاء معناها الحجز حالا، فهمني، يقوموا مباشرة بخصم مواطنين بالخارج، يقوموا بتحويل الماندات، والماندات هذه كيف جوا يسحبوها الناس المتحيلين هذوما، وفي الاخر في تونس ما يلقوا حتى واحد، ما يلقوا حتى سيارة والتليفون هذا كيف تسكر. والظاهرة هذه فشيت وإحنا لها بالمرصاد كما يقولوا فيها الجهات القضائية والجهات الأمنية، وإخذ الموضوع هذا مأخذ جد نظرا للتشكيات والشكاوى اللي تقدمت في الغرض معناها للنيابة العمومية. في الآونة الأخيرة الجهات الأمنية قامت حتى كمين وفما ناس اللي توقفت.
0: ورئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات الحبيب معاوية يؤكد أن حجم الأسطول الذي تديره شبكات التأجير الموازية يتجاوز أسطول القطاع المهيكل، إذ يتوفر القطاع الموازي على 62 ألف سيارة معدة للكراء خارج الأطر القانونية، فيما يتوفر القطاع المهيكل الذي تنشط فيه 712 شركة كراء سيارات على 34 ألف سيارة.
1: احنا حاليا في القطاع الموازي نحكيه على 34 ألف سيارة معدل الكراء، نحكيه على 712 شركة ناشطة في القطاع، ولكن للأسف نحكيه على 62 ألف سيارة معدل الكراء خارج الأطر القانونية. سيارات هضمنية الكلانديستان البلاك نوار نسموه احنا، هضمنية دخلاء على القطاع اللي قاعدين للأسف يهتكوا ويهمشوا في القطاع المنظم. تعرف سيارة معدل الكراء عليها معناها شركة إيجار مالي، عليها تأمين، عليها تاكس، وعليها أداءات، وعليها صناديق اجتماعية. للأسف في القطاع الموازي مواطن عادي نجم يكري سيارة متاعه معناه يحطها المعروضة للبيع، وللأسف نعرفوا ناس اللي عندها عشرات السيارات وأكثر من عشرات السيارات هذه اللي تخدم بها في النوار، رجع هذا القطاع ينشط بشكل كبير وقاعد هذايا يضر في القطاع المهيكل والقطاع المنظم، اللي للأسف نقولها اضطر بعض الشركات من في كراء السيارات انهم يقتنيوا زاد السيارات في البلاك نوار. تعرف السيارة عندنا احنا 82 دينار الشارج فيكس نتاعها، يجي هو يكرهها ب 70 دينار و 60 دينار معناها اقل من سعر التكلفة نتاعها، وبتبيعها مش ينافس. كل مواطن ولا المستهلك بصفة عامة ولا حريف ماذا بيه يلقى سيارة أقل تكلفة وأقل تسعيرة.
0: عالميا تشهد عدة مناطق في أوروبا يسكنها أكثر من 135 مليون نسمة، خصوصا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية اليوم الخميس. فرق الإنقاذ في كولومبيا تكثف محاولاتها الأخيرة للعثور على ناجين من الزلزال مع قرب انتهاء الفترة الحرجة البالغة 72 ساعة لعمليات الإنقاذ. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وهو الأقوى الذي يضرب كولومبيا هذا القرن عن مقتل 265 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين، إضافة إلى حوالي 500 في عداد المفقودين وفقا للسلطات المحلية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان اليوم جثامين جنود قتلوا في المعارك، وذلك في إحدى المجالات القليلة التي ما زال طرفان المتحاربان يتعاونان فيها بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الحرب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل معنا في الفيلم ديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس ميدي ماك، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزايكا فيم. نهار عطلة اليوم الخميس 13 أوت، عيد المرأة التونسية. هو النهار اللي تعمل فيه بطبيعة حاجة غيرت في مسار تونس مجلة الأحوال الشخصية نهار 13 أوت 1956. هذاك علاش عيد المرأة عنا معناتها في العالم في برشا 8 مارس، احنا اخترنا التاريخ اللي غير نتناقش ويتحسن يتبدل التصريحات تلميحات الكل قابل للنقاش، ولكنه نهار اللي صنع جيل كامل من النساء ومن الرجال ومن الأسرة التونسية فيها برشا توازن وبرشا حكاية إيجابية. يلا بعد شوية باش نمشيو فونتوكس باش نسألك على نساء عظيمات صنعوا التاريخ في تونس.
1: ميدي ماغ كاليبسو Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: نساء بلادي نساء ونصف تراها صار ما صارش نمشي ولا نفوق أنتوكس
1: أفو ولا أنتوكس
0: به باش نعطيك حكايات نعطيكم انتم حكايات احنا فخورين بهم حكاية نساء صنعوا التاريخ في تونس ترى قل لي يا صلاح وبلك يدخل معي انت زياد ما يحبش حشام انت ما عندك الخبرة فلا. في تونس فتاة في عشريناتها اخذت الباك وسافرت الى باريس باش تقرا الطب وبعد سنوات رجعت لتونس وولت اول طبيبة تونسية واول طبيبة في شمال افريقيا
2: صار
0: شكون اسمها معروف جدا
2: توحيدة
0: اي فوالا محطوطة في ورقة ابو عشرة ولا ابو عشرين
2: ابو عشرة الاف توحيدة بشير
0: انا تمنيت يحطوها في ورقة ابو عشرين كقيمتها اكثر يعني
2: فوالا هو اللي مجرد انه يتحط انسان على عملة عليهم ماذا بيعت على العدور وحط بزيلش ماذا بيعت يوصل الغادم
0: واضح توحيدة بالشيخ تحصلت على البكالوريا في اواخر 1920 وسافرت لباريس وقرأت طب وتحصلت على شهادة الطب متاحة عام 36 افهم 16 سنة قراية ولا لا اخر عشينات ولا وتخصصت رجعت لتونس وحالت العيادتها وتخصصت في طب النساء واصبحت من اهم رائدات تنظيم الاسره وصحه المراه في تونس والاجمل انه قصتها ما كانتش مجرد نجاح شخصي عيادتها في باب مناره ولات فضاء مهم لعلاج النساء والتوعيه الصحيه اول طبيبه في تونس وفي شمال افريقيا صار ولا ما صارش يا سلاح اول تنظيم نسائي وبلكي يسمع معنا اول تنظيم نسائي تونسي تاسس بعد الاستقلال عام 56 وشارك فيه عدد من النساء للدفاع عن حقوق المرأة
2: ما نعرفش حق
0: لا بس ما صار ما صار
2: صار ما صارش نقول صار اي
0: بلاكي
2: حكم صار
0: لا لأنه ما صارش في الخمسينات صار عام 36
2: قبل
0: قبل الاستقلال بعشرين سنة بشيرة بن مراد هي أسست الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي أي قبل الاستقلال بعشرين سنة وكانت ابنة عائلة علم ودين معروفة ومع ذلك دخلت للعمل الوطني ونظمت نساء وجمعت التبرعات للحركة الوطنية بل أنها خرجت للشارع ورفعت العلم التونسي الاتحاد قعد رئاستها حتى العام 56 بشيرة ما كانتش فقط بن مراد رائدة وناشطة نسوية بل كانت جزء من الحركة الوطنية ضد الاستعمار يعني المرأة دخلت معركة استقلال تونس قبل ما تونس نفسها تتحصل على الاستقلال ترى صار ما صارش عام 29 في تونس بلكي امرأة وقفت أمام جمهور أغلبه من الرجال عام 1929 وخاطبتهم حول وضع المرأة والحجاب وفي لحظة نزعت غطاء رأسها أمام الحاضرين صار ولا ما صارش ما صارش
2: زيدي
0: صار هذه حبيبة المنشاري من أوائل نساء تونسيات اللي دخل في نقاش حول وضع المرأة في وضع كان يهيمن عليه الرجال دونك في جمعية الترقي صار الحكاية هذه والأغرب كانت تشتغل كاتبة محكمة تونس يعني كانت مستقلة مهنيا ولكنها كانت امرأة عاملة به في الستينات يا بلكي أول تونسية تحصل على أعلى شهادة تنافسية في الرياضيات في فرنسا كانت امرأة لكن بعد ما ولدت تونس دولة مستقلة بسنوات طويلة صار ولا ما صارش
2: لا نقول ما صارش
0: ما صارش ولكن هي فاطمة معلة تونسية مش فرنسية أول تونسية تأخذ الأجريجاسيون في الرياضيات في فرنسا عام 61 ثم عام 65 أول تونسية تحصل على دكتوراه في الرياضيات في فرنسا وكانت من أوائل النساء التونسيات اللي دخلوا عالم الرياضيات الجامعية بهذا المستوى والطريف أنه فاطمة نفسها يعني كانت قبل برشا رجال ونساء مش أول امرأة فقط كانت مفاجأة كبيرة وقتها ترح صار ما صارش تونسية وهذه يعني نعرف جديد عليكم المعلومة وصلت للمركز الثاني عالميا في التنس وبلغت نهائي بطولة برشا مرات لجران شليم وأول امرأة عربية وأفريقية تبلغ النهائي في جران شليم الفردي
2: ني صار ذي صار
0: صار
2: هنا معنا
0: أنس جابر وصلت المركز الثاني عالميا وبلغت نهائي ويمبلدون وليس أوبن وأصبحت واحدة من أكبر الأسماء الرياضية النسائية القادمة في العالم العربي وأفريقيا أنس جابر قصة ما وقفتش عند الألقاب ولات الألف فتيات في تونس والعالم العربي يحب يحبوا يوصلوا كيما أون جابر. أون جابر مرأة تحب برشا تونس. شنو قصة نجاحها؟ أنه أنس تشبه لكل مرأة تونسية، معناتها مرأة عادية كلاسيك متألقة متميزة تحب عائلتها وتحب دارها. حاجة هايلة برشا اللي صارت عليها. ترى اخر صار ما صارش قبل ما نعملوا غنيه نمشيو ما فاتك شيء ونرجعوا لصار ما صارش بعد. في وقت كان الطيران المدني مهنه يهيمن عليها الرجال، تونسيه دخلت عالم الطيران ولات قائد الطائره في الخطوط التونسيه.
2: صاري
0: هذه عالية المنشاري احدى رائدات الطيران النسائي في تونس، دخلت مجال الطيران في مرحله مبكره جدا وولات قائد طائره في تونسير. حاجه حديثه ولكن ماهيش حديثه، حاجه عندها سنوات والا سنوات.
2: في الاوقات هذيك كانت حاجه صعيبه معناها
0: جوستومون مع بيان سور
2: برشا حاجات معناها
0: اي معناتها نحكيو على رائدات بصراحه، كيما حبيبه الغريبي البطله الاولمبيه في سباق 3000 متر، فازت بالذهبيه الاولمبيه في لندن 2012 وتوجت بطل العالم، من ابرز اسماء العاب القوى في تاريخ تونس. لقب عالمي، لقب صنعوا به الامتياز. اول امراه تونسيه اصبحت قاضيه، لم تدخل قضاء إلا في السبعينات، يعني بعد أكثر من 15 سنة من استقلال تونس. صار ولا ما صارش بلاكي في السبعينات؟ سلاح
2: نقول ما صارش.
0: ما صارش لأنه عام 66 بعد 10 سنوات فقط من الاستقلال أمن عويج ووصلت، معناتها ولت قاضية في عام 66، وبعدها واصلت مسيرة طويلة في القضاء واشتغلت في مجالات من بينها قضاء الأطفال، ثم تولت مهام قضائية أعلى. المرأة التونسية دخلت سلق القضاء في الستينات في مرحلة كان فيها القضاء في العالم العربي شبه غائب، معناتها محدود ومحدود جدا. امرأة تونسية لم تحصل على تعليم مدرسي عادي بالشكل المعروف، لكنها أصبحت شاعرة وإذاعية معروفة، واليوم فما جائزة وطنية تحمل اسمها. صار ولا ما صارش؟
2: صار.
0: شنو اسمها حسب رأيك من رائدات الشعر النسائي في تونس اللي ما قرأتش هي ولكنها
2: غاب علي اسمها؟
0: زبيدة بشير. واحدة من رائدات الشعر النسائي في تونس، كانت عصامية في تكوينها الأدبي، برزت شاعرة ثم دخلت عالم الإذاعة وأصبحت من الأسماء المعروفة في الأعلام والثقافة. اسمها ما بقاش في الكتب بل أطلقت زائد زبيدة بشير تكريما للإبداع الأدبي والعلمي للمرأة التونسية. امرأة لم تكن تقليدية، لأنه في الستينات والسبعينات برشا أعلمين وصحفيين وأدباء ما قرأوش، ولكنهم بالغرام بالمطالعة صنعوا معناتها حاجة هيلة برشا. أول امرأة تونسية تقود طائرة مقاتلة في الجيش التونسي كانت في الثمانينات. صار ولا ما صارش يا سلاح؟
2: في الثمانينات ما صارش. شك في الدات
0: ولا ما صارش، لكن تاريخ عام 2000 وبعد 2020 يمنى دليلي دخلت تاريخ كأول امرأة تونسية تقود طائرة مقاتلة بعد مسار طويل من التكوين في الطيران العسكري. دونك توحيدة بالشيخ فتحت باب الطب للمرأة في الثلينات، ويمنى دليلي فتحت باب الطيران المقاتل بعد قرابة قرن تقريبا. رحلة المرأة التونسية من الطب إلى القيادة العسكرية حاجة هيلة وهيلة برشا. ترى في السبعينات امرأة تونسية أخرجت فيلم روائي طويل، أول امرأة تونسية تخرج فيلم، وجعلت قضية المرأة التونسية موضوع رئيسي فيه في وقت كان الإخراج السينمائي مجال يهيمن عليه الرجال. صار ولا ما صارش؟
2: صار.
0: شكون؟
2: بل الاسم شاك فيه.
0: فاطمة 75، مرحلة مهمة في السينما التونسية، من رائدات السينما التونسية، أول امرأة تونسية تنجز فيلم روائي طويل. سلمى بكر صحيح لها، مش مجرد قصة سينمائية، هو نقاش حول تاريخ المرأة التونسية وحقوقها وموقعها في المجتمع. أول امرأة تترأس النقابة الوطنية للصحفيين كانت بعد الثورة زادة نجيبة الحمروني.
2: نجيبة الحمروني
0: انتخبت عام 2011 أول امرأة تترأس نقابة الوطنية للصحفيين، وبقيت في رئيستها 2014 مدافعة حرية على قوية على حرية الصحافة واستقلال الصحفيين، وتعرضت برشا ضغط ومضايقات. خذت جائزة أكاديمية لحرية الصحافة، ومراسلون بلا حدود اختاروها 2014 ضمن بطل للمعلومات. توفيت سنة 2016 ربي يرحمها بعد صراع مع المرض، ولكن اسمها بقي مرتبط بالدفاع على حرية الصحافة في تونس. نمشي موزيكا بعد نمشي فاصل إشاري ومن بعد نمشي وما فاتك شيء. اليوم حلقة خاصة على نساء تونسيات تألقنا نحكي من الاستقلال وما قبل الاستقلال لليوم.

0: الطلاق.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس، بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك FM.
0: ميدي ماغ.

0: ماغ.
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ اليوم 13 اوت. هذه فقره اسمها ما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء،
2: برشا اخبار عنا في ما فاتك شيء بتبيعه. باش نحكيه على مؤثره يابانيه تنهي حياتها في بث مباشر على تيك توك. هذا بعد شويه زيد نشوفوا.
1: انا استغربت خاطر من اليابان في بلي روبوت.
2: والله راهو اليابان معنا برشا يحكيوا معنا في دي دوكيومونتير، راهو عندهم مشاكل في الصحه النفسيه كبيره بحكم الضغط. أي. عندهم برشا خدمه للحياه نتاعهم هي سهله كما نعتقدوا، نظام برشا صحيح والكل، اما برشا ستريس.
1: اي برشا ستريس ومو منضبطين برشا، دونك لهنا قله الانضباط ساعات عندها فوائد.
2: اكزاكتومون،
1: يعني يخدموا بضمير وهي بسبب الضغط. وتنحكيوا في الموضوع هذا.
2: اكزاكتومون، باش نحكيوا زيد على امراه حاله شباب
1: تحتفل مع البي جي ولا لا اليوم طفيتها؟
2: شكون
1: انت؟
2: لا ما نحتفلش،
1: ما نحتفلوش. يلا تفضل. سوبر
2: كوب هذا حكايه فارغه.
1: معناتها ثالث كيب بعد المدريد والميلان تاخذ سوبر كوب عامين ورا بعض.
2: نو قلتها بعد مدريد والميلان، ما عادش مفاجاه، ما عادش سيربريز.
1: المدريد عمرها 100 سنه.
2: اما التحدي الكبير اللي اعلنوا لويس انريكي انه هو يحب يهز تشامبيونز ليج المره الثالثه على التوالي. هو انجاز مسار كان مره واحده، يحب يعاود يكرر الانجاز وعنده فرصه ظهر لي معناها بالكيب اللي عنده. باش نحكيو زاد على مراه حلت شباك تلقى سارق بصدد القيام بمهامه وكيفاش صارت الحكايه بالضبط. باش نحكيو على جيد جورج وسوف. لكن قبل نحكيو على اعلان، نحكيو على انونس موجوده سير انترنت فيها تمييز عنصري كبير برشا اثار جدل في منصه في المانيا اسمها برلين 24. المنصه هذه الحقيقه غريبه برشا. معناها هي شنو هي الحكايه؟ ثم اعلانات تتحط هي غاديكا، معناها اثنا يقول لك اعلان باش نكري دار ولا كذا، عندي دار للكري وكل شيء. فما منطقه في منطقه برلين غاديكا حط قال غرف واسر للايجار في شقه سكنيه رغم اللي شروط بدات طبيعيه، مثلا بالمقالهم نطالب بالحفاظ على النظافه، الالتزام بعدم التدخين. لانه ستار الاخراني في عباره عنصريه فجاه وين كتب صاحب الاعلان قال يرجى من التونسيين ومدمني الكحول عدم التقديم. هكا معناها للناس اللي معناها مدمن الكحول التونسيين. مدمن الكحول نجم نفهموا فيها علاش توانسة ليه. هذه الحقيقة كان فيها خرق فاضح للقوانين الألمانية. الحادثة هذه جات تسلط الضوء مرة أخرى على التمييز اللي يواجهوه المهاجرين وسكان الخلفيات الأجنبية في سوق العقارات الألماني بموجب قانون المساواة المعاملة العامة في ألمانيا. يحظر تماما رفض المستأجرين بناء على العرق أو الأصل العرقي أو الجنسية، مما يجعل هذا الإعلان خرق قانوني واضح يعاقب عليه القانون ويعرض صاحب الموقع اللي سمح بنشره للمسالة والملاحقة القضائية بتهمة العنصرية والتمييز.
1: جوستومون تونسي تيليغراف هبطته الخبر هذا. تلقاه علاش زعما حتى كيكا تلقاه كري مره ولا التونسي يعمل معاه مشاكل ولا ما نعرفش. انا معناتها سكي سور هو الغريب كيفاش الموقع نشر له الحكايه ذي كاين.
2: هو هو ليه نجم عمل له تونسي راه شو بخيل به والخايب في كل بلاصه. يعني نجم يكري الالماني
1: ليه
2: عمل له مشكله نقول الالمان ليه
1: لا هو تصرف خاطئ.
2: اي بالضبط.
1: لكن انا لوج على اسبابه حتى لوجت بكشي تونس ربحت المانيا في الكوره لا معناتها
2: رجعت
1: حتى البيسبول لا ما ربحناش.
2: ويمكن في الهوند مره يكون في الهوند
1: يحب الهوند.
2: اي قعد يحب الهوند قال لعب ورقه خسرها بجر تونس حتى في مخه
1: قال غريبه وغريبه جدا. وهذه يعني للي يسمعوا فينا في المانيا نحتاج احنا على تصرف هذه كاذاعه بل يبعثون على
2: الواتساب. كل الالمان اللي يجمعنا اكثر من اللي يفرق.
1: شنو يجمع 23,515,000 ابار كلوب شنو يجمعنا؟
2: برشا حاجات. فما عصير معين يجمعنا. نلقاو في زيد نمشيو لايطاليا. ايطاليا خبر الحقيقه كان مخطر شويه. نحكي على المهاجرين التوانسه توا اللي موجودين في ايطاليا بسبب سوء المعامله. وفيت مهاجر تونسي داخل مركز احتجاز في ايطاليا. هذه فما احتجاجات واسعه مطالبه بفتح تحقيق في ملابسات الحادثه. مجدي الكربعي كان عمل فيديو على الكونت نتاعو على فيسبوك وحكى على الملابسات شنو صار، لكن حكى اكثر على بروفيل المهاجر التونسي هذا.
3: هذا المهاجر عنده يعاني من اضطرابات نفسية ومشاكل يعني نفسية، وبالتالي حسب القانون الإيطالي الشخص هذايا عنده نوعا ما من vulnerability. دونك ما يزموش يبقى في مركز حاجة، يعني عنده هشاشة نفسية، وبالتالي يعني شخص مثله ما معناه حسب القانون يمنع وضعه في مركز حجز والترحيل. تجاوزات ما زالت في مركز الحجز والترحيل، هذا اليوم المفروض يتحط في مركز لرعايه نفسيه لانه وقع وضعه في مركز حجز والترحيل، وهذا ما ادى الى وفاته.
2: هذا بتبيع حسب كلام مجدي الكربيع اللي كنت أسمعه فيه الناشط الحقوقي قال حكاية زادة قال إنه فما كلام حتى في إيطاليا بيدها معناها قالوا راه فما برشة مشاكل في مراكز الاحتجاز مسؤولين توانسة زادة حملوا المسؤولية لهم. الشاب هذا هو الشاب الثلاثيني كان توفى وكما سمعته كانت عنده مشاكل نفسية نورمال ما يتحطش غاديكا إلى حد الآن التحقيقات باش تمشي في زوز ثنية يا إما الانتحار أو السقوط العرضي وعملية التشريح اللي باش تكون مبرمجة اليوم هي باش توضح ملابسة الوفاة. والمحامي نتاعو قال اللي هو يعاني من مشاكل نفسية سابقة وأنه تخلى المركز قبل أيام فقط معناه ما كانش مقيم برشا غاديكا. ونحكيو على السيرابات واحتجاجات داخل المركز نفسه مع إحراق كانت شوية فروشات وأغراض وإتلاف بعض التجهيزات. أسفرت الأحداث عن 8 إيقافات بتبيع غاديكا.
1: واضح يعطيك الصحة وإن شاء الله يظهر الحق وربي يرحمه. فاصل وبعد نكمل معكم.
0: ميدي ماغ
4: سيفا سني شارف هنا
5: ماش قولوا في أقوى بلو

0: خلاص اتبحبوا وزيد اتبحبوا.
1: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلج مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
2: Calypso. Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: نساء وبلادي نساء ونصف باش نسرق لك نكمل خطر عندي برشة اسامي نساء متألقات.
1: ساعة
0: مهران قالت لقاه تونسي اللي عمل علينا اي نجم يكون تونسي في المانيا وما يحبش يكري تونسي خاطر يكري بالغالي ولا ما نعرفش نجم يكون اي حكاية
1: طالبوا ميركل تجاوبنا بالله
0: فلا نحبوا نحكيوا على هند الشاوش البطلة التونسية في رياضة الراليات وسباقات السيارات. علاش يعني دخلت مسيرتها عام 96 اول امرأة تونسية وعربية وافريقية شاركت في رالي باري داكار وتمكنت عام 2001 من الوصول الى خط النهاية انجاز بارز في سباق الراليات النسائية العربية والافريقية وشاركت في برشا راليات دولية في تونس والمغرب ودبي وغيرها بصراحة واحتلت المرتبة الثانية في نسخة 2017 من رالي شط. هند الشاوش واحدة من نساء التونسيات المتألقات وعنا برشا أسامي كان بقى وقتها نعاودوا ونكملوا نسميهم اليوم 13 أوت نكرموا المرأة التونسية
1: أكيد وإن شاء الله ديما المرأة التونسية في العالم. باش نكملوا نحكيوا على امرأة مصرية لكن المرة هذه باش نحكيوا في مشهد كان طريف. امرأة حلت شباك عادي جدا في دارها معناها تقريبا في اللي تجدوه
0: أنا أسمع
1: شوفوا الفيديو موجود على شان يوتيوب تاعنا وباش فيسبوك.
0: نحب نوريكم الاحترام ياسر غادي حتى كان ما يقدر يحترموا برشا
1: بالضبط يحترموا مش نسمعوه حتى كي شفته هو سارق ظهر قاعد يتشعبط في بلكون حالة تلقاه يتشعبط غسلته خطو حضرتك حرامي معناها سيادتك حرامي ترى نسمعوه كيفاش كانت شنو التفاصيل نتاع الفيديو هذا.
2: حضرتك حرامي
3: مقطع متداول بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بيثير ضجة واسعة ليس للواقع نفسها ولكن إذا كان الفيديو أصلا حقيقي أو لا. الفيديو بيظهر فيه لص أثناء محاولته التسلل لإحدى الشقق من البلكونة قبل ما تفاجئ سيدة وهي بتسأله حضرتك حرامي. غرابة المشهد وطريقته دفعت الرواد لتساؤلات حول ما إذا كان الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي أم لا. الرواد شككوا في صحة الفيديو خاصة بعد قفز اللص على سقف العربية بطريقة أثارت الشكوك لكن رغم كل ده الفيديو أثار ردود أفعال واسعة وتعليقات ساخرة من طريقة المواجهة غير المتوقعة بين السيدة والحرامي. آخرين اتعاملوا مع المقطع باعتباره وقع حقيقية وطلبوا وزارة الداخلية بالتحقيق فيها وكشف مكان تصوير الفيديو وتوقيته.
0: ولا احنا عديناها فما شك اللي يقول لك خاطر كي نجز على الكهرباء ما تطربقتش
1: شكين
0: وما فما حتى بلاغ مصري ذاك علاش عدينا شك ما
1: تطلع كهرباء المان صحيح
0: الكراب القدم اما عجبتني حضرتك حرامي
1: كان فما برشا احترام السيدة تحية ليها حتى هو راهو انا عجبني في السرق لبس شميز هو بيدو محترم خد بيزار ما لبس شميز قاعد يطلع في البلكون فقت بيه قاعدت تغزر وهو تخلى بعضه
0: انا عجبني انه تمهمش مع ردة الفعل بينه ما هيش مثلة
1: هو يمكن استجير اول عملية ساتو معناه مو السرق كان جي السرق محترف ما طلعش في النهار قدام العبيد
0: تلقاها الدار مصيفين راحوا الغردقة
1: يمكن شو الغردقة
0: عندك فما بلايس في مصر تلمون تتفرج في المسلسلات الغردقة في بالك كي مشيت
1: الغردقة والسخنة والجونة وشرم الشيخ والاسكندرية
0: انا كنت مغروم بالالغاز ما عادش كنت تعرفوهم تاع تختخ ونوسة وعارف هذوما الالغاز اللي طلعوا قبل ادهم صبري. تختخ ونوسة وعارف هذوما الالغاز برشا اللي في عمري يعرفوهم كانوا يسكنوا في المعادي وفيلات في المعادي. اول مره مشيت لمصر عام 2008 اول بلاصه مشيت لها المعادي باش اسكن القهوه ذيك موجوده ولا مش موجوده معناتها وقت هذوكم هما باش مغروم
1: مشيت
0: ما هيش تشبه للي في الالغاز اي فوالا توا ولات السخنه وكذا والحكايات انتوكا توا غدوه بعد غدوه توا كل ما يصير جديد في الحكايه هذه كيما نساء عاقبوهم ظهروا ماشيين العرس نساء اللي خلطوا على الطياره
1: اي اللي خلطوا على الطياره من روسيا
0: ظهروا ماشيين العرس وفاتتهم الطياره مشاو والطياره اللي طلعت هما غلطوا مشاو لطياره اخرى راهو
1: اوكي
0: وغلطوا في الطياره وعاقبوهم بما قيمته 25 دولار 100 دينار دفعوا خطيه لانهم دخلوا وحلوا تحقيق شكون خلاهم يدخلوا كهواي بينين واصلين معناتها
1: انا واصلين برشا 100 دينار
0: دخل طياره تفضل
1: الصحه قبل ما نكملوا بالي خاطر جاونا لي كومونتير في اليوتيوب قالوا كرمونا البنات اللي تفرجوا تو في اليوتيوب نسلموا عليهم الكل نحكيوا على هدى منال مريم ماريانج هدى فما برشا لهنا موجودين السلام عليهم الكل تحية لهم اللي تابعوا فينا على يوتيوب. نحكي وتو على مؤثرة يابانية تنهي حياتها في بث مباشر في يوتيوب ذي بطبيعة في تيك توك يا رب ما كنت تحكي على يوتيوب نحكي على تيك توك المرة هذه لكن الحقيقة كانت حاجة صادمة لأن عمرها ما يفوتش 25 سنة هي انفلونسر يابانية مقيمة في كوريا اسمها مينا تشان مئات الآلاف يتابعوا فيها انهي تحيتها نهار 5 أوت بعد أسابيع من تعرض الحملة كبيرة بالتنمر الإلكتروني.
4: Cela faisait des semaines qu'elle était cyberharcelée à cause d'un bouquet de fleurs. Mina Chan vit en Corée et sur les réseaux sociaux, elle cumule des centaines de milliers d'abonnés. Elle partage avec eux des contenus beauté et mode, mais surtout sa passion pour le groupe de K-pop. Sauf que le 5 août dernier, l'influenceuse japonaise met fin à ses jours pendant un live TikTok, depuis retiré. D'après le média coréen de Korea Herald, de nombreux internautes ont assisté à la scène et prévenu les forces de l'ordre. Mais ce n'est que quelques heures plus tard que les policiers se rendent sur place après qu'un proche a retrouvé la jeune femme chez elle à 5h33 du matin.
0: هي مشيت الجروب وهدت لهم بوكي نوار ويظهر لي ما كل اللي فرضت روحها وفما حتى عضو من الجروب خرج قال فما برشا من اللي فان ياسر يحاولوا يجريسيونا ويفرضوا روحهم علينا معناتها ردوها كل اللي عملت ارسلمو يظهر لي الغادي ما يمشيوا برشا بك الحقوق والواجبات حاشيكم دونك قالوا ياسر لا اجريسي وفرضت روحها باش تهز لهم النوار وبداوا يتنمروا عليها وش بيك وفرضت روحك وكذا حست بالنقص ولات تبكي تبكي تبكي ثم انتحرت و فيقوا بها بعد معناتها الامور النفسيه هامه وهامه جدا في الحكايه
1: هامه برشا لكن هي ولات توا قضيه وتفتحت بطبيعه نجم نقولوا التحقيقات يحبوا يفهموا بطبيعه شنو صار وكالعاده هذه الاخبار لازم بطبيعه يكون عنده نوع من القوانين اللي يمكن تحمي اكثر وتمنع اكثر حاجات كيف هكا نمشيو لحاجه اخرى توا نحكيو على الفن ونحكيو على جورج وصوف هي اغنيه انتظرها صلاح الشرون بسنوات طويله ترجع اليوم بصوت سلطان الطرب باش تحل باب الحنين الواحدة من أبرز مراحل مشوارهم الفني جورج وصوف يرجع بغنية بعد طول غياب اللي هي طمني على الحبايب نسمو إكستريمنها

0: ده هذه احدث اغانيها اللي كانت هبطت، لكن نحكيوا لهنا حتى للصوت. فما برشا ناس قالت انه في الكليب جورج وسوف قاعد يغني نوعا ما بصعوبه، ماهوش كيما العاده، لكن برشا ناس تحكي انه تقول جاء الوقت يمكن انه جورج وسوف لازم يوقف الكارير نتاعو لاسباب صحيه، لانه حاجه ذي ولات تخوف بطريقه كبيره برشا، حتى يحكيوا على صحته والكل. لكن هو مواصل ديما في الحفلات حتى في اللقاءات الجماهيريه، وديجا كان باش يكون موجود في تونس راهو في المدة الأخيرة، عنده حفلات زادة باش تكون موجودة برشا. لكن برشا ناس نوفل تقول الجملة الشهيرة راهو في الاخر بالكل جورج وسوف يقع جورج وسوف، حتى كان يطلع على المسرح قاعد تم ناس تغزر له هكاك الناس اللي تحبه.
1: جورج وسوف راهو نخمم، جورج وسوف راهو ولا كيكة بسبب سلوكه مش بسبب مرض ولا حاجة، سلوكه سلوكه الغير مستوي. دونك ما راهو جورج وسوف في عمر رغب علامة اللي ينقز لتو
0: عمر عمرو دياب
1: اصغر عمرو دياب ولا شفت باسم يوسف كش قال عمرو دياب يا اخي ما يجيكش روماتيزم كيفنا ما اختو ينقز ويعمل. دونك جورج وسوف ما حتى برشا كانوا مغروم به بطلوا خاطروا ماهوش منضبط. جورج وسوف قاعد يعمل هكا لانه يمر بازمه ماديه ويحب يغني وكذا، لانه لكن بصراحه معناتها اللي يحب جورج وسوف سلطان الطرب وكل الحزن في صوته ضاع ما نعرفش. انا اعطيونا رايكم كان تبعثونا على الظروف وطريقه اغانيه، يظل ما عادش في مستوى متميز، ولكن انه رجع بين انه بذل مجهود كبير. ما نعرفش الذكاء الاصطناعي ولا ما تتوقع ينجموا بالذكاء الاصطناعي يصنعوها؟
0: اما شك خاطر الذكاء الاصطناعي مثلا تنجم تعطيه ما نعرفش انا الرصيد الفني الكامل جورج وسوف اللي هو مش شويه، تعطيه الاغنيه هذيك الكل يحلل الصوت ينجم يعمل لك يخرج لك الصوت بيده نتاع جورج وسوف، تعطيه انت جوست الكلمات وموجودة وذي لو تنجم تعملها حتى انت نوفل معناه اي واحد فينا تنجم تقعد بالفوكاليات معناه تسجله هو يكبتي صوتك من بعد انت تقول له هاو النص.
1: عملتها مرة في ممثل صديقي غنى غنية بلاي باك اللي هي بارودي اللي هو مش مسجلها بصوته، ولكن غنيها ما فيق حد اللي ما هيش بصوته.
0: اي بالضبط،
1: متى سفية عندي عامين من اللي عملتها بالذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط هذاك علاش راهي حاجة نجم تصير على الاخر الحكاية. وقتاش عملت ذي
1: خطره هو ليه وقتها يخدم وكذا، قلت له جه سجل يا اخي تكنسي معايا، قال لي نوفل هات صوته نسجلوه، كتبت الكلمات وسجلناها بصوته حاطين عليها اللحن، جاي اسمعها وغنيها بلاي باك والناس كل يسخيدوها وغنيها. معناتها ولا معناتها دونك غناية فكاهية لا يحترم طبقة لا شيء، معناتها مش باش تولي، ولكن اغاني فنية كيما محمد جبالي ولا غازي العادي صعيب باش نجم تعملها.
0: صعيب ياسر صحيح
1: واضح. تونسي سباق
0: الحمد لله.
1: ايش تو لزمت لطروت مشيت تونس السياره معناتها امورنا واضحه
0: هذيك هي تو
1: فوالا
0: عندنا لزمتنا امورنا واضحه.
1: مازلت انت ولا كملت؟
0: احنا كملنا اخبارنا كانت هذه ما فاتك شيء بالنسبه لي نشوفكم غدوه ان شاء الله 6 الصباح تلقاوني.
1: بعث لي شكو اريد نو با اوتوريزي، قلت لك راني هنا التكنولوجيا الحديثه.
0: سلام على مانيه المره اخرى مريم المولدي، ما دام انت قريت المساجات
1: خلي سامي بن علي. شوف ادخل على شروط اكلي الطائره ترخيص جوي في موقع إرادتي للتصوير الجوي ب
0: الدرون معناه
1: أي 4 مطالب على ورق عادي يتضمن نوع النشاط الجوي المزمع القيام به، 4 مطبوعات لرخصة التقاط صور جوية مطابقة للنشاط المطلوب، نوع طائرة وتقديم 4 نسخ من وثائق الطائرة
0: إيربيوس مش طلع بوينغ أنا
1: هوية طاقم الطائرة والمصورين، تقديم 4 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر. إخي فيها طاقم هي طائرة هذيك برامج تنفيذ المهمة مع تحديد المدة، الخصوصيات الفنية للمعدات المزمع استعمالها بالنسبة لعملية 4 رسوم الخرائط، تقديم وثائق الموحدة للخصوصيات الفنية لآلة التصوير وتقديم مقاييس الصور ونسب تداخلها وذكر البعد الكذا مع الإدلاء بشهادة
0: فحص فني. هاي في الدار
1: هذا في موقع إرادتي معناتها إيفالا. وحتى اللونات ماذا بينا يدخلوا شوية للتكنولوجيا معنا معناتها اللونات اللي يفكوهم لك اللي العالم كل يستعملوه.
0: اي ثم برشا ديجا لازم تولي فيها تسهيلات اكثر، لانه فما برشا شباب يخدموا بهم التكنولوجيا هذه راهي تسهل برشا خدمه راه ورخيصه. التكنولوجيا هذه راك تجيبها من برا راهي رخيصه على الاخر.
1: واضح واضح واضح. تحيه للمراه غفران،
0: تحيه للمراه غفران العاكرمي
1: فوالا، وبعدها سبور اكسبريس باش يقدمها رجل، ثم يجينا امين
0: تحيه الاشواق
1: اشواق فوالا والبلاكي يجيكم امين في افتر ورك، نتقابلوا غدو. شكرا في لامين ميتي ماغ ميتي.
2: في مونوبري ليزوفر امباتابل وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه افيني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه, مونوبري ديما معك.
3: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش, ما تخممش, الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زدتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من ليزاجونس هذو, لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزه 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وقابس. مالا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
4: تحب تليفوني عيش معك سنين؟ جديد أوبو A6C باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو A6C جديد.
5: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 13 أوت الموعد مع الفنان اللبناني آدم.

0: ربع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، توني سيتي، أجيل، ليلا و موزايك فم.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضر قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
4: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم سيدة تكلمنا على 71 124 124.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التجهيز والصحة تعرضان خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى بقصر الحكومة بالقصبة عرضا مشتركا تضمن مقترح وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري المتعلق بإسناد الصفقات الخاصة باستكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين. وتقدر الكلفة الإجمالية لبناء المشروع حوالي 54 مليون دينار إضافة إلى 15 مليون دينار بالنسبة للتجهيزات. وتقوم وزارة التجهيز والإسكان بصفتها صاحب المنشأ المفوض بمتابعة أشغال هذا المستشفى ومراقبة الإنجاز على الميدان. من جهة وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في هذا السياق أن هذا المشروع يأتي تجسيدا لدور الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية مع الحد من التفاوت الجهوي والتأكيد على تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة النشطة في مجال الزراعة الأيكولوجية وصحة التربة عبر تعمير استمارة إلكترونية قبل يوم 30 أوت الجاري، وذلك في إطار مشروع Soil Matters. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تعزيز نفاذ منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق وتسهيل تشبيكها مع مختلف الفاعلين، بما يسهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. وتستهدف الدعوة المؤسسات التونسية التي تنشط في هذا المجال أو التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 4 سنوات على الأقل، والتي تقدم استشارات أو منتجات أو خدمات مرتبطة بالفلاحة الأيكولوجية وبصحة التربة. عالميا، جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ويجبرون سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت مواطنين فلسطينيين تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. وقوع انفجار في ميناء روتردام بهولندا ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء فإن سبب الانفجار ما زال غير واضح ويجري التحقيق فيه حاليا. مسؤول روسي يقول إن هجوما أوكرانيا بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر، وقد يؤدي توقف المصفاة إلى تفاقم أزمة الوقود في أنحاء روسيا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اليوم تم بصفة رسمية إتمام اتفاقية إجراءات اتفاقية انتقال لوكاس ريبيرو من نادي الاتحاد الليبي للترجي الرياضي التونسي. كما حكينا نائب رئيس الترجي شكري الواعر تحول لليبيا وين تم اليوم الصباح إمضاء اتفاقية الانتقال بصفة رسمية مع رئيس النادي الاتحاد الليبي. الاتفاقية ذي تنص على انتقال لوكاس ريبيرو للترجي مقابل انتقال جاك ديارا الفريق الليبي مع مبلغ مالي. وتنص زادة الاتفاقية على التزام لوكاس ريبيرو بإرجاع 1.5 مليون دولار للفريق الليبي كانت حصل عليها وقت أمضى معهم. دونك 1.5 مليون دولار مش الترجي هو اللي رجع الفريق الليبي، لوكاس ريبيرو هو اللي التزم بإعادة الفلوس هذه للفريق الليبي، وبالتالي باش يكون رسميا على ذمة الترجي الرياضي التونسي بعد إمضاء اليوم اتفاقية الانتقال بصفة رسمية. يوسف المويبي يشرف اليوم على أول حصة تمرين على رأس الإطار الفني الأمل حمام سوسة. الأولمبي البيجي يستضيف اليوم على 4 متاع العشية في النادي سفيرسي في مقابلة ودية في ملعب بوجمع الكميتي في بيجا. نواصل مع المقابلة الودية، والملعب التونسي يستضيف مستقبل المرسى غدوة في الهادي النيفر، ونهار الأحد النادي الإفريقي يلعب وديا ضد جمعية أريانا. الجامعة التونسية لكرة القدم معنت اليوم على قائمة المنتخب الوطني التونسي الأقل من 21 عام للملاعبين اللي بيش يشاركوا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. القائمة فيها زوج حراس مرمى محمد معتز الحنزولي وريم بسباس، في الدفاع محمد أمين علالة، على الدين الدربيلي، ريم بوقديدة، يوسف الحرش، محمد رين الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، وريم الجبالي، وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد رين عنين، محمد الصادق محمود، وهيثم ضو، وفي الهجوم أمين الله الحميضي، وليد ذويب، محمد ياسين شعباني، وزين الدين كادا. نذكر برنامج مباراة المنتخب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، 22 أوت ضد مقدونيا، 24 أوت ضد المغرب، ونهار 26 أوت ضد تركيا. اليوم تم الإعلان رسميا على التركيبة الكاملة للإطار الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان، واللي معاه زوز كانوا في النادي الإفريقي كما تعرفوا دافيد بيتوني مدرب سابق للنادي الإفريقي باش يكون مدرب مساعد لزين الدين زيدان، كيف فريد ثابت اللي كان في الإطار الفني لدافيد بيتوني مع النادي الإفريقي باش يكون مسؤول على تحليل الأداء في المنتخب الفرنسي. في كيف زاد اليوم تم الإعلان رسميا على تعيين فابيان بارتيز بطل العالم 98 مدرب حراس في المنتخب الفرنسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أمين فيو كامل فريق أفتر وورك.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: موزيك فهم.
1: مساء نور، مساء الخير على سلامة، مرحبا، إن شاء الله طريق سلامة، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله بإذن الله تبحيرة ممتازة لقزيران يمشين للبحر في نهار فيري اليوم 13 أوت، عيد المرأة، إن شاء الله نساك كله محايين بالخير. حاب نبدأ تحية الساعة للوالدة، هي الأولانية بطبيعة عربوش الغالية، تحية المدام زادة رحمة، إن شاء الله كل عام وهي حياة بخير. تحية لبناتي الزوز زادة كيف سيرين وسيلين، وتحية لكل العاملات لهنا في موزايك، أشواق اللي تخدم معنا اليوم في نورمال، نسي ما تخدموش اليوم، ما فهمتش علاش يخدموا في نسي اليوم، هو عيدكم نورمال ما تخدموش، معناتها نورمال اليوم فماش خدمة هكا ولا يا صديقي خليل؟
2: نورمال مو أمير،
1: نورمال ما يخدموش اليوم، ما فهمتش علاش أشواق مسكينة تخدم اليوم، مش عامل دورها اليوم في الراديو، أي مرة نلقاها تخدم مش نعطيها وردة، لا بريم ورد، لا ورد، انا حدي ورد بريم علي لك شيخ بريم، شوف معلي دار حدي فضل فرق ورد ورد. وكا صديقنا زياد عسلامة، مرحبا صديقنا الشاكر واوا في ستاندار، نسلم عليه برشا خليلو،
2: مرحبا امين. اليوم عنا في فقره فيها وعليها موضوع الساعه، تحكي فيه في السوشيال ميديا، تحكي فيه في الميديا العربيه وغير العربيه، نحكيه على زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا، مش بتحكيه على العرس في حد ذاته، واحنا خاطر خذينا الفيرسيون هزينا الزاويه اللي تهمنا بالنسبه لنا احنا، الزاويه اللي تهمنا
1: انه عند المراه، مش هذه الزاويه اللي تهم المراه
2: الزاويه اللي تهمنا احنا تفهموها من العنوان، زواج كريستيانو رونالدو يفتح الجدل، الشروط قبل الزواج ضمانة ام صفقه، نحكيه على الزواج هذا، كان العقد الزواج سبق عقد اخر، ما فماش نشر العقد رسميا، لكن يتداول اعلاميا وشبه مؤكد انه جورجينا تمتعت ببرشا امتيازات ماليه او ضمانات بين ظفرين بعد قبل الامضاء عقد الزواج، تفاصيل نحكيو فيها من بعد ونعديو حتى اكستري يحكي على الامتيازات هذه وكيفاش تم تداول الخبر هذا في وسائل الاعلام العربيه.
1: ما تتصور انت جاهم معدول البارح قال لهم اتفق على الاشتراك في قدام العبيد، معناتها يفضحهم، معناتها يقول انا ضد السؤال هذا بصراحه، والله كانوا العدول ما عادش يجبدوا السؤال هذا يا جماعه، ما متفاهموا بينات بعضهم، هما اتفق على الفصل في الأملاك والاشتراك في أمورهم، معناتها هما أحرار، معناتها في كل حالات الرجل ما يخذش فلوس مرته، أنا هذا المبدأ انتاعي
2: صحيح،
1: معناتها الرجل ما يخاف، عمره ما يخاف فلوس مرته، هي تحب تعطيه تعطيه، أنا على المبدأ هذاك أنا ضد، معناتها
2: هي المسألة ولات معقدة برشا يا أمين،
1: لا ليش معقدة؟ أنت ترضى ما تصرف عليك؟
2: لا بيان سور لا،
1: ما زيادة برامو أي مش مشكلة هو أصلا لك مش يلوش صديقنا الزيادة أسمع نكتفي بهذا القدر سيقول لك بعد نرجع نحكي الموضوع هذا، أيمن زبيب شاح كان عنبة مسيح شاح في الشيلي تاسنة، ولا أيمن زبيب يجينا تدسويت بحبك والله، نهدى المدام، نهدى الوالدة، نهدى البنتي الزوز لكم توما السادة المستمعات، اليوم العشية إن شاء الله بإذن الله رفقكم على امتداد 4 ساعات، شوية خلينا نطلع على صديقنا مراد الجويني، شوية خلينا إن شاء الله زيد على الميتيو، هل بشي تقلب الطقس في نهاية هذا الأسبوع خاصة بين سبت وبين أحد، هل هناك أمطار النجم نسجلوها وانخفاض في درجات الحرارة، هذا يجاوبون عليهم بعض أصدقائنا وخيانا في المعهد الوطني للرصد الجوي، شدوا أحزمتكم 4 ساعات إن شاء الله بونيمور أخبار موسيقى، تنطلق تدسويت، فضل سي أيمن.

0: افتر وورك بيزيتي مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد الفنانة نبيل

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: بوانغوت
3: صديقنا مراد يديه. مساء النور. مرحبا.
4: اهلا وسهلا امين. مرحبا بيك صوت الكيب وكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايكا.
3: اليوم فري ان شاء الله عيد المراه. ان شاء الله كل عام والمراه حيه بالف خير. اليوم مش نعمل طلع على البحورات يذولي خاطر في سنتر فيل صار فماش سيركولاسيون بزيدنا. نشوفوا البياج نشوفوا البحورات شنو احوالهم في السيركولاسيون.
4: وهي كلامك صحيح امين. يمكن حركيه نلاحظوها في وسط العاصمه في الاحواز التي حركيه عاديه سينو على مستوى محاول على مستوى الكرم خلق الواد كيف كي زاد على مستوى الطريق الصالح خلق الواد تونس العاصمه بلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء بالنسبه للمرسى كذلك على مستوى جوارف على مستوى رواد كيف كي زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه ولا الكثافه ما يشلك بها برشا ولكن تطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. فيما يخص البياج نتاع مرناك كيف كي زاد نلاحظوا فيه حركه ماهيش كبيره برشا. الصباح كانت شويه معناها في الدبان نقول احنا بيقول 10 ونص 11 كانت ثم حركيه كثيفه تو الحركه ترجع عاديه ولكن وقعوا في الرجوع ما بين 5:30 و 6:30 الحركة في الرجوع على مستوى محطة الاستخلاص ببرنايك ونحن داخلين إلى وسط العاصمة تكون الحركة فيها كثافة في الجولان. الشيء اللي يطلب منا بعض النصائح اللي من ضمن مؤثر في بناء السرعة بطبيعة الحال ناخذه بعين الاعتبار الطريق اللي هي معناها باش تكون معدية ما فيش شك تبع دول العامل نتاع المجازفة العامل نتاع المجاوزة الممنوعة سيرتو المجاوزة اللي على اليمين ما فيش شك كذلك يلزم تكون السيارة نتاعنا معناها مأهلة باش توصلنا من مكان إلى آخر. بطبيعة الحال زاد يلزم ناخذه بعين الاعتبار في وسط العاصمة على المستوى هذا كذلك الدرجات النارية كذلك المتراجلين وبقية مستعملي الطريق نعطيهم الأولوية وباش كذلك تكون السياقة متاعنا ما فيش شك زادة يكون العام الآخر اللي هو غدوة جمعة برشا معناها موظفين باش يعملوا القنطرة الزيفة فبالتالي معناها باش تكون زادة كذلك غدوة حركية كبيرة زادة على مستوى المناطق الساحلية وكذلك المناطق الشاطئية ما فيها شك زادة يجب نعطيهم بعض النصائح حتى تكون السياقة متاعهم كاملة تكون السياقة معتدلة. بطبيعة الحال نبعد على استعمالنا لهاتف الجوال ما فيش شك سنتير في أوبيش بالنسبة للمقاعد الأمامية وإذا كان موجودة في المقاعد الخلفية نبعد ذلك كذلك على مستوى الطرقات الوطنية على عامل بتاع المجازفة خصوصا على مستوى المجاوزة بتاع الخط المتواصل والمجاوزة الممنوعة هذا والناس نعطيه من نصايح إلى مستعملي الطريق فنور إن شاء الله أمسية سعيدة وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
3: يعطيك الصحة مراد بارك الله فيك وخذوا معنا شوية خرجين.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك
1: بيسيتي. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من بعد ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام وميتيرو.
2: مباشرة مع هد وطني للرصد الجوي خونا انيس. مساء النور، مرحبا.
3: السلام امين، تحية ليك ولو في اذاعة موزايك.
2: ان شاء الله باذن الله طريق السلامة لكل اصدقائنا المستمعين. لقاية هذايا البارح في نفس الوقت هذا سألت على اليوم وما سألت على نهار جمعة سبت حد زد. عندي حق نسأل عليهم ساعة ولا
3: بتبيعي؟
2: خلنا بدأ نحكي على اليوم ومن بعد ناخذ أكثر راحتنا في غدوة وبعد غدوة والويكاند هذا.
3: وهو كذلك في الحقيقة يمين حاليا فما خلايا رعدية نشطة غرب القيروان حتى جنوب سليانة، شرق القصرين وشمال سيدي بوزيد، ممكن تتفرع آخر العشية نحو صفاقس. عموما باش تكون مصحوبة بأمطار ضعيفة إلى متوسطة دون فاعلية كبيرة، سماء صافية إلى قليلة السحب في بقية المناطق، درجات الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و 43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا، حاليا 35 درجة في تونس العاصمة. فيما عدا ذلك الطيارات تتواصل شرقية، البحر عموما قليل الاضطراب، ليلا ممكن مازال السماء الأبرز هي ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة
2: قرب السواحل. مهم برشا في الويكاند
3: بتبيعي يوم الغد، معناها تبدا ان شاء الله الخلايا الرعديه تكون واضحه اكثر في فترات ما بعد الظهر، تكون اشمل في الجهات الغربيه، يعني بدايه من الكيف، القصرين، القفصه، ثم سليانة، القيروان، سيدي بوزيد، وحتى ممكن اجزاء شرقيه، ممكن صفاقس، ممكن جهه سوسه، مش مؤكد، لكن منتظر كونها تكون بفاعليه اكبر يوم الغد وحتى في عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد. غدوة باش إن شاء الله باش يكون فما تراجع ولو أنه طفيف في درجات الحرارة، لكن باش يكون موجود، باش تكون القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 41 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. تنتقل الطيارات يوم الغد من الشمال، من القطاع الشمالي في الشمال، تتواصل شرقية في الوسط والجنوب. البحر أيضا عموما باش يكون قليل الاضطراب يومي السبت والأحد. لهنا ننتظر أكثر، معناها أمطار إن شاء الله في الواجهة الغربية، ممكن حتى نسجل تساقط محلي للبرد. ننتظر إن شاء الله الأمطار تكون معناها ممكن حتى محليا غزيرة. فيما عدا ذلك درجات الحرارة باش تكون في استقرار يوم السبت وترجع للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الأحد. حالة البحر نرجعولها إن شاء الله في المداخلة القادمة بأكثر تفاصيل.
2: واضح، يعطيك الصحة أخوي أنيس، بارك الله فيك، وقعدوا معنا شوية خرجة.
0: وميديو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: افتر وورك
1: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلوس سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري
2: نسمه بحري
3: اليوم يا جماعة مع ترافل تو دو عندي لكم خبير باهي مستمعينا وأهالينا في جيبس اقعدوا شوية طبعا شوية نرجع لكم بأكثر تفاصيل نعم نطلع على شواطئ الشمال الغربي تبرقة لاس أنجلا سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي درجات الحرارة تتراوح من 27-35 درجة والسماء صافية والعصافير تزقزق بالنسبة لخليج تونس رواد قمارة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحرارة القصوى من 27-31 درجة برج سدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبية قرب الحمامات درجات الحرارة من 25-35 درجة في هرقل شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية يعني شاطئ الوسط سماء صافية درجات الحرارة من 26-36 درجة في خليج جبس الشفار جرب الشمالي والجنوبي جرجيس الحرارة القصوى توصل 38 درجة مع ظهور بعض السحب. اليوم نحكي مع جماعة جبس أهالينا في جبس مستمعينا في جبس للناس اللي ما تفرهدتش وما بدلتش الجو وما عملتش بروجرام ممتاز يعمل كيف ما تحيقوش ما تخموش ترافل تودو عندها لكم الحل. ترافل تودو الجمعة دي على ذمتكم بروموات توصل 45% في أحسن ليزوتيل في تونس. مش كان هذا بركة على خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادت ديكود برومو باش تزيد تتمتع باللي غميز ما عليك كان تمشي لترافل تودو جيبس الوجهة ديريكت توا ترافل تودو جيبس باش تتمتعوا باللي برومو هذوما قبل 16 أوت آخر أجل باش تتمتعوا باللي كود برومو هذوما اللي كنت نحكي عليهم. نذكر اللي السعر المذكور هو أرخص سعر موجود في الفترة المختارة لشهري جويليا وأوت الأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرف السوم الصحيح ما عليك كانت تمشي تعمل طلة للزاجانس تاع ترافل تودو سينو تعمل طلة على السيت ترافل تودو بوان كوم وإلا تتصل بينا على الرقم 70-103-103.
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تودو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص ترافل تودو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تودو قدمت لكم نسمة بحري
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم الموسيقى.
3: بما انه اليوم عيد المرأة يا جماعة قلنا المرأة اليوم يزمها ترتاح يزمها في كونجي يزمها مدلة اليوم اخترنا لكم في عيد المرأة رجالك هاو يغنيو ما فيهم حتى امرأة مش تسمعوا تغني اما شنا البلايست نتاعنا في الموسيقى رجالي غنيو للمرأة اغاني كلهم على المرأة ولا للمرأة سبيسيال ديديكاس لكم مدام اليوم القائلة مش اسمعوا شوية اخر براهيم ادامس مش براهيم ادامس براهيم ادامس يغني لكم Have you really loved a woman

الله الله. والبداية باش تكون جينيراسيون الحديثة اللي خلطت على موزايك. نجموا تسمعوا كامارو فام لايك يو. عندكم برشا ما سمعتوهاش نتصور. سينجل كيفك سبيسيال اليوم عيد المرأة. كان رجال يغنيوا للمرأة. تسمعوا تود سويت كامارو. نتقابلوا بعد إن شاء الله ماضي ثلاثة.

0: After Work. كورنيش ويكاند.
1: محليه التقديم. مرسي بوكو. فما بوكو توشي.
2: قصة حب.

0: ويكاند كل سبت وحد من 7 ل 9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم، والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
2: في مونوبري جاونا بروموات، وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات الحبيب معاوية يكشف أنه سيتم في غضون أكتوبر المقبل إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية، مشيرا إلى أن هذه المنصة التي يتم فيها إدراج بيانات كل سيارة يتم كراؤها مع بيانات سائقها ستقطع مع كل الدخلاء على قطاع كراء السيارات وفق تعبيره.
6: الحلول اللي توكية للأمانة منكب عليها الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية رأسا المشرف على المشروع، وزارة النقل، وزارة المالية. حاليا في بصدد تجريب، معنا في صدد الفاز تيست نتاع المنصة اللي هذه نورمال مو مش تقطع مع كل الدخلاء في القطاع وكل ما هو موازي، يعني بطريقة تكون كراء كل سيارة يوميا، معنا كل سيارة تكريها لابد انك تسيزي تعمل سيزي تدخل على المنصة هذه وتعمل سيزي دوني المعطيات بتاع كراء السيارة هذيك، اللي المعطيات هذيك تتجمع في سيرفر، السيرفر هذية تصرف عليه وزارة الداخلية، بالتالي كل عمليات الكراء الغير قانونية وكل عمليات الكراء القانونية كذلك تكون ملمة بها الداخلية وتكون عندها لها فكرة، وبالتالي معنا مش نحدوا من القطاع الموازي ومش نحدوا من الدخلاء على القطاع. نتصور انه ما نش نفوتوا بإذن الله شهر اكتوبر تكون المنصة هذية سيبناها للعموم لجميع الشركات واللي هما مطالبين قانونا كذلك باش يسجلوا عليها هي وينخرطوا فيها.
5: أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة يتمكنون من القبض على عناصر عصابة إجرامية تخصصت في ارتكاب جرائم السلب باستعمال الحيلة والترصد بمحيط عدد من مستشفيات العاصمة. وكانت عملية الإطاحة بالمشتبه فيهم إثر تحريات ميدانية مكثفة بعد تتالي الشكايات الواردة على المنطقة الأمنية من قبل ضحايا الجرائم والذين كان أغلبهم من الإطارات الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى عائلات المرضى والمترددين على المؤسسات الاستشفائية بالمنطقة. وأوضحت التحريات الأولى أن أفراد العصابة تعمدوا استغلال حالة الانشغال والاستعجال التي يكون عليها المرضى ومرافقيهم فضلا عن تحركات الإطار الطبي لترصدهم وسلبهم هواتفهم الجوالة ومتعلقاتهم الشخصية تحت تهديد أسلحة بيضاء أو باستعمال النشل والحيلة. عالميا، قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة اليوم أدى بشكل مباشر إلى استهداف أو استشهاد مدير شرطة محافظة غزة العميد جمال أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. قوات حكومية يمنية تحبط هجوما لجماعة الحوثيين على مواقع في جبهة تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز في وقت تسارعت فيه وتيرة التصعيد العسكري في محافظات عدة. رئيس الوزراء البولوني دونالد توسك يعلن توقيف روسي جندته موسكو بغرض محاولة قتل شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والأوكرانية في عاصمة بولونيا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفر العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبعد ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايك أف أم.
8: Yo, man.
9: Yo.
8: Open up, man.
9: What do you want, man?
8: My girl just caught me.
9: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen.
9: Look at
8: the girl next door, you know? I don't know what to do. So what?

After Work. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو ديليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من بين ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم. بوانغوت
2: باروت اليوم احوال الطرقات باش تكون ممتازه وهي ممتازه بالحق بما انه يوم عطله بمناسبه العيد الوطني للمراه التونسيه اللي يتزامن مع الذكرى ال70 لصدور مجله الاحوال الشخصيه. ونبداو كالعاده من تونس العاصمه وين حركه المرور عاديه وما فماش اكتظاظ على المحاور الرئيسيه سواء شارع الحبيب بورقيبه، شارع الجمهوريه، شارع محمد الخامس، شارع 9 افريل، شارع الحريه، شارع خير الدين باشا او شارع يابان. نفس الشيء بالنسبة للأنهج القريبة من وسط العاصمة على غرار نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول ونهج باريس فيها حركة عادية ونسق جولان مريح نسبيا. نمشيو في اتجاه البحيرة هنا نلقاو شوية حركة أكثر خاصة على الطرقات المؤدية إلى البحيرة 1 والبحيرة 2 الكرم، حلق الواد، كارتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. والسبب واضح بما أن في عطلة فمع عدد ربما من العائلات والمواطنين اختاروا التوجه نحو الشواطئ والمناطق الساحلية وهو ما يفسر ارتفاع نسبي في الحركة على بعض المسالك المؤدية للشواطئ. في الجهة الغربية الحركة عادية بصفة عامة في اتجاه باردو، بوشوشة، باب سعدون، الدندان، منوبة ودوار هيشر مع بعض الحركية. وفي الضاحية الجنوبية الوضعية مستقرة والحركة عادية على الطريق الوطنية رقم 1 وعلى المحاور المؤدية إلى بن عروس، رادس ومجرين. وبالنسبة للروتيكس الطريق الشعاعية الحركة زادة عادية وما فماش اكتظاظ يذكر مع إمكانية تسجيل ارتفاع في النسق في بعض الفترات بسبب التنقلات نحو المناطق الساحلية. بصفة عامة طرقات العاصمة والضواحي اليوم تشهد انسيابية في الحركة وما فماش ضغط مروري كبير، لكن إذا باش تتوجهوا للشواطئ خاصة في اتجاه

0: الضواحل الشمالية، خذوا بعين الاعتبار ارتفاع الحركية في بعض المحاور، سياقة متوازنة، احترام مسافة الأمان، وعطلة سعيدة لكل الناس اللي متوجهة للبحورات والشواطئ اليوم.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم، زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي غميز في واحده من لي زاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو. ترافل تودو لي بري تودو.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام وميديو.
2: شحال الليلة في درجات الحرارة؟ نبدأ من بنزارة إن شاء الله بإذن الله باش تكون في حدود 27 درجة اليوم في الليل، 26 في تونس العاصمة، منتظر 25 في نابل، بإذن الله في سوسة باش تكون في حدود 26 درجة هي والمنستير. بالنسبة للمهدية إن شاء الله 29 درجة في الليل، في جابس 30 درجة في الليل، 27 في مدنين و 30 درجة إن شاء الله باش تكون في تطاوين، في قبلي 30 درجة في الليل، 31 في توزر. بالنسبة لقفصة 29 درجة، سيدي بوزيد 28 درجة، علما اللي كانت اليوم في النهار درجة الحرارة قصوى في حدود 40 درجة، في القصرين 25، في القروان إن شاء الله 28 درجة، في زغوان باش تكون في حدود 26 درجة في الليل الشمال الغربي، في سليانة 26 درجة، 26 زادة كيف كيف في الكيف، جندوبة 29 درجة اليوم في الليل، ومنتظر بيجة تكون في حدود 26 درجة.
1: وميديو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work.
1: نسمة بحري
2: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونة أنيس. مساء النور، مرحبا.
3: أهلا وسهلا أمين والأخرى، تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
2: يا سيدي استلوا الخرباشة حضرتهم والباراسول والدلاعة ونوعدك للم بلاستي بعد ما نعوم وقصد ربي البحر. قل لي شن أحوال البحر في بنزرت؟
3: نجم تقصد ربي وين تحب يا أمين. ما شاء الله البحرات الكل بحر يعوم بتبيع مع ملزمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. كان ناخذوهم بالتفصيل سواحل الشمال الغربي، يعني منطقة سيرات من تبرق راسنجلة حتى شوط ابن زرد، سيدي سالم، الرمال، سيدي علي المكي. رياح شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. خليج تونس، رواد، قمارة، المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، برج السدرية وسليمان، كيف كيف رياح شمالية شرقية، بحر قليل الاضطراب. في خليج الحمامات من الهوارية، الحمام الأخزيز، قليبية قربة، وشاطئ الحمامات رياح معناها من 10 حتى 25 كيلومتر في الساعة، بحر هاد إلى قليل اضطراب. في آخر العشية باش يولي فيه شوية موجة. بالنسبة لشواطئ الوسط، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، رجيش والشابة، من شمالية شرقية إلى شرقية من الرياح سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب. وبالنسبة لخليج جابس، شواطئ الشفار وجابس جربة الشمالية والجنوبية وجرجيس حتى الغديكة معناها بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لحرارة مياه البحر في شواطئ الشمال تكون بين 29 و 30 درجة، في خليج جابس، خليج الحمامات عفوا، تكون بين 29 و 30 درجة، وتكون أدفى المياه البحر في قبيل سواحل المهدية يعني وخليج جابس بين 30 وتصل حتى 32 درجة. هذه حالة شواطئنا خويا مين. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله هركز سعد الأيام في الأمن.
1: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. بروغرام صيفي
2: مع صديقنا خليل كما كل يوم. مساء النور خليل، مرحبا.
4: مرحبا امين. فقره بروغرام صيفي اليوم باش نحكيو برنامج السهرات المبرمجه في المهرجانات الصيفيه اليوم الخميس 13 اوت اللي يتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمراه. هذاك علاش مهرجان كارتاج الدولي اختار انه الفنانه التونسيه القديره نبيها كراولي تحيي الليله حفل استثنائي على ركح المسرح الاثري بكارتاج في اطار الدوره 60 لمهرجان كارتاج الدولي بعد غياب طويل على ركح كارتاج ديم 16 عام، بما أنه آخر حفل أحيته كان في سنة 2010. كذلك مع العشرة متاع الليل جمهور بنزرت باش يكون على موعد مع سهرة غنائية متميزة مع الفنان اللبناني آدم على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت في إطار الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي، وهذا باش يكون أول صعود ليه على مسرح بنزرت. الفنان مرتضى الفتيتي صديق أمين اليوم زاد باش تكون له سهرة فنية متميزة على ركح البرج الأثري، برج الكبير بالمهدية، على الساعة 10 ليلا ضمن فعالية الدورة 49 لمهرجان ليالي المهدية الدولي بالتزامن مع عيد المرأة. جمهور المسرح في المونستير اليوم عنده موعد مع المسرحية الكوميدية الساخرة ولد الطلياني مع العشرة متاع الليل برباط المونستير ضمن فعالية الدورة 53 من مهرجان المونستير الدولي. وكما قلنا مسرحية ولد الطلياني مسرحية كوميدية ساخرة، أبطالها سفيان الدهش، لبنى الزديري، ونور الدين بوحجبة، من إخراج صادق حلواس وزين العابدين المستوري وأحمد الصيد. جمهور الفن الرابع في جابس بدوره على موعد اليوم مع مسرحية ما يضحكنيش للكوميدي ياسين الصالحي مع العشرة متعليل ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي.
2: يعطيك الصحة خليل، بركة لو فيك. صديقنا سليم نخلة وحاضر بحضنا كالعادة ميكس شرقي على امتداد تقريبا 20 دقيقة. وصلنا للأربع موعد الأخبار.
0: بروغرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال. باي دي جي سليم.

0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بتسول يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 13 أوت الموعد مع الفنان اللبناني آدم.

0: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا و موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تثبيت قضية مالية اليوم الخميس بقيمة 150,000 دينار على سفينة لنقل البترول مع تحميلها مصاريف إزالة التلوث وإلزامها بتنظيف ما علق بسفينة رابضة بجانبها، وذلك إثر التفطن إلى تسرب مادة على سطح المياه برصيف الشركة التونسية لصناعة التكرير ببنزرت، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لمراسلنا مراد الدلاجي. وأوضح المصدر أن أعوان الميناء والبحرية التجارية تدخلوا إثر معاينة التسرب وتمكنوا من حصر المادة المتسربة وتطويقها قبل رفع عينة منها لإخضاعها للتحليل وتحديد طبيعتها. وأظهرت نتائج التحليل الأولية أن المادة المتسربة تتمثل في غبار مدخن تابع للسفينة كان قد تسرب إلى سطح المياه. إقرار إسناد 120 رخصة لواج على مختلف الخطوط خلال جلسة بولاية سيدي بوزيد انعقدت في الساعات القليلة الماضية حسب ما نقله مراسلنا محمد صالح الغانمي. ورغم موجة الارتياح التي خلفها القرار، جدد عدد من المهنيين دعواتهم إلى الإسراع في إنصاف أصحاب الملفات المتبقية مطالبين بالحسم فيها وفق الترتيب القانونية لضمان حقوق كافة المستحقين. عالميا، وقوع انفجار بعد ظهر اليوم في مصنع للذخيرة في بلدة تقع على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من روما وفق ما أفاد به عناصر من قوات الدرك الإيطالية. وأشارت وكالة أنزا إلى أن المصنع يعود إلى مجموعة الدفاع الألمانية KNDS وينتج ذخائر متوسطة وكبيرة العيار مخصصة للدفاع البري والبحري. وكالة رويترز للأنباء تفيد بأن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت 33.3% على أساس يومي في جويليا مقارنة بجوان إلى 3.93 مليون طن، وذلك بعد أن أدت هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة إلى إجراء أعمال صيانة عرضية في مصافي تكرير محلية رئيسية. وتعرض عدد من المصافي الروسية الكبرى لهجمات بطائرات مسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى بدوره إلى تراجع عمليات معالجة النفط وكذلك انخفاض إنتاج الوقود وحجم الصادرات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس افتر وورك من الاثنين الجمعه بالبالي ساعتين لسته متاع العشيه. امين قهره موزايك اف ام.

0: after work. Like, dislike.
1: لايك ديسلايك مع صديقنا خليل. غو سالو خليل.
2: مرحبا امين. لايك ديسلايك اليوم باش نحكيوا على زوز مواضيع يهموا المواطن التونسي عن قرب. نبداو بالموضوع الاهم بالنسبه لي انا في تقديري. العنوان يقول موسم الغلال، وفره في الاسواق وغلاء في الاسعار، وين المشكل؟ العنوان يطرح سؤال مشروع، بما انه قبل كانوا يقولوا الصيف للزوالي، الحقيقه توا الزوالي لا عاد عنده لا صيف لا شتاء. وموضوعنا اليوم أساسا على أسعار الغلال اللي أصبحت غالية برشا في بعض الأحيان خيالية، خاصة وقت نحكيه على مثلا الكرموس نحكيه على 25 دينار وإلا أقل شوية. الدلاع اللي كان في متناول الناس، كل الناس قبل كانت الخبز والدلاع، توا الدلاعة المعتبرة باش تكون باهية نحكيه من 15 دينار وانت ماشي للفوق. الناس ولا تاخذ فيها بالبرج دلاع واشتر دلاعة. البطيخ كيف إذا كان نحسبه بالكيلو ثم المعدل متاع 9 دينارات كيف حتى الغلة اللي ننتجوها، ومن المفروض فما وفرة في الانتاج كما الخوخ العوينة التفاح العنب وغيرها من الغلال، نحكي ديما على 10 دينارات أقل شوية أكثر شوية حسب النوعية وحسب الكاليتي.

0: شبيه ما تحبهاش اي ما معناتها ما كتبش تقضي انت مثلا وليد تقرا حساب الغله ولا تقول انا اوكي كان ونهار تنشوف من بعض.
1: والله الغله شوف انا مش كون صادق معك غوتيل صغاري وليت تويك ونذوق معها مشويه انا مش حكي الحقيقه تو نعطيك ايه. معك الريقله معناها
0: غوتيل جوست معناتها باش كيكبروا يعرفوا مقامها
1: غوتيل شزلو انا اش تحط له حاجه ماهيش منفعه تاخذ دينار
0: هذا الكربوس كله انزل على ديكورد تكبر ما تنساش هذا العلم عاش نخلطوا عليه عايش ولدي والله كيما جات بيريود البانان هذاك كيف
1: بنان كمام امين ما بنان طاير
0: عندي بنت صغيره اما نستوردوا في بيريود البنان مقطوع وقتها فماش جمله
1: أي.
0: ما تقات ليش معناتها بنان وانا ما خيت بقول ايش معناتها بنان قلت لها ياكلوا لوسانج تحبوا لوسانج بعد ما انا صدقت ربي جاءوا على الاقل خلوا صدقتوا مره فانا مرتين تو سي بون ومو على الاقل البنان اللي ما استطاع اليه سبيلا ولا
1: 23 دينار وصل البنان وحتى اكثر اما البنان مين قول معناها نستوردوا فيها
0: سي احنا مش على حاجه نحبوا صغارنا كي يكبروا يعرفوا على حاجه كما قلت لك ومعناتها بلا هذاك كرموز ذقه مرة
1: العوينة العوينة نحكيو 8000 و9000 و10000 و12000 عوينة راه
0: أنا شبه العوينة ما
1: دي مش كيف كيف
0: هذا هي العوينة مش بعيدة
1: العوينة خويا فيها قروسية شوية
0: لا لا
1: مش
0: محبة من أحسن الأحياء اللي موجودة
1: لا تعمليش مشكلة مع
0: هذا اللي بعده
1: نمشيو اللي بعده مش نحكيو على موضوع آخر هو خلينا نبداو بالعنوان اللي يلخص كل شيء سيارة على الشاطئ كلاب في الماء و6000 متر مكعب من الفضلات سلوكيات فردية أم أزمة وعي بالتالي باش نحكيو على سلوكيات سيئة نروها في بحوراتنا وأكيد برشا ناس تفرجوا في الفيديو المتداول النهارين اللي فاتوا في بعض صفحات التواصل الاجتماعي واللي يبين كرهبة عالقة على حافة الشط عجلها زوز تلانين في الماء كاريمون في بلاصة وين العباد قاعدة تعوم كيف فما شكون يهبط كلب ويعوم بجنب العباد وسط العباد في سلوك اقل ما يتقال عليه غير مقبول الحقيقه البارح وزاره البيئه كملت اصدرت بلاغ قدمت من خلاله تقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسيه خلال صيف 2026 واللي افضى الى التدخل في 152 شاطئ ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات وبلغ معدل الفضلات المرفوعه بحسب البلاغ حوالي 8 امتار مكعب يوميا في كل شاطئ مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر.
0: أنا عندي مشكلة في الخبر هذا يا خليل في الربط مع سيارات كلاب فضلات ما همش مربوطين ببعضهم أنا مراش اليوم مربوطين ببعض مش معناتها اللي عنده كربة كتف وكاتي مش البحر معناتها هو بالضرورة عنده كلب وهو يمسخ في البحر ليه؟ مش بالضرورة واحد يمشي على ساقيه يعوم معناتها ذاك ينظف في البحر ليه؟ معناتها راه بصراحه معناتها هي مشكل معناتها نتاع اخلاق وتربيه
1: وسلوكيات
0: واحنا بصراحه خلينا نبداو واضحين احنا التونسي لا يحافظ على المحيط ما يهموش معناتها يلوح البونت نتاع السيجار والشباك يمشي يهز معاها الدلاعه بون بيان كو هي بيوديغرادابل معناتها الدلاعه مشكل انا الكبير عندي في البلاستيك معناتها الاخر كله يمشي مع الطبيعه اوكي يترسكل بطبيعته أنا مشكلة إنه خلي بلاستيك ويخلي كناتات مشروبات معناتها بهلة ونية وغيرها
1: فكرون لبحرم عليك أو شوف صار
0: هذا الإشكال عندي بيان كو معناتها فهم مع بين مغرومة بالطبيعة طيب مش كون يحب الطبيعة محليه عنده كلب وعنده كرهبة ويحب يمشي البحر ويحب يمشي يعمل مشوى في البحر وينظف براسته من بعض وما يخلي حد شيء هذا ريت بروفيل هذا محليه ولا
1: محليه أما خليني أقول لك
0: لحظة ساعة محليه ولا
1: محليه
0: ممنوع
1: مش محلي
0: فهمت علاش فهمت الاشكال شنو هي هذاك ممنوع اخويا ما عادش نجم تعمل هيك
1: هو
0: علاش ما عارفش
1: في تقديريا نعطيك راي هو فضاء مشترك انت مثلا تشيخ مع الكلب يعجبك الكلب كي تزو معاك ولا مش عارف شنو ثم الناس تخاف من الكلب ثم الناس ما تحبش
0: يحب يمشي يخرى يمشي مع ملايكته في الخلاء علاش خلطوا راه تفكروا في الكارت جريز انت
1: اي في الخلاء ذاك موضوع اخر نحكيك في وسط العباد راه
0: انا على ذيك قاعد نحكي
1: لا في الخلاء ذاك
0: موضوع يحب يمشي وحده وانت خلط عليه زاد ماذا سيبه على خاكي هو يمشي وحده سيبه
1: وما
0: تخطيه على فضلات تخطيه على خلى بلاصته مسخة اي والله هيك كان يمشي معك اما مش معناتها ممنوع كتفكات يمشي عوم في البحر وما عشرش
1: انا نحكي يعني في صح. فضاء مشترك مع بعضنا
0: هذا احنا اليوم وضعيتنا راه ممنوع مش هذا في بيرك عاش كما في بيركش انت
1: وانا ما عنديش كتفكات وما عنديش كلب
0: معناتها انا ما عنديش كتفكات ما عندي برشا كلب ما عنديش كتفكات معناتها اما نعرف الموضوع معناتها
1: لا الحقيقه

0: الحاجه اللي تهمني نوصل مع حتى كتفوكات نجم نجاوب.
1: تخيل يا بيه قبل شويه اخر سايب علينا ايزيك اهو وقعد معنا شويه اخر جاي في لازم تعرف
2: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

ماينا.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: افتر وورك لازمك تعرف.
1: قبل لازم تعرف نعمل طلع مع بعضنا نشوف وين قص الضوء في نهاية بلاصة الضوء مقصوص الوقت ذا، وخاصة أنه ما غير سبق عليهم كالعادة استيقات الصحة معتها سيربريز تحب مفاجئات معتها فاجئتنا بقصان الضوء. بش نعطيكم لمحة مثلا على ولاية تونس، الضوء مقصوص وين في ولاية تونس توا وانا قاعد نحكي معكم، في عين زغوين، عين زغوين نور، في ألان سفاري، في باب الخضرة، باب جديد، باب سعدون، باب السويقة، بيلفيو، خير الدين، البحر الأزرق، برج شكير، في كارتاج سيدي بوسعيد، كارتاج جميل كار، كارتاج بيرسا، كارتاج حنابعل، كارتاج محمد علي، كارتاج بريزيدانس، كارتاج ياسمينة، سنتر يربان نور، سنتر فيل، لافايت، شرقية واحد، شرقية اثنين، حي الخضرة، سيتي أولمبيك، حي الواحات، العقبة، هذوما ومازال حي ابن سينا، هذوما اللي مخصوص فيهم الضوء في ولاية تونس، زيدهم غدير القلة، هذوما في ولاية تونس وين مخصوص الضوء، جاردان كارتاج، جبل الجلود، العوينة، حلق الواد، المرسى، المرسى بلاج، الكرم، بلفيدير، سيدي حسين السيجوم، هذوما في ولاية تونس، تصور هذوما كلهم في ولاية تونس مقصوص فيهم الضوء توا. ما غير نعطيكم ليست نتاع عريانة خاطر تشبه برشا ديجا نجمو نعديو شطر نهار راح نسميو في البلايص المقصوص فيها الضوء، كاين عدد سابق عليهم في درجات حرارة 32 درجة حاليا ماهيش، ونهار فيريا فماش معامل فماش شركات قاعدة تخدم، شكون يفسر لك بطبيعة حتى حد ما نجم يفسر لك المعلومات هذيا. باهي بريف نعملوا طلع مع بعضنا على لازم تعرف اليوم، باش نحكي لكم قصص لأعلام نتاع دول وإلا راية دول فيهم نوع من الطرفة. باش نبدا الساعة بزوز بلدان صار ما بيناتهم اختلاف في ألوان الأعلام متاعهم. نرجع العام 1936 في الألعاب الأولمبية، سموها الفضيحة الأولمبية هذية، ليشتنشتاين وهايتي، نرجع باش نوريكم العالم توا. الملخص، تمشي تلعب في الألعاب الأولمبية تلقى جيرانك هزين نفس العالم تاعك بالضبط. العالم هذاك العالمهم الزوز مع بعضهم نفس العالم المشلجي هو بيدو، وذا صار عام 36 وقت دخل وفد ليشتنشتاين وفد هايتي استعرضوا في حفلة الافتتاح، هوني كانت الصدمة، زوز عندهم نفس العلم بالضبط، شطر الفوقاني أزرق وشطر الوطني أحمر، عقود من الزمن ما فاق حد اللي هما عندهم نفس العلم البلدان الزوز. شنو صار من بعد العلم اللي بعده ما تردوه أطول وكا ما تطوروا علم وحطوا فيه في وسطه ما موتيف، عاش واحدة منهم يذول اختارت أنها تحط موتيف في الوسط جوز بشوالي وفرقوا ما بيناتهم الزوز. به ملخص الحكاية لين بعد من 1977 حتى 2011 كانوا ما عندهمش ديزاينر ينجم يعمل علامات ولا حاجة هكا. عام 1977 قرر معمر القذافي انه يغير علم ليبيا، توجيهات متاعه للمصممين كانت بسيطة ياسر، عملوا لي علم اخضر وتعملوا زي اخضر برك، مش يعملوا ما تخافوا لا يعكسوه. وقتها مدة 34 سنة ليبيا كانت الدولة الوحيدة في العالم اللي علمها لون واحد برك، في كان لون اخضر فقط من غير لا تصوير لا رمز لا كتيبة ومستطيل، هذاك الفورم نتاعو. معناتها أسهل علم في التاريخ هو علم السابق لليبيا، معناتها بعد تعرف علاش أخضر خاطر بعد جاء الكتاب الأخضر وكل المعمر القذافي، دونك هذاك علاش معناتها قال لهم عملوا لي علم أخضر ما في حد شيء أخضر كهو، دونك أسهل علم في العالم كان العلم الليبي بلون موحد.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

من مدي ساعتين لستة متر عشية على موزيك فم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزيك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفوتي وميرا. وتابع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزيك فم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية والتي تمثل 70.4% من إجمالي الصادرات تبلغ حوالي 28,629 مليون دينار مقابل 26,120 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن تمديد العرض الخاص بالحصول على الشارة الآلية مجانا إلى غاية 16 من أوت الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، ويتيح العرض اقتناء الشارة دون دفع معلومها المعتاد المحدد ب30 دينارا مع ضرورة القيام بشحن أولي إجباري لا تقل قيمته عن 30 دينارا، وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لخلاص معالم المرور بمحطات الاستخلاص. وتتواصل عملية اقتناء الشارة في 10 نقاط بيع تابعة للشركة، وهي باجا، الفجة، سيدي ثابت، منزل جميل، مرناق، هرقلة، مساكن، سيدي صالح، عقارب وجابس الشمالية. عالميا، تفاقم أزمة الجفاف التي تضرب أجزاء واسعة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال صيف 2026، حيث أظهرت بيانات المرصد الأوروبي للجفاف أن نصف مساحة المنطقة باتت تحت تأثير الجفاف في حين بلغت 9% من الأراضي مستوى الإنذار. وزارة الدفاع التركية تقول إن اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا وباكستان والسعودية في 7 أوت الجاري هو اتفاق دفاعي ولا يحدد أي دولة بوصفها عدوا مشترك، كما لن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي ناتو. يشار لأن اتفاق مكة للدفاع المشترك يهدف إلى تعزيز الردع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا في مواجهة جميع أشكال العدوان، كما ينص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، ويعنى بتطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث المتحالفة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايك FM.

After Work. Publicité. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد الفنانة نبيها

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا.

0: افتر وورك فيها وعليها
1: وعليها. وصلنا حتى الخمسة وثمنتاش دقيقة. صديقنا خليل مساء النور مرة أخرى. مرحبا.
2: مرحبا أمين. اليوم في فيها وعليها نقولوا زواج كريستيانو رونالدو يفتح الجدل، شروط قبل الزواج ضمانة أم صفقة؟ سؤال نحاول نحكيه فيه شوية. هو يقول القائل كريستيانو رونالدو وجورجينا عارس وبعد عشرة سنين وجابوا صغار وربي هنيهم، احنا ايش دخلنا باش يتفتح عنا الجدل؟ لا اخويا دخلنا
1: يسكروا موضوع ملو هاي
2: لا اخويا لا اخويا
1: هو قارب مولا الفقرة مولا الفقرة ايش دخلنا ويحكي فيها؟
2: لا اخويا مدخلنا نص
1: روحه ما. صحيح ما نقول ندخلوا نص
2: مدخلنا
1: هم مشاهير راو عرسهم هم بيرسوناج بيبليك راو يتحكي في وسائل الاعلام. عم تقولش مدخلنا ونقول لك اخي بالرسمي ايش مدخلك؟
2: لا هو مدخلنا في الجدل نحكي على ليش تفتح الجدل او شو اقول لك عليه ساعات تبعني بشوي. بما انه جدل تفتح مش على الاخبار الزواج وانما على موضوع الامتيازات الماليه والماديه والعينيه اللي تحصلت عليها جورجينا قبل امضاء عقد الزواج. قصه الزواج ما توقفتش عند الرومانسيه والاحتفال بل اعادت الى الواجهه الحديث عن اتفاق ما قبل الزواج. وبحسب تقارير إعلامية الاتفاق المالي تم وضعه لحماية هكا يقولوا حقوق جورجينا ومستقبلها ومستقبل أطفالها، يعني مش كان عقلية تونسية أنا مستقبلي ومستقبل صغاري. ومن بين البنود الموجودة في الاتفاق هو منح القصر الفاخر اللي يملكه في مدريد تقدر قيمته بنحو 5.6 مليون دولار اللي إلى جانب حصولها على مبلغ شهري مدى الحياة يقدر ب 121 ألف دولار وتخصيص نحو 500 ألف دولار شهريا لنفقة ورعاية الأطفال. مبلغك تتغبن صديقتنا أشواق مبلغ سنوي وتخصيص نحو 500 ألف دولار شهريا لنفقة ورعاية الأطفال.
1: 500 مبلغ ألف دولار نفقة مليار ونص نفقة
2: نخدمه مش قرض ما بعضنا كله. مبلغ سنوي يقدر بنحو مليوني دولار أمريكي لضمان نمط الحياة. مساس تعيش في كونفور معين مش تحالي
1: 6 مليارات نمط الحياة
2: إلى جانب
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
2: إلى جانب زوز سيارات فخرة واستخدام الطائرات الخاصة. والحقيقة الخبر هذا
1: ولكن الفخرة راها في المعصر ذيك مشريدة مش حسيت بها أو سنو مش تحس بها في شيء آخر.
2: الخبر هذا يلقى استحسان أمين الأغلبية الساقة من سائل العرب على الأقل اللي شفت وانا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما قلنا الخبر هذا تصدر أخبار البرامج في عديد القنوات من بين القناة العربية اللي بثت الخبر بالطريقة هذه.
4: نبدأ بالخبر الأول لحديث العالم هذا الصباح هو الصورة التي وضعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. فهل صدقت التوقعات ودخل رونالدو القفص الذهبي؟ سؤال كبير. والخبر أكده متحدث رسمي باسم الأسطورة لصحافة ديلي ميل. احتفل رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز بزفافهما يوم الثلاثاء في حفل مدني هادئ بمدينة كاشكايش البرتغالية بحضور أطفالهما فقط بعيدا عن صخب الجماهير والإعلام. النجم البرتغالي اكتفى بمشاركة صورة لخاتمي الزواج مع جورجينا على انستغرام مع تعليق رمزي يجمع أول حرفيهما ليبصم رسميا على فصل جديد في حياته العائلية. سعفان عندك معلومات مالية
5: عن المعلومات المالية هي عن العقد وطريقة الحياة اللي ستكون لكريستيانو رونالدو وجورجينا. أولا تحدثوا هما عن أن جورجينا سيكون لها راتب مدى الحياة لحياتها مع كريستيانو رونالدو. البعض يقول أن الراتب سيصل إلى 231 مليون يورو رقم ضخم. في أخبار أخرى تقول أن الرقم يبدأ من 130 مليون يورو. لا يوجد أي رقم مؤكد 100%. أما عن مصاريف الأولاد مثل ما يقولوا هناك المبلغ يصل إلى 500 ألف يورو شهريا. طبعا نعرف العلاقة الجيدة ما بين جورجينا والأبناء في هذه العائلة. أيضا النقطة الأخيرة هو القصر الموجود في مدريد اللي سيمنحه كريستيانو رونالدو لجورجينا وهو قصر ضخم جدا، قصر اشتراه رونالدو في عام 2010
4: بس بحالة طلاق
5: في حال الطلاق. لكن هم واضح أنه هم متفاهمين جدا، يعني حتى أن والدة كريستيانو رونالدو راضية تماما عن هذه عن هذا الزواج. يعني أتذكر كان له علاقة سابقة كريستيانو رونالدو قبل ارتباطه بجورجينا، لكن السبب الانفصال عندما سئل رونالدو يوما ما قال بسبب أن الوالدة لم تكن راضية عن تلك العلاقة.
1: والله حتى أمه دخلت زيادة بالليل هذه صارت جورجية طلعت اسمها في الأخر. ما فهمش أنت شبيك أنت في الموضوع، شو المخلق كله يفهم؟
2: والله يا أحلى حي
1: ماذا اخترت الموضوع خليل؟ والله
2: موضوع أثار جدل في علاقة نحكيه على أنه هل العلاقة الزوجية أو الارتباط هي معناها مسألة متاع حب رومانسية تفاهم عشرة وإلا ولات صفقة في الصفقة متاع فلوس. الحقيقة هو بالنسبة للمشاهير تختلف الموضوع.
1: طيب أنت مشهور مثلا
2: مشهور أكثر مين
1: خلي عزيز كيت مش مشكلة. لا لا والله بالرسمي معناتها هو عنده الفلوس ربي يزيده ما دريت اللي اعطاه له هو عنده هو حد شيء ما احنا يظهر لنا معناتها انارم
2: ما احنا عملنا عمليه اسقاط
1: علينا
2: في علينا تونس والعرب ولات مقارنات وشوف كيفاش
1: انا نعرف انا صديق مثلا قال لي قريت الاخوات نتاع جورجينا وكريستيانو فيهم شي طرف ديامو
2: ما فيهمش
1: سامبل على عادي جدا ما تكثروا فيهم ما اخواتهم عاديين جدا. عندي صديق معناتها قابلني قال قال مش يمشي تعرف على طفله قالت له نحب خاطف في وصاي في ديامو على الثالث
0: فكرني برنامج اكاو
1: والله
2: كم نحكي لك عمل معاه
1: وريت صور كريستيانو ما وريت صور كريستيانو وجورجينا و... معش هاو بعدين احنا فتاه وحيده تولى هنا اختنا اشراق ما انت تدلل في العرس ولا
2: قالت شو وقع انت كبرس
1: ما تدللش انت به ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر اوكي شو ما سمعت
2: يجوني برك
1: صار ما زلت انت ما زلت ما
2: زال ما سهلش
1: ان شاء الله ربي يسهل لك ريت لي ما يدللوش يقعدوا كيك والله دلل دلل برسمي حاول تدلل تشوف ساعدك يقوى كل ما تزيد تدلل
2: سميه هما حجر ذهب ولا كيفاش
1: يعطيك الصحة خليل بارك الله فيك على الفقرة ممتعة جدا اليوم الحق أمتعتنا أخويا خليل زدنا منهم بالليل أنواع خاصة غدوة آخر نهار أنا دونك
2: أنت غدوة حق آخر نهار
1: أي خير خلينا نرتاح والله كان مش المستمعين معتها والأخ زياد والأخت معتها أشواق والأخ خليل معتها كلكم كان مش أنتم والله من جال باه شوية إن شاء الله هاي تيك مع محمد علي سويسي كان خلطنا عليها في وقتها الأولاد في وقتها من يقلها باه فيش نستنى زياد في لونتين رانا ماناش نلعبوا ما قال لي استنى مش عادها توا
2: خلينا نحكيوا على حكيمي خلينا نحكيوا حكيمي
1: دخلنا في حكيمي درنا روسيتهم كل بالله العظيم دار عليهم الكل باه شويه اخر ان شاء الله يكون الموعد توا مع هايتك باه زياد يحب يعدي توا خاطر حبي يروح بكري ما فيش عليه مشكلته اليوم تسمعوها تو سويت ان شاء الله هايتك محمد علي سويسي جوست من بعد راجعين
6: فيها وعليها افتر وورك يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
7: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش
6: أريدو طور عالمك مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
7: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش
6: أريدو طور عالمك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فام في موعد جديد مع هاي تيك تدوينة من ساندر بيتشاي المدير التنفيذي متاع ألفابيت الشركة المالكة لجوجل حكى فيها على الاستعمالات متاع جيميناي جيميناي يلتحق بالنادي متاع البرودوي متاع شركة جوجل اللي فاتوا المليار مستعمل نشط شهريا وبالنسبة لجيميناي الخطوة هذه التاريخية بالنسبة لساندر بيتشاي بما أنه نوصلوا أنه جيميناي اليوم اتعدى المليار مستعمل نشط شهريا لكن زادا جيميناي
8: يحقق أرقام قياسية بالنسبة للكلام متاع المسؤول متاع ألفابيت في العديد من الخاصيات الأخرى. 150 مليون تصويرة جينيري كل يوم، و 63% من المستعملين يتحدثوا مع جيميناي بالصوت. بالطبيعة بالنسبة لشركة جوجل الخطوة هذه تقعد خطوة مهمة جدا، بما أنه جوجل من آخر 2025 بدأت شانتي كبير لتحويل الوجهة بالنسبة لجيميناي، ونجحت في أنها تفرض على الناس كل حتى على المنافسين القوة متاع جيميناي 3 والفيرسيون اللي جاو من بعد. ولكن هذا ما يمنعش أنه جيميناي بعيد على تشات جي بي تي، بما أنه تشات جي بي تي عنده أشهر من اللي تعدى الكاب متاع المليار مستعمل نشط شهرين، بالضبط في جوان اللي فاتت تعدى العدد هذية. وبالنسبة لجيميناي بتباع يستغل في القوة متاع الإيكوسيستم متاع شركة جوجل وأبرزهم أندرويد. شركة جوجل قاعدة تخدم على انتجراسيون متاع جيميناي بطريقة قوية ياسر في أندرويد، وآخرة كنا حكيناكم عليه على موزايك فيم وقت حكينا على التعويض الكلي بالنسبة لجوجل أسيستنت بجيميناي وإيقاف الأسيستم متاع شركة جوجل. بالنسبة للاستعمالات متاع جيميناي قوية ياسر على أندرويد، لكن الرقم بالنسبة للاستعمال على اي او اس مازال بعيد برشا على الارقام متاع اندرويد. اليوم حسب الكلام متاع ساندر بيتشاي 100 مليون مستعمل على اي او اس يستعملوا في جيميناي. شركة ميتا أعلنت على إطلاق أبليكاسيون جديدة. الأبليكاسيون هذه اسمها فيسبوك كرياتور ستوديو، والأبليكاسيون هذه اللي مونتي بالذكاء الاصطناعي وموجهة أساسا للكرياتور دو كونتينيو. لوبجيكتيف متاعها هو تساعد الصانعي المحتوى انهم يجريوا الكونتينيو متاعهم، انهم يخدموا على المحتوى متاعهم وحتى على الانتراكسيون متاع فيسبوك بشكل يومي. الأبليكاسيون اللي أطلقتها شركة ميتا جربتها في جوان اللي فات، والأبليكاسيون هذه كما قلت لكم باش تكون مركزة وباش تتطور أكثر في المستقبل بالنسبة للخدمة على المحتوى وصانعي المحتوى. الأوبجيكتيف هو أنه يكون فيها كل الخاصيات بالنسبة للكرياسيون اللي يحتاجهم صانع المحتوى، باش تكون كلها سنتراليزي في الابليكاسيون هذية. على الباج متاعها شركة ميتا تحكي على الابليكاسيون هذية كبارتنير يومي أليمونتي بالذكاء الاصطناعي بالنسبة للكرياتور متاع فيسبوك، تسمح للكرياتور أنهم يجريوا بطريقة أسهل الكونتينيو نتاعهم، انهم يشوفوا اكثر لي زانتيراكسيون نتاعهم، انهم يشوفوا الاثر على لي كوميونيتي فيسبوك. والابليكاسيون فيها ثلاثه خاصيات اساسيه: البلانيفيكاسيون نتاع الاولويات اليوميه بالنسبه للكرياتور، تعطيه لي كونساي بيرسوناليزي باش يطور اكثر الخدمه نتاعو، وتساعده باش يجاوب لي فان نتاعو عن طريق الذكاء الاصطناعي. من بداية العام خرجت الأخبار اللي تحكي على استعداد أبل للاحتفال بعيد ميلاد الايفون العشرين، مش يكون هذا في 2027. تعرفون الايفون الأولاني ظهر في 2007، وبالنسبة للايفون 20 المنتظر برشا أخبار تحكي على أنه بش يكون كله باللار. ينعم الايفون الكونسيبت متاعه كامل بش يكون جديد بالنسبة للديزاين، بش يكون خاص بالايفون 20 مبدئيا حسب الأخبار اللي خرجت من أول العام. لكن منذ أيامات قليلة خرجت بعض الأخبار اللي تقول أنه البروجي هذا وقف بالنسبة لشركة أبل قبل ما ترجع تأكيدات تقول أنه أبل ينعم قاعدة تخدم على أن آيفون كله باللار، والآيفون هذا بش يقع إطلاقه في 2027 احتفالا بالعيد ميلاد 20 متاع واحد من أشهر البرودوي تكنولوجيك في العشرين سنة الأخرانية الآيفون 20. دونك بش يحافظ على نفس البروجي بالنسبة للبلار والاعتماد متاعه على الفير بالنسبة للديزاين متاعه. لحد الآن ما فهمش حاجات أخرى أبار الماتير اللي بشي تصنع منها البلار هذية، وبشي يكون حاضر في اللاين اب متاع الايفون في 2027. هاي تيك هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
9: هاي تيك مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريدو طور عالمك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من المليساتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
10: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست You can't resist.
6: After work كل يوم الاثنين الجمعة من المالي ساعتين لستة متاع العشية على

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متر عشية على موزايك فم.
1: وصلنا حتى الخمسة وخمسة واربعين دقيقة. نتمنى لكم إن شاء الله الخير والسلامة. نتمنى إن شاء الله نهار فريد فرهدتوا فيه شوية. اللي مشي بحر صحة ليه إن شاء الله، غدوة عودة طيبة للعمل من جديد. قلنا يا جماعة مش كملوا حويجة 100% تونسي تعمل كيف صابر بيعي في كوكتيل تحبوه الناس الكل، قلنا تكون أحسن نقطة النجم نكملوا بها لميسيو متاعنا اليوم. زيادة يعطيك الصحة، شوخ يعطيك الصحة صديقنا خليل بارك الله فيه، صديقنا شاكر واوا في ستوندار بارك الله فيه، مصطفى قرام صديقنا اللي مجاش بارك الله فيه زادة كيف كيف. غدوة إن شاء الله بإذن الله نتقابلوا في نفس التوقيت في الأمان.

0: بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للإحصاء يفيد بأن الصادرات التونسية مع فرنسا ارتفعت بنسبة 6.1% ومع إيطاليا بنسبة 8.7% ومع ألمانيا ب 1.9%، فيما أبرزت نتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 85.4% مع تسجيل شبه استقرار مع ليبيا ب 0.1%. في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبة حوالي 23% ومع الجزائر ب 12%. وبخصوص الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية والتي تمثل 70.4% من إجمالي الصادرات، فقد بلغت حوالي 28,629 مليون دينار مقابل 26,120 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. عالميا، صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة، أي نحو 25% من أسطوله خلال الحرب مع إيران. صحيفة وول ستريت جورنال تقول نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط في إطار خطة تناوب عسكري مقررة مسبقا. فرار سياح وسكان من قرى واقعة في شمال اليونان عبر الطرق البرية والبحرية اليوم بعد أن اجتاح حريق غابات أججته الرياح القوية منازل وأشجار بالقرب من منتجعات سياحية خلال ذروة موسم الصيف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد عديلة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس
2: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشرات الرياضية. البداية بالترجي التونسي بصفة رسمية، تم إتمام إجراءات اتفاقية انتقال لوكاس ريبيرو من نادي الاتحاد الليبي للترجي التونسي. كما حكينا نائب رئيس الترجي التونسي شكر الوعر تحول ليبيا، وان تم اليوم الصباح إمضاء اتفاقية الانتقال بصفة رسمية مع رئيس نادي الاتحاد. اتفاقية نص على انتقال ريبيرو ترجي مقابل انتقال جاك ديارا للفريق الليبي مع مبلغ مالي، وتنص زاد على التزام ريبيرو بإرجاع 1.5 مليون دولار للفريق الليبي كانت حص عليها وقت معهم. دونك 1.5 مليون دولار باش يرجعها ريبيرو، وتقريبا في حدود 700 ألف دولار باش يدفعها الترجي التونسي. في المقابل الترجي باش ياخذ زاد فلوس من صفقة انتقال جاك ديارا إلى نادي الاتحاد الليبي. مونتون نتاعها مش واضح برشا، لكن باش يكون في حدود 750 إلى 800 ألف دولار. يوسف الويبي يشوف اليوم على أول حصة التمارين على رأس الإطار الفني للأمل الرياضي بحمام سوسة. الأخبار هذه كنت سمعتوه البارح معنا في ريكاب سبور مع رئيس الأمل الرياضي بحمام سوسة. أولمبيك بيجي استضاف اليوم يستضيف حاليا النادي الرياضي الصفاقسي في مباراة ودية. بقيت مباراة ودية غدا ملعب تونسي يستضيف مستقبل مرسى في الهادي النايفر، ونهار الأحد نادي إفريقيا يلعب وديا ضد جمعية ريانا. رئيس بوجلبان عن اليوم عن رسميا عن القائمة اللي بيشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في حراسة المرمى محمد معتز الحنزوري وريان بسباس، في الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين دربيلي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، وريان جبيلي، وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد ريان عنين، محمد صدق محمود، وهيثم ضو. خط الهجوم أمان الله الحميدي، وليد ذويب، محمد ياسين الشعباني، زين الدين كادا. تتسألوا أكيد على غياب فيليب لاكونتان اللي كان أساسي مباريات الودية مع منتخب الأولمبي. فيليب لاكونتان اللي داير هو موجود على قائمة انتدابات النادي الإفريقي في خط الدفاع في سن أقل من 21 عام، الملاعب ذي مازال ما عندوش الجواز السفر التونسي. منتخبنا كما قلنا يواجه 22 أوت مقدونيا، ثم المغرب نهار 24 أوت، ونهار 26 أوت المنتخب التركي. اليوم تم الإعلان الرسمي على التركيبة الكاملة للإطار الفني الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان، واللي معه زوز كانوا في النادي الإفريقي، دافيد بيتوني كمدرب مساعد وفريد ثابت مسؤول على تحليل الأداء. وتم زادة من الأخبار الهامة في استفا ذي وتعيين فابيان باختيز كمدرب للحراس. النشايات وكل أخبارنا الذي تلقاها على موقعنا موزايك فم بوانيت. نلقاكم بعد شوية أنا والإكيب كاملة في ريكاب سبور.
2: مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو

0: السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد سويعة. نرجع فيها على الاكتواليتي في تونس وهم المواضيع الحارقة، ولأنه ديما الأخبار هي الميركاتو أكثر حاجة مهمة، لكن اليوم الحقيقة ما نجموش ما نحكيوش على وضعية أيوب الحفني. والحقيقة التفاصيل تبعتوها معنا البارح، أخبار البارح كان جاي قبل ريكاب سبور تقريبا بخمسة عشر دقائق. حاولنا نفهموا شنو اللي ثم، فهمنا شنو اللي ثم في الأربع وعشرين ساعة اللي تعديت من بين البارح واليوم، وحكينا على الموضوع هذا البارح في تلقاو الارتيكل في موزايكا فام بوينت، كنا حكينا زادة في سبور اكسبريس العشر، فسرنا شنو ما التفاصيل متاع التفاصيل، لكن ديما ثم تبقى تفاصيل ناقصة. ذاك علاش اليوم باش يكون معنا رئيسة الجامعة التونسية للسباحة مدام هادية منصور باش تعطينا أكثر تفاصيل وباش نسألوها على حاجات الحقيقة شوكينا منها. معناها باش نكونوا واضحين، معناها ما ثماش كلمة أخرى نجم نقولوها له، احنا ديجا احنا شوكي من اللي فات اللي كانوا مش باش يلعب في ألعاب برشا بدون متوسطة بري في الأخر ديما تبقى شو بيرسونيل اللي هو باش نحكيو عليه. التصريح الجديد لجمال بن عمري اللي يثير الجدل في الجزائر مش في تونس، لأنه طبعا نعطيكم التفاصيل من بعد. جمال بن عمري لمح مرة أخرى كون يوسف البلالي نجم يكون في المولدية، باش نحكيو زاد على نادي الإفريقي علاش القرار شبه رسمي، معناها موش قرار رسمي لكن التوندونس ماشي والبريفيرونس يحبذ كونه ينتدب مدافع من المغرب او الجزائر بريوريتي باش تكون هي الاولويه. في المقابل اذا كان جاء مدافع من بلاد اخرى وقتها يناقشوا العرض، لكن هذه البريوريتي اللي طلبها في النادي الافريقي علاش وكيفاش تنفهموا من بعد التفاصيل. وباش نحكيو زاد عن النادي الرياضي بنزرتي اللي ثم مشكل عويز جدا جدا جدا، التو ما خداش رخصه المشاركه في البطوله، تنفهموه مع مراسلنا في الجهه مراد الدلاجي. كل هذا واكثر باش نحكيو فيه مع لأن المحلين. نقبل خير رحب بعدنين في الإخراج الإذاعي، وسيم في الإخراج الرقمي، رحب بحميد ورحب بوليد الهيشي على يساري. وليد مساء النور.
1: مساء الخير أبو حميد، ونرحبوا بالسادة المستمعين والمشاهدين.
0: على اليسار اليوم أنت
1: على اليسار قاعد شاكك أنت على اليسار
0: جينا الموت كما على اليمين ما
1: هو أنت وشكون
0: اللي معك
1: اللي معايا اليوم مستنس غادي تروح كان نولي منا
0: اليوم. سيدي سي عبد الوهاب مساء النور، فرحان برشا كون تكون معايا سي عبد الوهاب.
2: أهلا بيك أحمد، مرحبا بيك، مرحبا بجميع مستمعين على راديو موزايكا فام، مرحبا بوليد الوليدات في الاستوديو.
0: مرحبا بيك، ذولي عندك رسالة تمني بالشفاء.
2: أمتي ميساج أحمد بالمناسبة، نقول إن شاء الله لباس وسلامات المحب الوفي النادي الإفريقي بالحسن زرقة، بالحسن بالحق إنسان طيب يمر بظرف صحي طارئ إن شاء الله، معناها لقاه هو الحقيقة جمهور الإفريقي غالبي جمهور الإفريقي لقاه بجنبه بالحسن يستحق أكثر من أنه وقفة لرفع المعنويات، ونقول له إن شاء الله لباس يا بلحسن.
0: هو راه ما عادش في الامور هذه انت في جمهور الافريقي، جمهور الترجي، نادي صفاقسي، الاتوال، اتحاد مونستيري، ستاتينزاي، جمهور ناس كلها تلم بعضها
2: يقول حاجه
0: في الكام تاع زرقاء برشا ناس تلم
2: بعضها برشا برشا من جمهور الترجي الرياضي اتصلوا بلحسن. والحقيقه وهنا
0: مش كان الترجي راه المعلومه اللي عندي
2: المعلومه اللي عندي انا عندي الترجي اما محلاها بالحق كي تلقى الجماهير نتاع الفرق الكل معناها في حا في وضعيه كما هذه كما شفنا احمد زاد حتى جماهير الفريقين نشوفهم زاد في افراح ويبدأ يشحوا مع بعضهم هذه الحاجه الباهيه. ومعناها
0: انت تو تحكي على الفيديو اللي دارت في الريزو سوسيو ما نعرفش جديده ولا قديمه، اللي ثم زوز واحد اسمه لول ترجي اللي خدم اسمه لول النادي الافريقي يشطحوا بعضهم حاجه عاديه معناها نتصورها
2: ليه مو ديما كي نشوفوا الفيسبوك ونشوفوا كل ريفاليتي ومن بعد في ارض الواقع بالحق طبعا ناس عاقلين وراجدين محليهم
0: واضح ان شاء الله فيسبوك هبلها العبيد. دونك لحظات وباش نمشيو لاخر مسار.
3: آخر مسار.
0: في آخر مسار من نجم يكون الحديث كان على الوضعية متى أحمد أيوب الحفنيوي علاش مهوش بشي شارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. شنو صار البارح في الاجتماع في مقر الوزارة في مقر الوزارة بحضور ممثلين عن التيم متى أحمد أيوب الحفنيوي وممثلين عن الجامعة التونسية للسباحة وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ورياضة النخبة بطبيعة. التفاصيل والأخبار كنا نخذوها من عند رئيس الجامعة التونسية للناتاسيون للسباحة مدام هادي منصور. مشكورة الساعة الحقيقة حتى اتصلت بها البارح مش قتلي سوشو كما فهمت من كلامه اللي

0: بانيك. علاش؟ خاطر ايوب، لازم نقول ايوب واحمد في فرق بيناتهم. ايوب الحفني واحمد الجوادي ماشيين مع بعضهم مع المدرب الامريكاني نتاعهم. نسمع اللي احمد الجوادي اون بانيك على خاطر ايوب مش ماشي معاهم للطرب.
1: هما جايين من امريكا ماشيين الروما باش يكملوا طربس نتاعهم، جاء وقت الطياره تخلف عليه.
0: لا سيتي قبلها بسوية، احنا بديك لا جوغير احمد الجوادي حكيت معاه مع ال11 نتاع الليل نص الليل اللي هما لوندونا غدوة السبت نتاع غدوة السبت صباح باش يتوجهوا للطرابلس.
1: قال لك راه ماهوش ماشي.
0: قال لي ماهوش ماشي. قلت له احمد امشي امشي. شنو السبب؟ قال لي ما نعرفش، بحكم احنا ما عندناش تواصل مباشر، ما تنجم تهز التليفون حتى حتى.
1: لحظه سبب. لحظه فقط، انا جايين نقطه التواصل المباشر. دونك البارح في الرينيون مع الممثلين على الوزاره وممثلين على الجامعه التونسيه للسباحه، شكون كان حاضر من طرف الممثل اللي احمد ايوب الحفناوي؟ ايوب الحفناوي
0: التيم نتاعو، الوالده، الاستاذ انيس حمدي، سي شاكر بالحاج، والدكتور سهيل بن نور.
1: شاكر بالحاج بوصفه شنو هو معناه؟
0: التيم نتاعو
1: مسؤول وكهو معناه في وسط التيم.
0: ممكن نسألت السؤال هذه صراحه، قلت شكون اللي بالامور الفنيه لايوب الحفناوي؟ خاطر كي تلاحظ انت تيم ما فماش ان تكنيسيان في الناتاسيون. انت مانيش تكنيسيان، انا رئيس جامعه، انا ما نجمش نحكم على التكنيك. عندي اداره فنيه، عندي مدير فني، عندي مدربين، هذوكم وقت يطلب الامر الامور الفنيه نعيط له. راهو الناتاسيون راهي تري سبيسيفيك.
1: باهي دونك شاكر بالحاج الوالده نتاعو بوصفه في التيم نتاعو من حقه. سميت لي زاد الطبيب يظهر لي.
0: اللي كان المعد الذهني نتاعو طبيبه المباشر.
1: باهي اللي جاء باش فسر غياب ايوب الحفناوي.
0: الطبيب فهمت، قال لنا انا راني هو غير مستعد ذهنيا وغير مستعد بدنيا. انا جو سوي تونو بار لو سيكريت بروفيسيونيل، وهذا صحيح ومن حقه. سوف كو احنا في الجامعه عندنا ثلاثه طب، زوز في اللجنه الطبيه وعندنا طبيب في المنتخب، والمديره السونتر ميديكو سبورتيف كانت حاضره. دونك اذا كان هو ملتزم بالسر المهني، عنده السونتر ميديكو سبورتيف، عنده طبيب المنتخب دكتور نفل بوسفية، وعنده زوز طب دكتور يوسف النايح ودكتور بن زكري. اي واحد فيهم كان ينجم يهز التليفون ويحكي معاه، وما هوش مطالب بالسر المهني تجاه الطبيب.
1: يعني معناها كانك تلمح لي مثلا من حق الجامعه والوزاره تعمل كونتر فيزيت، هذا شو فهمت؟
0: لا فما واجب الاعلام، فما حاجه اسمها واجب الاعلام. انا لمت عليها البارح مع احترامي لشخصه، انسان هي البرشه وكومبيتون، مي انت واجب الاعلام يا دكتور حط السونتر ميديكو سبورتيف في نسيت انا نقول لك حطوا، راه قول له دوتوجا ساكوتوجا تعب شويه ذهنيا، نسيتش حطنا في الاطار. كيفاش انا بعد 8 شهور في الجامعه البارح فين نتعرف عليهم؟ ما نجمش، المسؤوليه كانت كبيره وكبيره برشا راهو البارح. معنى انا مسؤوليه كبيره.
1: سامحني مدام هادي، باش نمشيو بالخطوه بالخطوه. معنى انت بعد 8 شهور زي اول لقاء مع التيم نتاع ايوب الحفناوي؟
0: اول لقاء فما بخلاف مره، اول ما شدينا الشيء وقت ايوب الحفناوي قال لي هو والاستاذ انيس حمدي مره جاي سلم علينا، ولا مع امه جاتنا مرتين توا في السماء ولا بالتليفونات. احنا البرنامج الفني، البرنامج لي زونجاجمون نتاعو ناخذوا فيهم عن طريق المحامي.
1: باهي لحظه فقط، هاني جاي النقطه ذي، هاني جاي هو مصحح عن كونترا بار اوبجيكتيف، شنو فيه العقد الاهداف المبرم ما بينه هو وما بين وزاره الشباب والرياضه في العاب البحر الابيض المتوسط؟
0: وي اي فصل الثالث واضح، يحكي لك على الالتزامات الرياضي، يحكي على الالعاب المتوسطيه 2026 فيها اعتلاء منصه التتويج، وفيها بطوله العالم مسرح 25 في بيكان 2026 اعتلاء منصه التتويج.
1: قداش في فلوس؟
0: العقد الكل لا نحكيو على البارتي اللي خداها 310 في اطار العقد اللي هي النصف العقد نتاعو. احنا البارح وصلنا الوضعيه اجا شارك، ننساوها منصه التتويج، ما نحكيوش على منصه التتويج.
1: اجا شارك برك،
0: اجا شارك، خليك ترجع وترجع لنا وترجع للاشياء وترجع للمشاريع.
1: كيفاش تتعاملوا معاه انتم ايوب؟ معناها ثم كونتاكت ديريكت بين الجامعه بوصفه جامعه تونسيه للسباحه، وانا اتليت تابعه، معناها انا جوغ تابعه لل، علاش ما تمكنش تتعاملوا معاه؟
0: علاش حتى كونتاكت؟ انا حاولت مرات والله، نتاع مثلا يكلموني يقولوا لي البوانتور تاعي كذا، نبعث له ميساجات

0: تزوج مع فين التالي. أمه طلبت مني شخص قالت لي ما عاش تتصل بي.
1: شو ما عاش تتصل بي؟
0: ما عاش تتصل بي. فما حاجة تكلمني أنا ولا تكلم الأستاذ أنيس.
1: أنيس شكون؟
0: أنيس حمدي اللي هو تنجم تقول في التيم كيفي في المانجر متاعه.
1: معنا أنا جامعة وسلطة إشراف الوزارة تتصل بي قاعدة؟
0: عن طريق التيم نتاعو كيف كيف
1: باهي. معناها انا سامحني معناها انا سلطه اشراف وجامعه وبلاد احتضنتك وانا نعطي في الفلوس وماشي مزيه وعطيك 620 مليون في عام باش تعمل ديزوبجيكتيف وتهز رايه البلاد تجيني الوالده نتاعك تقول لك ما تتصلش بيا وما عندكش حق تبعث لي.
0: اي طب حاجه تتصلوا بينا احنا. وهذه راهو الحاجه الاخيره اللي توليت راهي توندونس برشا في سبور تونسيان حكايه التيم اونتر جيومي.
1: كل واحد يجي يعمل تيم يعمل ايه بروفيسيونيل شويه كمان. معناها كي نعمل انا تيم معايا معناها سي دي بروفيسيوناليزم حاجه في الاحتراف.
0: انا اقصد انا مثلا نجم عندي التجربه نتاع تيم نتاع احمد جوادي. الناس كي تقول لي انا وسيم جابر تقول لي دكتور قرماشي تقول لي ليلى دشراوي الناس من وسط الناتاسيون راهو تفهم مش معناها بروغرام تكنيك ولونجاجمون وليزيشيونس
1: اللي كومبيتونس الثلاثه اللي حكيت عليهم ما شاء الله فيهم شكون البرا معناها ماهوش في تونس كيما وسيم جابر مثلا تحيه لي.
0: وتعاملنا في اطار الاحترام. وانا نقول لك وقت اللي احنا شدينا الجامعه اتصلوا بيا وقدموا رواحهم وقالوا راهو احنا توا تهنينا على احمد ورانا اتصالنا بكم ودايرنا مسند حتى الاتصال في اطار الواحد واحمد يتصل بنا مباشره احمد جواد يتصل بنا مباشره.
1: فهمت اللي ثم إشكالية مربوطة كان هكا جمي برمية ولو أني الحقيقة نعرف شوية الانتوراج فاميليال متاع أيوب الحفناوي يبوه هكا هكا بيه معناه وصل حتى نفسانين تقلق برشا أبوها سختم موندوني في عامين التالي وتجاوزها الأزمة والحمد لله. لكن يبدو كونه الأمور متاع الحفناوي مرتبطة بالأمور بالتيم متاعه هي اللي تقريبا ثم حاجات سختم موندوني زمنا نرجع الناس للجادة. حفناوي باش تأكد لي فقط الشفرة ذي حتى ال 31 جويلية تحصل على 570 ألف دينار منهم 240 ألف دينار تسوية 211 ألف دينار و 210 أو 211 ألف دينار تسوية ديون قديمة 2024 ذا اشتر العقد ذا 310 ألف دينار وخذ 50 ألف دينار منحة من عند الكوميتي أولمبيك اللجنة الأولمبية والهدف كان كونه الأولاني الهدف الأولاني هو التحضير البحر الأبيض المتوسط. دونك خذ 570 ألف دينار.
0: صحيحة الأرقام الأرقام اللي عندك صحيحة. أنت ما تنسيش اللي دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط هذه يترأسها تونسي اللي هو رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية السي محرز وصيه. دونك وجود ايوب واحمد وبطريعه جميله وبن عباس وبن ميلاد بام سيك نتعرض للاصابه كانت حاجه حلوه برشا لتونس. وجود ايوب الحفناوي انه يرجع يعوم بين اصحابه على المسابح كانت كنا نستناو فيها.
1: وكالتصويره اللي خرج دارنيالمون في واحده من المسابقات اللي فيها احمد الجوادي تخليك فريمون بدنك يقشعر من بعد مالوغزمون كي تسمع ذي الكل هكا قلبك يوجعك شويه.
0: انا البارح فما شكون ضحك وقت اللي قلت انا مريضه وي مريضه صحيح مريضه وقت اللي كنت نتخيل فيهم الزوز موجودين معاهم جميله كقاعده اللي قاعده البروغريس معاهم
1: جميله
0: جميلة فهمت كلهم. انت كي تشوف تصويرة هذيك محلاها دونك بالحق تمرض تصدم عليه انا تو بعد 8 شهور راهو حقيقة وانا ديما نحكي بصراحة ما نجمش نتحملوا كجامعة ولا كسلطة اشراف تبعات ناس ماهيش ستركتوري رانا نحكيو على ستركتور.
1: هو عنده تيم كامل هو باش نكمل معك شغل غمي لفاي.
0: لا سامحني التيم يلزم ينشط يلزم يخدم في ستركتور نتاع الجامعة ما ينجمش يكونوا دو ستركتور تاع غالير ما تنجمش الجامعه من شيره والتيم هذه من شيره.
1: الملولي قبل كان ثم تيم في وسط الناتاسيون وكانت عنده تيم الوالده نتاعو معاه مثلا كان عنده كان عنده فريق كامل معاه مثلا اما تعديت
0: الامور بالتنسيق مع الجامعه باللي بالتنسيق بين الجامعه والوزاره.
1: ما جاكمش قال لكم ما عادش تكونتاكتيوني مثلا؟
0: لا انا ما خلطت شويه في كنت في 2006 في المكتب الجامعي ما فماش ما حدش كونتاكتيوني. راهو الجامعه تقعد جامعه مش راهي مش بوستاجي توصل لفلوسك اهو. انت تخيلوا كان جاي العكس كان فما التقصير من الجامعه وما شاركش هو في العاب البحر
1: الابيض. لا رانا عملنا بلاتو في موزايك وشكرا لك
0: معاك. انا من حقي لا سامحني انا من حقي اليوم اني نوجه الاتهامات والتقصير للتيم خاطر كنا احنا الفصل الثالث سوبل في الالتزامات الرياضي. كنا نجموا نعدلوا البرنامج الفني من الاداره الفنيه للجامعه كنا اون بوفي سو غاتغابي. اما تجيني البارح اوفيسيالمون تقول لي مش شارك الجمعه الجايه احنا شنو نعملوا؟ احنا فنيا وقانونيا واداريا ما عندنا حتى دخل في الحكايه. او فينا بالتزاماتنا. المدير الفني الجديد كان حاضر البارح وسمع خذا وجاي من اللي كان في الخليج وجا وسمع معنا وبيدو مستيق. قال لي كيفاش ما عندناش علاقه بيه ولا نكلموه ولا نتصلوا بيه ولا ما. قال لي ما تجيش.
1: انا باش نلخص اللي قلته انت كل باش نختم معاك المداخله. نعرف اللي انت عندك رينيو كانت بروغراميه 6 وخرتها على خاطر باش تعاد معنا في موزيكو. مشكور جدا جدا جدا وشك فوان نستحقوك نلقاوك مدام هاديه. البارح كان من المستحيل تتعدى معنا على خاطر كي كلمت كيتك دونزاني تاتشوك الحقيقه ما تنجمش حتى تتكلم وقلت لي ما نحبش نعمل حتى رياكسيون شو خليني خلني نفهم شنو اللي صاير. باش نلخص التيم التيم نتاعو جاو حضروا الاجتماع قالوا اللي هو موش حاضر لا نفسانيا ولا بدنيا. الحفناوي اختار كونه مسافرش مع أحمد الجوادي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى روما للتحضيرات للألعاب البحر الأبيض المتوسط. الكونترا فيه في الأوبجكتيف في الفصل الثالث متاعه كونه يعتلي منصة في ألعاب المتوسطية تورنتو 2026 تبدأ نهار 21 أوت حتى 3 سبتمبر. هذو ما الثلاثة نقاط. النقطة اللي بعدها رافضين اللونتوراج نتاعو والتيم نتاعو باش نقولوا كونكم تتعاملوا ديريكتومون مع ايوب الحفناوي ومستحيل تكونتاكتيوه ديريكتومون. لازم تتعداو عليه هما حتى باش تاخذوا بوينتور ولا باش تاخذوا تايم تاع ليكيبمون نتاعو ولا اي حكايه ولا حتى لوجيستيكمون باش ياخذوا الطياره ولا غيره. لازم تتعداو بهم هما. والنقطه اللي من بعدها واللي فهمتها ما بين السطور اكد لي صحيحه ولا غلطه اللي براتيكمون التيم الكونتاكت الوحيد ما بيناتكم انتم هو وقت اللي يستحقوا فلوس قولكم راح حاجتنا فلوس. هذا هو
0: وإلا لزونجاجمون حاجة في البروغرام تكنيك لزونجاجمون بتاعده مثل المشاركة توا في ألعاب أبيض المتوسط يجب يعطيونا العمات يعطيونا طن دونجاجمون. هذيك ناخذوا فيها من عند الأستاذ أنيس حمدي.
1: واضح. كلمة الختام مدام هادية.
0: كلمة الختام نرجع للستركتور. أيوب الحفناوي أنا نحبوك ونحبوك برشا وما زلنا نمنو بيك وما زلت باش تعطي لتونس غتوغ للستركتور. والناس اللي ماهيش بربي في اي سبور انا نقوله على خاطر فما انا نحكي مع رؤساء الجامعات الاخرين راهو فما متداخلين في جميع الجامعات. نحترموا رواحنا نحترموا بلادنا نحترموا هياكلنا نحترموا العالم. واللي ما يفهمش في حاجه يخلي الناس اللي تفهم. ما شاء الله تونس فيها برشا كفاءات خليوا الناس اللي تفهم هي اللي تتولى الامور.
1: واضح. يعطيك صحة مدام هادية مشكورة جدا على التفاصيل هذه الكل. دونك فهمتوا تقريبا العملية. مسيرش نعطيك تعليق لأنه يعني الأمور حتى ما عندها حتى علاقة إلا بالرياضة لشني ديسيبلين أمور فيها بلاد عالم فلوس فلوس تحط دي زونجاجمون تصحت دي كونترا بار أوبجيكتيف تصحت دي أهداف ترسمت وتحطت وفي الأخير يصير شيء زي كل احنا متألمين بيدنا معناها ما نجمش نتكلم حاجه خاطرني ابريتو جورناليست ما راهو في الاخر ثم حاجات ايموشنيل معناها تنجم تنصح ان جون تالون ولا تالونتيو ولا واحد عنده باش يهز الفرصه باش يهز ميداي ولا باش يرفع علم تونس تنجم كان تطلب منه حاجات كيما هكا معناها اموال انت وراجم تاعك تختار. تفضل.
2: شو قلك احمد للاسف حاجه معناها خبر البارح الناس كل معناها وجعنا تصدمنا به كيما تفاجئوا به الجامعه التونسيه للسباحه. الحقيقة شفنا تويك الفيرسيون بتاع معناها الجامعة التونسية للسباحة. الله أعلم شنو التفاصيل من الطرف الآخر.
1: أي الزونتين مفتوح للطرف الآخر.
2: مازال ما تكلمش الطرف الآخر. أكيد فما برشا تفاصيل أخرى برشا حيثيات الموضوع. ما نصورش أن الحفناوي يضيع في فرصة هكا باش يعتلي معناها منصة التتويج مع الإمكانيات متاعه ومع الدعم اللي يلقاه مع معناها البوتنسيال متاعه معناها اللي هو قريب ديما من منصات التتويج. نجي أنا الجامعة ساعة تونسية للسباحة. أنا كي قالت مدام هادية إنها تفاجأت الحقيقة مش حتى في شخص مدام هادية معناها في شخص هي تمثل الجامعة بتاع السباحة دونك ما فماش تواصل. وأنا الحقيقة معناها نستغرب علاش 8 شهر أو قداش من شهر ما تصيرش تواصل ولو حتى اللاعب أو معناها صعيب الاتصال به على الأقل يا رسول الله معناها كان مفروض إنه حتى واحد يسافر أو هذا يمثل معناها يمثل كيفاش يقولوه يمثل الراية الوطنية في محافل وعديد المرات إنه أهدى لتونس ميداليات ذهبية برمي معناها في وسط سباحين عالميين. معناها تستخسروا إنه واحد يسافر اللوين موجود الحفناوي ويحكي معاه ويشوف شنو يصير معناها تتفاجئوا في آخر لحظة بحاجة كيما هكا. الحقيقة بون على الفيرسيون هذه ولو معناها هما أوفوا بمستلزمات العقود، لكنهم فما تقصير نسبي من حيث أنهم مسعاوش للاتصال، وربما كيقاو والدته وقالت معاش تتصلوا به، معناها كأنهم وقفوا غاديك.
1: وليد في وقت من الأوقات مومون دوني يزمك تعمل وقف التأمل ريفليكسيون، تخمم تقول أنا راني نجم نغلط، اما باش نصلح يلزم ثم حاجات تكون دايره بيا باش نصلح. انت تعديت بحاجات خايبه في كاريرك سيرتانمون، وقفت في لي مومون هذوكم، تأملت رجعت روحك. انت اليوم كملاعب يعمل كارير وانترناسيونال ولعبت لبرا وفي تونس، شو نصيحه تنجم تعطيها لايوب الحفني؟
3: شوف بكل صراحه، اي انسان قبل ما نحكيه على أتلات ينجم يتعدى بارون بيريود ديفيسيل، نجم يغلط كما قلت انت في كومبورتمون في تصرف. الدنيا هذيك هي الدنيا، راو معناتها الناس باش تغلط فيها وتحاول تصلح وتحاول يعني ريكوبيرك لو طون بيردو معناها، ولا الراتراب لو طون بيردو. اكيد فما حاجه ماهيش عاديه معناها عنده، فهمت؟ هو خاطر في وقت من الاوقات برز والناس الكل فرحت به وكان ديكوفيرت معناها خذا ميداي قدام دي شامبيون قدام دي ناسيون سابقين معناها في الناتاسيون، هو كان الحقيقه شجاع وتحصل على ميداليات ذهبية والناس الكل حكيت عليه. بعد بتتر صارت حاجات ممكن حتى في الخلطة في الانفيرونمون في حاجة جو سي با، فما حاجات سرية زادة وحاجات تخص العائلة وتخصه هو، أبار معناتها لوكوتي سبورتيف راه حتى في العيشة وكذا نجم واحد يخالط ناس بتتر اللي بعدوه على سبور وما عاش يخليوه مهتم برشا وكذا، ممكن هو تقلق نفسانيا. لك دو سوليداريتي اللي عملوا احمد الجوادي معناتها حلو برشا وقت اللي قرب له ورجعوا، شفناهم طلعوا حتى على البوديوم مع بعضهم في تورنوا من اللي تورنوا. انا نتصور اللي الحفناوي عنده ايتا ديسبرين نظيفه، ظهر طفل متربي متخلق، ظهر عائلته زاد كيف دايره بيه سيرتن مو معناها هو اني با بيان، هذاك علاش ما حبش يشارك ممكن معناها باش ما يخسرش نقاط وما معناتها ما تقعدلوش كيما نقولوا بوانوار في الكارير نتاعو، خاطر ديما راهو النجار ولا الاتليت دو نيفو بصفه عامه كيحب يشارك يحب يشارك وهو في كامل قواه النفسيه العقليه ولا الرياضيه معناتها في اتم الجاهزيه. اكيد هو تو حكيت الفلوس ممكن تو بعد يلقى حل مع الفيدراسيون ومع مش عارف معناها الناس المسؤوله، اما نتصور اللي فما علاش يعني هو روفز البارتيسيباسيون اكيد اللي هو موش حاضر نفسيا وممكن معناها متقلق وسابو اريفي ا طول مونت.
1: واضح. جوست قبل ما نختم، راهو الحق مش هو حق رد حتى باش يفسر للناس، نعرف ايوب مستحيل يتكلم، على الاقل من التيم نتاعو شاكر بالحاج ولا والدته ولا اللي يحب في اي وقت مرحبا بهم، ينجموا يتكلموا ينجموا يجاوبوا ينجموا يفسروا علاش ليه، حتى عندهم صحفيه يفسرونا شنو اللي صاير اذا كان ما يحبوش تعديو في بلاصه من بلايص ولا يحبوا الناس كل ملمومه بعضها، المهم يتكلموا يفسروا الناس شنو اللي صار. خاطر راهو ايوب الحفني ماهوش ولدهم وحدهم، راهو ولدنا احنا واحنا عنا عليه حق كيما هما عندهم عليه حق، وما ربوه ووصلوه وتعبوا معاه وتونس بلاد كامله دزت وراه بلغتنا احنا معناه، ورفع العلم وشرف البلاد وهز لميداي وصل بطل اولمبي، لكن زاد من حقنا كيما من حق الناس عليه تعرف شنو اللي قاعد يصير معاه، لانه استنينا سنوات واحنا نستناو في الحاجه ذي، ومعاه زاد ثقتنا كبيره برشا في السباحين الاخرين الكل اللي موجودين اللي باش يمثلونا في الالعاب المتوسطيه تورنتو 2026 او حتى في الكومبيتيسيون اللي بعدهم. كانت هذه اخر مسار. اخر مسار.

0: نحلوا الملف نتاع كرة القدم. معنا ثلاثة ملفات اليوم: ملف الترجي التونسي يوسف البلالي، ملف نادي الإفريقي المدافعين و دو زاكسيون باش ينجموا يجيو نادي الإفريقي، وملف نادي الرياضي البنزرتي والإشكال القانوني اللي يلزموا يتحل قبل نهار 17 أوت، وهل أنه ثم تطمينات من الجامعة ومن لجنة الدرجة الأولى على الموضوع هذا ولا لا. لكن البداية بيوسف البلالي. يوسف البلالي نعرفوا كل الموضوع، تبعناه من الأول من أول الصيف. بون اليوم الترجي التونسي أغلق رسميا ملف ريبيرو كما كنا أعلننا في وقت سابق، أمضى مع الترجي التونسي. اليوم تمت العملية وشكر الواعي كان موجود في ليبيا في طرابلس، وثم حتى الصور تقام على الصفحة الرسمية للترجي التونسي، الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي. به يوسف البلالي الموضوع هذا اللي هو المسلسل الجديد، لأنه مسلسل مش مسلسل. خلينا نسمع سعد جمال بالعمري اللي هو الناطق الرسمي للمولودية العاصمة الجزائري. البارح وقت اللي وصل الفريق إلى الدوحة باش يلعب ضد نادي السد القطري في مباراة ودية كأس الأحرار الوطنية، اسمها شنو قال جمال بالعمري الناطق الرسمي للمولودية العاصمة الجزائرية.
1: شوف يوسف بلايلي فتنا وتكلمنا عليه، وش قلت عليه أنا ولا وش نقال في البيان تاع مولودية الجزائر، يبقى هو إلى أن يبان أمر العقوبة تاع يوسف بلايلي، لأنه اللاعب راه معاقب الآن، ما تقدرش تكلم عليه كثير. احنا كنا اتفقنا مع يوسف ووفرنا له كل شروط، وإذا صدرت العقوبة تاعو قبل 31 أوت راح يكون كلام آخر في قضية يوسف بلايلي، لأنه مولودية احنا رحنا يعني الأبعد نقطة مع يوسف بلايلي، والوقت يكشف كلش في القضية تاع يوسف هذه.
0: دونك هو بالنسبة لي هو الأمر كما هو عليه، كما في الكومينيكي اللي هبط الخاص بيوسف البلالي على الصفحة الرسمية للمولودية. راهو جمال بالعمري هو ناطق رسمي وممتو عنده بوست آخر في المولودية اللي هو مانجير متاع الفريق الأكبر. به خلينا نبدأ نعلقوا ساعة التصريح متاع يوسف متاع جمال بالعمري، كيفاش تصنفه، في أي مخانة تصنفه؟
2: الحقيقة ما نجموش نحطوه في حتى خانة، ما فهمناهش، لأنه مش واضح هل أنه مازال الاتصال باللاعب يوسف البلايلي، هل هناك فما اتفاق، هل معناها أكور متقدم مع المولدية، معناها ما فهمناهش. نحن اللاعب طويكة في تونس ويتدرب مع فريق الترجي الرياضي، معناها التصريح اللي قالوا هل هو في قالب أو في إطار مسكنات الجمهور المولدية، ربما اللي يقول لك اللاعب في نهاية المطاف رجع للتراجي، وربما يتغش الجمهور المولدية خاطر يحبوه اللاعب ومضابيه، معناه يتمنوا انه يكون معه. هل كما قلت لك هل ينجم يكون في اطار انه مسكنات او معناه تهدئ الجمهور المولدية؟ الحقيقة يلزم توضيح، مش توضيح من التراجي، توضيح من بالعمري ربما يكون اوضح اكثر في التصريح متاعه. يقول لك كل شيء معناه على ما هو عليه، معناه كأنه رجع بين جمعتين التالي.
0: وليد
3: هو كما جنش فما موضوع متاع العقوبة، راهو بلالي توا سي كاليفي وراهو يحذر معناها مع الترجي في الموسم، وديجا مازالوا جمعتين على انطلاق البطولة، ميم با لو 22
0: عنده 10 ايام.
3: معناها موضوع العقوبة هو اللي خلى هالحكايات هذه تصير، والمماطلات، وهو مرة نسمعوا به في الجزائر، هاو مرة في تونس، هاو مرة الاتحاد الليبي يحكيوا معاه. أما اللي احنا نعرفوه واللي معناتها متأكدين منه اللي بلالي يتدرب مع الترجي التونسي، وبلالي يجدد موسم معناتها قابل للتجديد. يعني الترجي التونسي والهيئة نتاع الترجي التونسي تتعامل مع اللاعب باحترافية، تقول لك لاعب ليسي ولاعب عطانا سيفري وكذا واحنا عطيناه، لكن فما حاجات معناتها معقولة بالسن نتاعو وبالرجوع نتاعو من الإصابة،
0: يحبوا يشوفوا الطبيه اوسط كم
3: صحيح، يحبوا يشوفوا البلايلي معناها بروشن مو كيفاش باش تكون معناها الجاهزيه نتاعو والحضور نتاعو بنفس الافيكاسيتي باش ينقص باش كذا، من بعد اترافير شنو اللي باش يقدموا. اكيد معناها الاولويه للترجي، ونجم يجدد مع الترجي وعلاقته راهو معناتها باللي صار وكذا، نتصور مادام رجع ومادام قاعد يتدرب، مادام معناتها بلايلي بنسبة 99% معناها باش يكون في الترجي الموسم المقبل. هذا شنو فهمت
0: هو المعلومة اللي عندنا احنا هوني في مزهيكا فهم، كونه بشكل رسمي امضى امضى على عقد موسم وما ثم بلس ان يعني موسم اضافي بما انه لجنه الطبيه
3: قبل التجديد.
0: ما نتصورش باش يدخل يتدرب وهو مش مصحح كونترا. معلومه ثانيه اللي نقولوها كثم برشا حديث على هاو 6 اوت باش يصدر القرار او ثم جلسه وثم جلسه راه هو راهو التاس طلبت من يوسف البلالي وممثلين القانونيين نتاعو اوراق تثبت اللي هو عنده عقد مع الترجي الرياضي التونسي او كما قال جمال بالعمري عقد مع المولديه. ولانه اللي يقصد جمال بالعمري مشينا معها الاقصى حد هو كونه عطاه ورقه قالوا راه برا امشي هز الطاس اللي احنا حاجتنا بيك. لكن الترجي الرياضي التونسي كيف كيف عطاه عقد فيه اللي هو باش امضى وباش يمضي. احنا المعلومه اللي عندنا اللي هو امضى والبلاعب يوسف البلالي طلب من التاس تعليق العقوبه يعني العقوبة تتعلق ومن بعد كملوا انظروا فيها قد ما تحبوا المهم على قولي العقوبة راني نحب نلعب. دونك المعلومة نجموا نأكدوها ليوسف البلالي أمضى في الترجي الرياضي التونسي بشكل رسمي إلا إذا كان ثم حاجة تبدلت في الأيام القادمة. والحاجة الثانية هو كونه الترجي عطاته الورقة هذه متاع العقد. والحاجة الثالثة التاس راه ماهوش معين دات بالكل ما ثم حتى دات عينتها محكمة التحكيم الرياضي لإصدار قرار نهائي بين ساعة وأخرى بلغة القانون يقولك بين ساعة وساعة ينجم التاس يخرج القرار نتاعو. ويوسف البلالي طالب تعليق العقوبة والسماح ليه بال
3: ربي يا أحمد معناتها فماش معلومة تقول اسكو بلالي معناها كي باش تعاقبوا الفيفا على المشكل اللي صار له مع ليكيب في فرنسا باش تعاقبوا معناتها عقوبة رياضية ولا عقوبة مالية معناها
0: هو تعاقب ديجا هو طلب تعليق
3: يعني العقوبة مدة ما يلعبش وإلا يخلص خطية ويرجع يلعب ديريكتومو.
0: هو طلب هو كان وضحها الاستاذ علي عباس اللي معنا مره في مداخله هو تعاقب ديجا ماش حميد صلح لي عام ولا عامين تعاقب عام 12 شهر ما يلعبش. لكن في لابيل عنده الحق يطلب الحط من العقوبه تقول له 6 مباريات بركه واذا كان يحسبوا له 6 مباريات بالدوسي ميديكال اللي وفرته اداره الترجي التونسي يوسف البلالي يتحسبوا له من اللي رجع من البلاسير نتاع ليغا مونكروازي. دونك وقتها ينجم يكون ابت وينجم يكون كونفوكي وقت يحسبوا له 6 مباريات يعني استفاهم به. اذا كان العقوبه باش تستمر العام وقت عام ما نجمش يلعب حتى المارس تقريبا ولا افريل ومعهم عقوبه ماديه بطبيعه. هو اش طالب تو هو ماهوش طالب كون يصدروا قرار حاليا طالب كونهم يعلقوا العقوبه باش ينجم يلعب ومن بعد انظروا فيها وقت اللي تحبوا اعطينا العقوبه نتاعي معناها.
3: فهمت
0: تعليق عبد الوهاب خاصه كونه كما قلنا اللي المعلومه اللي عندنا اللي هو امضى بشكل رسمي. دونك جمال بالعمري ما نتصورش في بالوش اللي يوسف بلالي ما امضاش.
2: لا انا كي معناها يقول بالعمري التصريح هذا اعتقد انه ما على بالوش معناها ما في بالوش انه اللاعب ولا على معناها بشكل رسمي
0: اليوم.
2: اي ربما هو عمل تصريح البارح لانه ما تصورش من فراغ معناها يقول مدير رياضي او ناطق رسمي يخرج يعمل تصريح كيما كاكا لانه من بعد باش تظهر معناها عكس اللي يتقال. دونك ربما يراجع في باش يراجع التصريح نتاعو بقى انا نقول ان شاء الله معناها يتسكر الملف هذا لانه خاطر اللاعب زاد التركيز عنصر التركيز راهو باش يكون مهم ياسر في الحالات هذوما. دونك اللاعب يتدرب يستنى اول حاجه في شنو مآل العقوبه ثاني حاجه يستنى في معناها في في في امور اخرى معناها باش توضح اكثر العقد نتاعو. دونك اكثر واحد يظل يتعب البلالي في الوقت هذا معناها خاصه يظل فاقد التركيز ان شاء الله معناها توفى المسلسل هذا كما صار مسلسل ريبيرو طوى مسلسل البلالي ان شاء الله زاد في يوفى.
0: حبيت بكري تقول كلمه وليد على عماد فرج اللي قلت تقريبا فرج الفيديوهات نتاعو انت وهو انت داب حسب رايك باش يكون عنده امباكت بوزيتيف كيف برشا على خط هجوم الترجي التونسي كي تخسر الكومبوزيسيون تاعو ريبيرو عماد فرج مازال ما مضاش عماد فرج ريبيرو او عماد فرج عادل بالطيب يوسف
3: رفيعة
0: يوسف بشا رفيعة. دونك نتصور الحلول اكثر
3: بالطبيعه معناها ابار اللي موجود معناها اللي فما دي جوار دو فالور معناتها في الانتدابات فما انتدابات قائمه الحقيقه. ريبيرو كونفيرمي معناها لاعب سان داونز معناتها يلعب مش في اي فريق وزيد الحقيقه كي تشوفه يلعب ظهر امكانياته معناها نتاع جوار كلاس باهية معناها مش مونديال لكن محترم على ليشيل افريكان جوار امبورتون بالنسبه ليا في اللي قاعدين يدوروا توا في الفرق الكبيره في الافريق. بالنسبه للاعب المغربي زاد كيف في نفتشي باكو معناتها ليكيب هذيا في أذربيجان نورمالمون أذربيجان
0: أذربيجان
3: أذربيجان إيكيب تلعب لي برومي رول وهو عنده دي زوريجين معناتها فرونسيز بصراحة وعنده مهارات ملاعبي معناتها بيركوتان جوار معناتها تحسه في السرفاس ذكي وبدنه مطاوعه معناها موش معناتها جباري كبيرة جوار معناها عنده تكنيك معناها كسوسوا قدام الكاج وإلا حتى معناتها بالو بيه وكيفاش يتعامل كاليتي دو باس متاعه وكاليتي دو تير بصراحة لاعب محترم وعادل بالطيب نفس الشيء معناها نقول مع اللاعب البيروفي زادة فما معناها الحقيقة كاليتي ممتازة في انتدابات الترجي إلى حد الآن
0: واضح. واضح عندك تعليق ولا نتعدي الموضوع اللي بعده
2: تقعد ربما الكومبارتيمون القدمية اللي فما معناها زخم ونصور حتى الخيارات باش يكون معناها صعيبة حتى على المدرب لكن فما نقطة أحمد أنه الخط الخلفي معناها مازال أنا حسب اعتقادي يستنى في بعض الانتدابات خاصة على الجهة اليسرى أو في المحور الدفاع دونك يظل لي وقيد زاد حتى الخط الخلفي ياخو نصيبه زاد
0: هو راه خط الدفاع ناقص لارير غوش وقاعدين في مفاوضات نادي الترجي التونسي هيئة الترجي التونسي قاعدة تتفاوض مع بيدرو اللي حكينا عليه ومارسيلو إرميس اللي حكينا عليه زاد برازيليان واحد برتغي ثم ملاعب زاد أجنبي ظهير أيسر أجنبي ولكن جست ديتاي صغير للظهير الأيسر البرازيلي عنده عروض أخرى من أوكرانيا ومن فرق أخرى دونك ما يحبش يستنى برشا وعمره 30 سنة حكينا عليه البارح مارسيلو إرميس الثاني هو بيدرو أمارال اللي عمره 26 سنة ليبر ودونك واحد منهم باش يكون ظهير أيسر لأنه صار شكر واحد بعد بيكمل ملف ريبير ويرجع اليوم لتونس ينطلق في ملف الظهير أيسر
2: الإشكالية أحمد أنه حب ذا لو أنه يكون معناها خاصة في الخط الخلفي أو أريير جوش يكون محلي لكن للأسف شفنا السوق ما فيهاش معناها لاعب معناها مدافع أيسر كاليبر كما نقوله دونك يلتجي التراجي الرياضي اللاعبين أجانب لكن هنا في الخط الخلفي ونأخذوا معناها أريير جوش أجنبي تولي برشا معناها كيفاش يقولوها تولي برشا النومبر يكبر نتاع اللاعبين الأجانب تولي حتى التصرف جيستيون تاع اللاعبين الأجانب ربما تنجم تكون في الشامبيونز ليغ تنجم تلقى حل لكن في البطولة المحلية هنا مربوط معناها بعدد محدود من اللاعبين الأجانب
0: ولقى مشكل في الموضوع هذا
2: مع ظهير الأيمن
0: ولا عمني معناها ظهير الأيمن كانت مشكلة
3: لقى مشكل
0: ترونجي ولا مش ترونجي
3: بين الشامبيونز
0: ترونجي مش ترونجي وأكثر من هكا معناها الإشكال اللي مش كان الترجي مثلا نعرف الملعب التونسي عنده مشكلة يردروا قاعد يلوج في دوبلور لهدي خلفه ولا الملاعبي ما عادش كومش يكون اساسي هادي ولا اللي باش يجي بحثاه النادي الافريقي شحكوا عليه زاد تو انت عطيتني باس تو الافريقي زاد كانوا باش يضطر كانوا ياخو ديزاكسيو اترونجي خارج تونس خاطر ما لقاش في السوق المحلي وحنا لحظات ورجعنا نحكيوا على النقطه هذيا
4: كاليبسو Vendredi 14 août, la tant attendue soirée Aperitivo revient au Calypso avec le grand star Alex Twin et les talentueux Dalifex

0: رجعنا لكم في ريكاب سبورت. توا الحديث باش يكون على زوز نقاط، النقطة الأولى تخص النادي الإفريقي، النقطة الثانية تكون النادي البنزرتي بعد شوية يكون معانا مراد الدلاجي. لكن خلينا نبداو بالنادي الإفريقي. مسلسل المدافعين الحقيقة كنا تابعنا عبد الوهاب أول بأول المواضيع هذه الكل، دونك سيمبارا المشكل اللي خلاها ما يصحاش من غير ما ندخل في التفاصيل، سيدو عبدو سيدي مشكل نادي هلال بنغازي، ولو أنه لهنا المعلومة نزيد نأكد اللي راهو سيدو عبدو سيدي متمسك بخوض تجربة مع النادي الإفريقي كيفاش باش يحل مشكلته مع هلال بنغازي ما نعرفش. ثم فيليب لاكونتان اللي يلعب في المنتخب الأولمبي، ثم جوريس يوري جوريس يومي بليتو توري يومي جوريس اللي يلعب في الكوت ديفوار في اللافاد موجود مطروح، لكن يبدو كونه القرار نتاع النادي الإفريقي عبد الوهاب معلومة اللي عندنا تقول كونه يحب ياخو مدافع من الجزائر أو من المغرب. حسب رأيك مش مش مش مش ندخل في باب معلومه صحيحه ولا غلطه ولا ناكدوها ولا نفيوها، هذا الكل ديبا نحبوا نحلوه. علاش النادي الافريقي يخمم ياخو مدافع من الجزائر ولا المغرب وما يخوش مدافع من دوله اخرى؟
1: هو احمد هذه من ضمن الخيارات. النادي الافريقي طويك معناها قدامه مساحه زمنيه قصيره لحسب ملف المدافع. هو كان يلقى مثلا مدافع معناها كونفيرمي من اي جنسيه باش ياخذه، لكن ديما الخيارات ربما معناها حتى كي خم الاطار الفني او اداره النادي الافريقي يقول لك معناها من مغاربي معناها جنسيه مغاربيه على الاقل يكون قريب لل معناها والاندماج نتاعو يكون بسرعه، لانه الحقيقه كي يبدا حتى مغاربي تنجم معناها تشوفه في البطوله نتاعو معناها تنجم تعاينه حتى في المباريات تكون عندك فكره كبيره. الحقيقه زاد حتى التجربه نتاع النادي الافريقي مع المدافعين الجزائريين او المغاربه معناها ناجحه. نشوفوا نذكروا مغاريا، نذكروا رزقي عمروش، نذكروا هشام بالقروي، نذكروا بالخيثر، كل ما يجي لاعب جنسية عربية جزائرية
2: شريفي زاد
1: شريفي توفيق الشريفي دونك الاندماج يكون مضمون، النجاح يكون مضمون. بقى نحن نقولوا خيار من الخيارات معناها مش بالضرورة معناها لازم، لكن أنا ديما نقول إنه أحمد تو تحكم في النادي الإفريقي العامل الوقت، عامل الوقت مهم ياسر، إنه عندك نهارين تويكا فما أسامي
0: علاش نهارين
1: قبل لوكانس اوت معناها باش تنجم معناها تحط القائمه
0: الافريقيه ظلي ثم بيناليتي تخلصها حميد، مش متاكد اسكو في الفاز دو بول ولا ما تقلقش روحك حميد غير ما تقعد تثبت فيها، اما يظلي ثم بيناليتي تخلصها يمكن تقريبا في الدور الثاني ولا في الفاز دو بول.
2: ما تقلقش
0: حميد هاو علاش ما تقلقش روحك حميد، لانه بكل بساطه انت اشرت لنقطه مهمه جدا جدا. شوفك السولاجمون عند حميد فرهد ما تقلقش روحك خاطر بالحق معلومه صعيب يلقاها تعرف عليه خاطر مال روزمون نحبه ولا نكره الكاف كي يعطيك ما يعطيكش لي ديتاي كل حتى في الريغلومون تمشي تلوج على الريغلومون في لي دوكيمون في سيت الكاف ما تقاش لي ديتاي كل ما تقاش يقول لك اسمع راهو في الدور التمهيدي الاول والثاني تنجم تزيد تنجم تخلص بينالتي فاز دو بول تنجم في جانفي عندك الحق تزيد، اما مش هذا موضوعنا. النقطه اللي اشرت لها انت ونحب وليدي علق عليه، انت قلت تجارب الناجحه مع ملاعبيه من الجزائر ولا حتى من المغرب في الدوري التونسي في بطوله تونسيه الدوري البطوله التونسيه الادابتاسيون تصير فيسع يلقى روحه كانه في بلاده تكتيكمون قرب ياسر لبعضنا ما نبش تجيب ملاعبي من بلاصه اخرى الحقيقه وماهر كنزاري حاجته بتو ديفونسور
2: جيب اكسيال من جابون مثلا يلعب في
0: بالحق
2: تونس.
0: وليد على خاطر
2: صعيب اي ليه والله نعرف
0: وهو ماهر كنزاري تو حاجته تو مدافع يكون حاضر يلعب، لانه الحقيقه واضح اللي ثم مشكل في اللاكس
2: بيان سور لازم يكون يلعب. خلي عبد الوهاب ساعه من بعد
0: لا خليك انت قبل عبد الوهاب خاطر هو علق
2: طبعا. شوف الجنسيه مهمه على القرب واللغه والادابتاسيون واحد معاك على طول. بالنسبه للتشابه على المستوى التكتيكي ومستوى نوعيه اللاعبين في المغرب العربي معاك تبقى فما زاد امكانيات اللاعب وكاليتي نتاعو مش اوكي ادابتاسيون ويحكي كيفنا ويشبهنا، ما كيبدا معناتها مش ملاعب يحكي فارغه دفوا تتلز باش تجيب جنسيه اخرى واحد يلعب في فرنسا ولا في مش عارف وين ولا من الامريك لاتين ويبدا باش يقدم لك الاضافه خاطر فالور سور تجيبه. سينو بطبيعه الحال معناها النادي الافريقي اذا يلقى في المغربي ولا تزيري ولا ليبي معناتها من البلدان المجاوره ملاعب ينجم يقدم الإضافة باش يمشي فيه. وهنا نتصور مسؤولية معناتها الإطار الفني والسيلول دو ريكروتمون والناس اللي لاهية معناتها بالمسائل هذيا نتاع الانتدابات. وتو ما عادش بكري معناها، وقلنا احنا على المدافعين فما نقص ثلاثة شوية، يلزم معناها في أقرب وقت النادي الإفريقي يتمكن من جلب لاعب في المحور أموا لاعب، معنا ما نحكيوش على زوز ملاعبية، أموا لاعب أربع لاعبين تكون متهني بلوز أموا على مرحلة الذهاب وكذا، مع ملاعبية خارجين بريباراسيون معناتها أربعة سوفيزون. أما كان ما بش يقعد لاعب نقص راو ريسك معناها بالنسبة لي، وإن شاء الله يلقى ومعناها مدافع بالمواصفات اللي حبوا عليها في الأيامات القادمة ذي.
1: أنا أقول كما قلت وليد، عام الوقت مهم ياسر. وقتاش تبدأ أنت عندك الخيارات وتبدأ مثلا تشترط انه يكون يبدا عندك هامش نتاع وقت متسع نتاع وقت طويل، انت مزروب بالوقت. معناها انا نعتقد انه صحيح ربما توجه النادي الافريقي يتخمم معناها في في في وقت من الاوقات تخمم انه يكون عربي جزائري مغربي، لكن كي يبدا عندك معناها وقت ضيق اي واحد طوى باش يكون قدامها ويبدا كونفيرمي النادي الافريقي مستحق اكسيال مهما كانت معناها على الاقل أكسيال واحد، ومن بعد في في في الميركات الشتوي تنجم تعاود تنجم الدعم.
0: هذا لا ينفي كونه الملاعبين موجودين ميرك أنزاري بشي يتأقلم على الوضع. ياسين بوعبيد موجود اللي هو لعب عمليه والأكسيال، ثم غسن المحرس يلعب أكسيال ورير جوش، ولو أنه كسار ريكريتمون ذكر عبهيب هم اختاروه بشي يكون أكسيال
1: اختاروه على الأكسيال.
0: ياسين مرياح
1: وعندك مش شبان
0: عمار عبد الحق
1: يأمن لك، ينجم يأمن لك الجهة اليسرى كما زاد يأمن. لعب في مباريات ودية، لعب في لقاءات ودية، لعب باكسيال وأظهر إمكانيات. نحن رأوا الإشكالية، أنا أكثر واحد نشجع على اللاعبين الشبان الحقيقة متعرف
0: ما تلعب تشامبيونز ليج راك
1: ما رأوا مش حتى تشامبيونز ليج. ليه أنت تشامبيونز ليج ربما هك عندك تروز أكسيو تنجم، أما اللاعبين الشبان يتم إدماجهم. رأوا الإفريقي الحقيقة اللي يشوف يثبت في الرصيد متاع الشبان متاع النادي الإفريقي فما ملاعبية. ونحن رأوا واحد من الناس أنا ربما الحاجة الإيجابية ماهر كنزاري إنه يدزم مع اللاعبين الشبان تو الوقت متاع معناها تنتجري لاعب وبشوي بشوية ومام طو مع بالتوازي تشوف معناها تشوف الريكريتمون تشوف الانتدابات. لكن زاد راه عندك بوتنسيال متاع لاعبين شبان كيما معناها عمار عبد الحق كيما الزوابي، معناها تنجم تستنجد بلاعبين. ومع ذلك راه زاد ضروري انك نقولوا كي باش تدخل الادوار التمهيديه نتاع الشامبيونز ليغ راه يلزمك مدافعين كونفيرمي ما فيش كلام الحقيقة.
0: باه ولو انه زاد في وقت معين كان ثم شوية تفكير في أسامة الحدادي، صحيح جوار ديكسبريونس 34 سنة لكن يبقى جوار لاعب خبرة تعدى بالنادي الإفريقي، هو مازال مرتبط بعقد مع نهضة بركان معاش وضعيته في نهضة بركان.
2: كان يعاون، كان حدادي ملاعبية اللي كان النادي الإفريقي خذاه تونسي معناتها ماهوش أجنبي، كان ينجم يقدم الإضافة بالخبرة اللي عنده. مازال هو لاعب منضبط ولاعب يعني مستحفظ على روحه، ينجم يكون حل. كان ينجم يكون حل.
0: ما قلنا راهو اسمه موجود
2: هي معناتها في النيغوسياسيون ممكن صارت
0: كل شيء يصير راهو
2: اي فوالا.
0: تعليق اذا كان أسامة الحدادي نجم يكون حل من الحلول.
1: والله اذا مع ملف نتاعو مطروح يكون خيار من جمله الخيارات.
2: واكسيال كوشي اون بلوس
1: معناها نسبة الإضافة هذيك معناها يحددها الإطار الفني، ولو نعرفه أسامة الحدادي معناها لاعب معناها حتى من الخبرة. لكن ديما أنا نقول بصراحة نادي إفريقي الانتدابات ضرورية، لاعب باكسيال كونفيرمي حتى في العمر يكون زاد معناها خطر راهو الجاهزية البدنية والاندفاع في خاصة مع اللاعبين الأفارقة راك مش تدخل معناها في صراع. دونك يلزمك انت لاعب إفريقي لاعب كونفيرمي لاعب متمرس عنده إمكانيات كبيرة وينجم الإضافة متاعه يلزمها تكون مضمونة.
0: أمورك واضحة سي عبد الوهاب، يعطيك الصحة بارك الله فيك. يعني بعد شوية كما العادة باش نختاروا سؤال من الأسئلة اللي جات. لا بالعكس توحشتي بيك مع نادي بزرتي. أما كما العادة بعد شوية كما العادة نختاروا سؤال من الأسئلة اللي جاونا على الواتساب رقمنا 23513000. برشا أسئلة نختار هكا نمر جديد هذا
2: ركن جديد
0: ركن قاري
2: ركن جديد
0: مع المستمعين.
2: لا
0: بالحق معناها سي تريز امبورتون كونك تكون عندك تواصل مع المستمعين نتاعك. نختاروا هكا بالظهر نحل نختار السؤال مش قرعة باش نعمل باش نختار سؤال باش يجي قدامي أول سؤال تنجاوب عليه إن شاء الله بالطبيعة إذا كان عندنا المعلومة وإذا كان سؤال نجم نجاوب عليه لكن في الأثناء مراد دلاجي هو اللي باش يجاوبنا على سؤال مهم ومهم جدا. مساء نور مراد.
3: مساء النور احمد مرحبا بك مرحبا بالبلاتو اللي معاك واللي تسمع فينا كل هذا
0: يعيشك مرحبا بك مراد. شنو الاشكاليه نتاع النادي الرياضي البنزرتي بالضبط؟
3: الاشكاليه كان باش نحكيو على اشكاليه نتصور ما عادش فما اشكاليه في النادي الرياضي البنزرتي وهذه اللي تاكدنا منه مع اللجنه القانونيه وحتى كنا منذ قليل مع الكاتب العام
0: نهار 10 اوت نهار 10 اوت وقت اللي صارت لجنه الدرجه الاولى كان ثم اشكاليه
3: كانت فما اشكاليه لكن تو ما فماش هو كانت ما نعرفوا عن القضيه نتاع النادي الرياضي البنزرتي اللي اثرتها مع فرق اخرى بخصوص مع خصم النقاط والا لا والنادي البنزرتي يعني خلص مستحقات اللاعبين والا لا. كانت لجنه الدرجه الاولى تخليت على الملف هذا وقالت انه ماهوش من الصلاحيات نتاعها واعادت الملف الى المكتب الجامعي. المكتب الجامعي بما خلي يذكروا النادي البنزرتي اعتمد في خلاص دونه نتاعو على الخصم من المورد للاعبين والمزودين. بالنسبه للمكتب الجامعي وقتها كي جاتوا الوضعيه نتاع النادي الرياضي البنزرتي اللي هي معناتها كيما نقولوا جانكيلا نتاع كونتابيليتي ترجع الى القانون الماليه الجديد نتاع تونس. اش عمل هنا المكتب الجامعي؟ عدى مراسلة إلى وزارة المالية وخذ فيها استشارة هل أنه الإجراء اللي قام به النادي الرياضي البنزرتي إجراء سليم وإلا لا. الوزارة خلي نقول هي أعلى سلطة مالية في البلاد وزارة المالية أرجعت بمكتوب إلى المكتب الجامعي وشرحت فيه أن الإجراء اللي قام به النادي الرياضي البنزرتي من الناحية مع التصرف المالي كونتابيليتي نتاع السيبي راهي تصرف سليم وتصرف ما فيه حتى إشكال ويخضع إلى قانون المالية في الدولة التونسية. وهذا ما أبلغ به في آخر اجتماع هذا صار مع المكتب الجامعي عايت للهيئة انت المديرة انت النظرتي حضروا مع حضور المحامين وأعلموا بصفة رسمية بالقرار معتها بال رد الخبر نتاع وزارة المالية. دونك نادي البنزرتي معاش مع التصرف نتاعو كان تصرف سليم وهذا باش يخلي معناتها النادي البنزرتي يتحصل على التأهيل نتاعو وباش يكون نهار 17 هذا.
0: معناها انت بديت المداخلة نتاعك معاش ثم إشكالية دونك واضح الموضوع تحل شل النادي اللي كنت تحكي عليه اللي عادي خاطر تعدى معانا هنا في موزايكا فهمت تحكي على الشبر ذي بقيروان اللي قالت كونه من غير القانوني كونه النادي الرياضي البنزرتي يقوم ب قطع واقتطاع مبلغ بعنوان الصناديق الاجتماعية
3: واقتطاع
0: خلينا نكمل الجملة فقط يا عبد ما باش نبداو الناس تفهمنا خطر حكينا على الاشكال وما حكيناش على الفون دي شوز. دونك اقتطاع مبلغ بعنوان الصناديق الاجتماعية SNSS واقتطاع مبلغ لانه الخلاص على المورد درتوني على سورس عشان هكا تسمى ولا لا بالعربي مراد. دونك شبه قروني قالت لي وثم قالت ثم وثيقة نتاع صاحب نقاط من النادي الرياضي بنزرتي. انت تأكد اليوم اللي الموضوع تم حله بعد 10 اوت لانه نهار 10 اوت النادي الرياضي بنزرتي ما كانش عنده الحق في المشاركه في الجلسه القادمه 17 اوت النجم الرياضي السياحي للنادي الرياضي بنزرتي ومبدئيا النادي حملان في مشي واش تنظم الامور ان شاء الله باش يحاول يسكر المواضيع هذه الكل. اخر نقطه انتداب لامين با اللاعب السابق الأولمبي البيج واتحاد الرياضي مونستيري اللي كانت عنده تجربة صحيح ولا غلط؟
3: أي هذه من بين الانتدابات اللي النادي البنزرتي معناتها ماشي الإتوان نتاعها اتفاق مع اللاعب نتاعه مع وكيل الأعمال نتاعه وإنفاء العقد باش يكون غدوة اليوم في اجتماع باش يكون اللاعب على ذمة النادي الرياضي البنزرتي هكذا يكون هو الأجنبي الثاني بعد البوركيني محمد لامين تراوري بعد ليشيمو تنفرجوا فيهم سنة حافظ قداش وحسن قداش من كوكب منزل جميل النادي البنزرتي اللي كان الخزان نتاعه الفرق الجهة ونفكروا حمد بن دولات محسن الغربي منصور صحيق وعديد الاسماء اللي كانوا يجيو من الخزان هذه الجهوي طوعا نسوز هذوما حافظ قداشه حسن قداشه باش تفرجوا فيهم اضافه بلال المجري. النادي البنزرتي تقريبا بالامكانيات المتوفره عنده قاعد يبوجي وقاعد يتحرك وان شاء الله موسم سيكون خير من الموسم الفارط هذا نعمله جمهور النادي البنزرتي.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه مراد حتى قاعده تبوجي برشا الحقيقه بارك الله فيك خاطر بثلنا في الاخبار اول باول كيما مراسلين الكل خاصة بنادي الرياضي بنزرتي باش اختار سؤال كما قلنا هل انه اللاعب فاسيلي هبطوه للاكبر بي بون فاسيلي اللاعب الارير جوش اللي يلعب في الترجي زي التونسي مش هبطوه للاكبر بي ولكن فيزيكمون مازال ماهوش حاضر مانو 10 شهور ما لعبش دونك من الطبيعي كونه يتعدى بمرحله صعيبه. ثم سؤال تسال الوليد ما خليت وليد يجاوب عليه الحلقه الجايه ان شاء الله وخلي عندك سؤال من توا وليد
2: انه مرويق يقول له كلم لي
0: لا لا خلي عندك سؤال من تو يقول لك كيفاش قال لك انا وليد نحبه برشا ملي كان يلعب في الترجي التونسي نحب نساله كيفاش باش يراه هجوم ترجي بعد انتدابات جديده خلي عندك سؤال مع انه باش نعمل مره ذي اكسبسيون باش نكمل في الوقت ولا قبل وقتك بعشرين ثانية عدنان فرحان مراد فرحان مش مصدق دالي فرحان سامي نحب نكمل مع عشرة ثواني سامي فرحانة عبد الوهاب بارك الله فيك مشكور جدا كنت معنا اليوم أفتنا ببرايك وسيم عدنان وليد شاكر بارك الله فيكم لحظات تجيكم مراد في الأخبار ثم تجيكم سامية في كورنيش
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات الطرب وأجمل الأغاني عرض الاختتام مع صوفيا صادق تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار
5: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار وكالة أنوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة النشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية والصحة التربة وذلك في إطار مشروع Soil Matters وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية إلى جانب تعزيز نفاذ حلولها ومنتجاتها وخدماتها للأسواق وتيسير تشبيكها مع مختلف الفاعلين بما يساهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس ويشار إلى أن مشروع Soil Matters يمتد على 3 سنوات وعشرة أشهر من ماي 2025 إلى جوان 2028 بتمويل قدره 2.3 مليون أورو من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحية تحت إشراف وزارة الفلاحة ويهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز الابتكارات في مجال الزراعة الإيكولوجية بالتعاون مع القطاع الخاص. المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة تقوم بتلقيح 224,996 رأسا من الأغنام ضد الحمى القلعية منذ بداية السنة إلى غاية شهر جويليا المنقضي وبين رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري أن الأبقار شملتهم 3 أنواع من التلقيح حيث تم تلقيح ما يقارب 20,000 رأس ضد الحمى القلعية الأحادي و 21,182 رأسا ضد الحمى الثلاثية و 20,244 رأسا ضد الجلد العقدي كما تم تلقيح 211,140 رأسا من الأغنام ضد الطاعون والجدري مقابل 87,254 من الإناث المعدل الإنتاج ضد الحمى المالطية. أفاد بخصوص داء الكلاب أنه تم تلقيح 19,250 كلبا لفائدة 7,652 منتفعا وأشار بخصوص انعكاسات القطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على منشآت قطاع الدواجن إلى أن الأضرار المسجلة كانت طفيفة مقارنة بولايات أخرى. تستمر اليوم الخميس موجة الحر في فرنسا حيث وضعت 80 مقاطعة تحت الإنذار البرتقالي بسبب الحر الشديد حتى الجمعة وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن موجة الحر هذه والتي بدأت في 28 من جويلية الماضي تجاوزت من حيث المدة موجة عام 2003 لتصبح ثالث أطول موجة حر مسجلة في تاريخ فرنسا بعدما سجلت البلاد 17 يوما من درجات الحرارة المرتفعة. وزير الاقتصاد الليبي سهيل شيحة يقول أن الهيكل الانتاجي لبلاده يواجه الكثير من التحديات رغم تضاعف فائض الميزان التجاري في ليبيا خلال النصف الأول من العام الجاري مدفوعا بصعود أسعار النفط. ووضح شيحة في مقابلة مع قناة الجزيرة أن هذه الأرقام تعكس قدرة ليبيا على التصدير بشكل أكبر مما تستورده، لكنه أكد أن هذا الفائض يعود إلى أسعار النفط بالدرجة الأولى. ووضح أن ليبيا تستورد 60% من حاجتها من المحروقات مما يزيد الضغوط الاقتصادية عليها، وأن إعادة التشغيل المرتقبة لمصفات راس لانوف التي تكرر أكثر من 220 ألف برميل نفط يوميا ستسهم بشكل كبير في تقليل عمليات الاستيراد والانكشاف الخارجية. وزارة الداخلية في غزة تفيد باغتيال مدير شرطة المحافظة العميد جمال أبو كميل في قصف إسرائيلي استهدف اليوم الخميس مركبته على الشارع الرشيد الساحلي في المنطقة الغربية لمدينة غزة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وهدلي بن أحمد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس.

السلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فم من طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لرونديفو 100% كولتوريل على موزايكا فم. شوية ياخذ في أكتو كولتور، نوردو يتعرض الحادث قبل حفله في جيبس البارح، تم تأجيل الحفل حتى 26 أوت. التفاصيل كل مع مدير المهرجان. شوية خليكم بحثنا بالتليفون نبيها كراولي نسمعوا بورتري، وهي اليوم تستنيكم في سهرة 13 أوت في عيد المرأة، وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. لم لخت الزوجة الحبيبة هي اللي في كل التمثلات متاحة محلها، ونجهولها تحية كبيرة برشا. اليوم سهرات كلها تحتفي بالمرأة في مختلف مهرجاناتنا التونسية. الانترفيو نحكي براب شوية آخر مع دي بوي، يقدمنا جديد في كورنيش. ساعتنا ثانية ريبورتينج، نرجع على سهرة البارح مسرحية روضة العشاق لمعز العاشوري، ويكون بحضنا جعفر الجسمي. بعد الجولة الصيفية نحكي وتفاصيل مسرحية تبسيل اللي لقات برشا إعجاب في لانفيتي دو جور. هذا كل بالطبيعة ما نجم يكون كان مع فريق كامل، معنا دريف الإخراج، معنا اليوم ضيف الإخراج الرقمي، تحية لفريق الأعداد، معنا الواثق باللي هو ذي. بالنسبة لليوم نحن نزال نكمل معكم حتى التسعة التعليل، خليكم معنا وبش نبدأ مع الموزيكا عمرو مصطفى بعزيني ليه، نشير معكم في كورنيش.

0: مصطفى باتين اللي هو صنحة السبعة وعشر دقائق انتم معنا في كورنيش على مزيكا فيما سلام عليكم مين ما كنتم في الاستماع سواء فكره بكم وقلكم سيسر وحكم طريق السلامة للجميع ولا زد على سيتنا مزيكا فيما بونيت كما عودناكم كل يوم بورتري كل يوم نسمع حكاية لفنان تونس وإلا فنان عربي أو فنان اليوم اخترنا لكم نبيها كراولي توسويت بورتري مع الوفاق بورتري
1: مبروكة تتبرى. هالكلمات ما كانتش مجرد غناية، كانت صرخة امرأة وصوت امرأة وحكاية امرأة رفضت انها تسكت. لنسى الكل كل عام وانتم حيين بمناسبة عيد المرأة التونسية. من بين الاف هالاصوات فما صوت كما نبيها كراولي كتغني ما تسمعش كان الصوت، تسمع ذاكرة، تسمع تونس، تسمع الجنوب وتسمع حكاية النساء والناس.

تكمر على طريق السلامة والنجعة ويا سعد وهز عيونك كانت نبيها تمشي في طريقها الخاص تغني التراث أما ما تحنطوش تجددوا وتعطي نفس جديد وفي صوتها كانت المرأة حاضرة بقوة حاضرة بحكاياتها وجيعتها وبحقها في الحرية

اليوم بعد أكثر من 4 عقود ما زلت نبيها كراولي تقف على المسرح على الركح تغني القديم بروح جديدة وتقدم الجديد من غير ما تقطع مع جذورها من قفص الخرطاش بالشيخ إمام الأنور إبراهيم من مبروكة تتبرى إلى أعمالها الجديدة كما أشخص. وهذا اللي بيك نبيها كراولي ما كانتش مجرد مطربة، كانت صوت يسأل تونس ديما كيفاش نكونوا عصريين من غير ما ننساو احنا شكون. وهذاك علاش صوت نبيها كان يتطور مع الزمان، لكن روحه ما تتبدلش.

0: مي دوليفيدين توصلنا حتى ل 27 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك كافي. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع كما العادة في متابعة خاصة لكل ومختلف المهرجانات التونسية. توت سويت في أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: اليوم في أكتو كولتور نحكي على مهرجان جابس الدولي. كنا حكينا على البرمجة, كنا استحسننا خدمة كل فريق العمل بالميزانية الموجودة بالبرمجة اللي تعملت بالنسبة للدورة الحالية. معنا سيلا سعد بخشينا, مرحبا مدير المهرجان.
2: بارك الله فيك, مرحبا بك بجميع المستمعين. وزيك
0: نتصور البارح ما كانش نهار سهل بالنسبة لي كمدير مهرجان. شفنا الأخبار كونه نوردو كما زاد هبط ستوري على حسابه الخاص على انستغرام, تعرض لي حادث في السخيرة على مستوى السخيرة, هو جاي المهرجان جابس, فهذا خليه ما يكونش في الموعد, ما حبش يتأخر على جمهوره, فتم إلغاء عرض البارح.
2: هو تم تأجيل العرض إلى يوم 26 أوت, وهذه الغالب قدر الله وما شاء فعل. حاولنا بجميع الطرق من ندارك الموقف, وبعضنا حتى سيارة باش نحاول ان نجيبوا الفنان, ولكن الوقت اخر ياسر, واحتراما لجماهير اللي بقيت تستنى لي معنا تقريبا لحدود الساعة 11 الليل. اخذنا قرار تأجيل هذا العرض. الله غالب حاجة خارجة على قدرات,
0: نتصور خارجة على قدرات الفنان وعلى قدرة المهرجان, لأنه زاد حسب ما شفنا الكالندري وحسب ما كنا في اتصال مع مروان نوردو كونه ما كانش ينجم مثلا يبات في جيبس قبل بليلة من العرض هذا اللي شفناه في التعليقات ولا غيره, لأنه كان عنده عرض آخر.
2: صحيح, لا ما عنده حتى لوم الفنان بصدق وبصراحة, بالعكس الفنان يحترم الجمهور بتاعه, وقال لي ما نجمش نطلع للجمهور بتأخر متاع ساعة وساعة ونصف, هذا كبرت فيه يعني. وحتى حالته النفسية بعد الكريتمون اللي صار للعجلة كان مرعوب شوي ومفجوع شوي, وهذا عادي, ما أنا هو بشر الفنان معني كان بشر ومتعرض بالسير لحوادث بسير لكذا, هذه قوة قاهرة خلتنا نأجل العرض متاعنا. للأسف هناك بعض الجماهير ما تقبلتش قرار هذايا, إن خاصة وأن هي متعطشة باش تشوف النورد وفي مهرجان جابس, وجدت بأعداد كبيرة ياسر, وكان عرض كنا نتوقعوا له معناه في نجاح استثنائي, في ما نكذبش عليك جميع العروض اللي كانت في مهرجان جابس جماهير المهرجان السنين أنصتنا رغم البوليميك اللي تخلت على المقاعد والمدارج اللي صنعها واوا, أنصت وكانت موجودة معنا في جميع العروض تقريبا. معناها حاب نقول لك عرض الزردة كان بشبابيك موهقة, عرض وليد صالح كان بإقبال جماهيري محترم ومحترم جدا, فكل التوقعات كيف فنان جعفر القاسمي جميع العروض.
0: جعفر شوية خلينا نعرف شكون بحثينا تنحكيو معه على عرض جاي, بس هي لسعد
2: كان عرض ممتاز جدا
0: بين البارح واليوم, ما زلنا نشوفه في الفيديوهات متاع يمكن الجمهور اللي استاء لأنه حب يقابل فنان البوب نوردو, شفنا استياء كبير من الجماهير البارح. قلت لي قعدنا وقت باش أعلننا التأجيل هذايا متاع العرض, تقريبا وقتاش كنت على الركح أعلنت كونه نوردو للأسف بعد كل محاولات مش بيكون حاضر.
2: شوف احنا عملنا المحاولات الكل, احنا في الاول الفرقه وصلت, الديجي وصل, مجموعه الرقص وصلت, الصنو والانياز ومن السقف الامور كلها دون ذلك. لا كي اخر شويه الفنان اتصلنا بالمتعهد نتاع وقال لنا راهو في الدنيا, وكان نتبعوا فيه حتى بالجي بي اس, وشفنا ان السياره حبست بعد ربع ساعة ولا ربع درجة, دخلنا ما كلمنا الفنان وبالحق طبعا عنده الطن وستر ربي, معنا في الاخر ما هو انسان, هو عنده عائلة وعنده كذا, نحمد ربي على سلام طبعنا. حاولنا ان نبعثوا سيارة من جابس مش نجيبوه للمهرجان ونقدم العرض متاعه, ولكن الوقت وخريص بقينا نحاول ونبوش معنا شكون معنا موجود تتخيرة باش ينجم يقصر لنا ثنية, معناها تولي عفروض مسافة عن الطول يبدأ جوسي في بابون غادي. حاولنا ولكن ما نجم نسلوصه مع 11 خدرجين تقريبا ولا 11 غرفة, طلعت للجمهور وأعلنت باللسان, طلعنا معناها احنا الهدف الرئيسي كان في الدورة هذه هو المصالحة مع الجماهير, والحمد لله الجماهير أقبلت على المهرجان بشغف كبير ياسر وبحضور استثنائي وأكبرنا فيها الشيء هذا, ولكن زاد يلزمنا نتفهموا أن الفنان رغم لا إلا بشر متعرض بشي مرض ومش تعرض بشي حاجة خير, ولزمنا نتفهموا الشيء هذا, وبش يكون معنا إن شاء الله نهار 26 جويلية, والمسؤول يا المسعاد يتحمل مسؤوليات هو ما عداش يظن فيها ولكن يتحمل مسؤوليته كاملة. كعليش طلعنا للاحترام للجمهور واحترام للوضعية في الفنان طلعنا وأعلمناهم بشيء، ولكن للأسف فما بعض الجماهير قلة قليلة من الجماهير المهرجان اللي ما قبلتش هذا، وهذا نعذرهم فيه نسبيا لأنهم كانوا عندهم شغف كبير يقابلوا فنان المرجو.
0: شنو الإجراءات اللي اتخذتها اليوم كإدارة مهرجان؟
2: عنا شو الإجراءات اللي قوة قهرة اتفقنا مع الفنان والمتعهد انتهى أن باش نعاودوا العرض نهار 26 أوت وإن شاء الله 26 أوت باش يكون معنا. وبالنسبة للجماهير اللي كانت حاضرة اللي أعطناها كل تذاكر، واليوم الصباح من الساعة 10 صباحا اللي يحب يسترجع الأموال انتهى يرجع التذكرة صحيحة ورجعوا الأموال انتهى، واللي يحب يبدل بعرض آخر في المهرجان كيف كيف، واللي يحب يستنى عرض فرنسيس كيف كيف. وأما جميع الشرائح أما اللي يسترجعوا أموالهم الأغلبية والبقية بدلوا بعرض بلال تكيني وفما مجموعة هامة خلت تسكر لليوم 26 أوت.
0: بالتوفيق لكم كإدارة مهرجان، إن شاء الله يكون الجمهور في الموعد. سيلا سعد، ما زالون عدد من العروض في جيبس، شنو ما زال يستنى فينا؟
2: ما زال عدد من العروض، ما زال شديد الهجمي، ما زال نور شيبة، ما زال تامينة فاخت، ما زال يوسف المحنوش، ما زال صابر الرباعي، ما زال بلال تكيني كذلك، ما زال عديد العروض الهامة. حاولنا بقدر المستطاع وأكثر من استطاعتنا أن نرضي الجمهور بتاعنا بتنوع العروض هذه، وطلبنا منهم باش يقبلوا على هذه العروض بشغف كبير للمحافظة على المهرجان، والحمد لله استجابوا لطلبات بتاعنا. ولكن نطلب منهم بكل لطف أن ثقتهم في المهرجان ما تهزش، ورانا مواطنين بإذن الله، وهناك تحدي كبير لينا احنا رانا باش نتنموا جميع العروض في ظروف طيبة. هذه حادثة عابرة قدر الله وما شاء فعل، ما ينجمش حتى جهد بشري يدخل في الحكاية هذه، لازم نعذروا الفنان ونتقبلوا مثل هذه الحوادث.
0: بالتوفيق ليكم في العروض الباقية إن شاء الله. لباس نورد ونوجه له تحية كبيرة برشا، كيف كيف كان مؤخرا تعرض لوعكة صحية، إن شاء الله يتعدى ويتجاوز هذوما الكل ويكمل التورني متاعو بخير. عن أصدق أخبار كونه عنده جملة من الأعمال خارج تونس، بالتوفيق ليه، نسلم علي برشا. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم. أكتو كولتور مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزيك فام. نسمعوا سر وقعنا نوردو ورحمة محصولنا جون كاملو حوارنا مع دي بويكم بحثنا شوية آخر في استوديو.

0: كل ما تركب في كرهبتك عندك فرصة تستحفظ فيها على روحك وعلى اللي راكبين معاك. أربط السنتور من اللي تطلع في كرهبتك، خليها عادة يومية، كون السائق المثالي وخلي اللي معاك سالمين. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: كورنيش من السبعة للتسعة تحليل

0: بيناتنا الأيام مع شيري دي بوي الغنية اللي فاتت 90 مليون مشاهدة على يوتيوب وتوصلنا حتى ل 37 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايك اف ام. السلام عليكم من ما كنتم في الاستماع تابعوا لايف نتاعنا على فيسبوك موزايك سيتنا موزايك اف ام بوانيت وبالطبيعة يوتيوب موزايك اف ام. تو سويت وقاية الانترفيو.
1: الانترفيو
0: بعد غياب هو يرجعنا بغنية نسمعها شوية آخر خسرتهم الاثنين كنا نسمع في بيناتنا الأيام عشيري من أكثر الأغاني نتصور حتى لليوم بالنسبة لي مشاهدة. مرحبا بيك شنو حوالك دي باي؟
2: مرحبا بيك ومرحبا بالناس كل اللي يسمعوا فينا موزيك اف ام وسلموا على جمهورنا كل.
0: نحكي مع أمير اليوم ولا مع دي باي؟
2: تحكي مع اللي تحب الزوز موجودين.
0: باهي شكون اللي غنى بيناتنا الايام وشكون اللي غنى خسرتهم الاثنين؟
2: دي بويز زوز غنى.
0: امير وين اكثر؟
2: امير وين اكثر؟ في زوز باش تبقى
0: كنا نسمع في ال... في ال... في الاغنيه هذه اللي بيناتنا الايام انرجي كمان فيها هكا فسحه امل فيها مساج باهي فيها مساج هكا يخلي فما برشا موتيفاسيون عكس تماما خسرتهم الاثنين مخي وقلبي خسرتهم الاثنين روحي وعمري ضاعوا في سنين ما تعاودنيش فيك تغني هكا تشتقهم الاثنين فهم
2: حكيناها القصه مع هادي خسرنا إنسان عزيز علينا.
0: حكيت الحكاية مع هادي وبعدها بطل غناء.
2: أي خسرنا إنسان عزيز علينا حبيناه عطيناه برشا حب كهو حكيناها في غناء.
0: كنت لازم تغنيها؟
2: لازم من باش فنان اللي حسيت وقلت
0: ترتاح تتنفس بعد ما تغني وجعتك؟
2: يس برشا
0: فسخت بعد خسرتهم الاثنين.
2: فسخت شنو؟
0: فسختها معناها الحكايه سيء بعد ما غني
2: وكهو مشيت على الروح.
0: قلت العام هذا تبدلت برشا حاجات دي بوي حاجات شنو اكثر حاجه تبدلت فيك انت تبدلت فيك شخصيا؟
2: شخصيا يمكن نضجت اكثر وليس
0: القلق هو اللي خليك تكون أكثر ماتيور اليوم أكثر نضج.
2: مش القلق الحياة تعلمنا برش حاجات قدمنا يمكن هذوك من الحاجات اللي خلوني ننضج واللي نغزر الحياة بين كبيرة.
0: حكيت على صدمات حكيت على خروج برشا ناس من حياتك هذا اللي خليك تبعد شوية عن الموسيقى.
2: يس برشا وجيعة يمكن عشتها بيرود اللي فاتت الحمد لله إن شاء الله كل شيء يتعوض يا ربي.
0: الفقد زيدا نتصور أثر فيك فنيا وإنسانيا.
2: الفقد إيش معنى الفقد؟
0: فما ناس قراب لك برشا توفيوا فقدتهم.
2: وي ديش أقول لك الموت هي هزت برشا ناس صحابي مثلا الإنسان اللي سماني دي بوي مات صاحبي فهمت هو اسمه ديمان الله يرحمه ينعم
0: كافون كيف
2: كافون الله يرحمه زيدا صاحبي فهمت معنى يمكن تتقلق مش يمكن اكيد تتقلق سواء انت صاحبك صحابك عشيرك يموت شو ساس بتبيع بش تتقلق برشا زيدا مش دابرمو مش تقعد علاش كيفش تخمم
0: وقتها ستيلو ما كانش هو الحل كتبت
2: اي كتبت برشا ان شاء الله نرجعوا بقوه ان شاء الله عندنا البوم باهي ان شاء الله كل شيء يتعوض وان شاء الله نساوي اللي فات يا رب.
0: نكمل بحاجة في الإطار هذا ونرجع نحكي على الأغنيات ونحكي على المهرجانات زي دخلت شفنا ديزافيش بعد شفت كونك ماكش حاضر في مهرجانات هذا كل باش نوضحوه ما نعرفش حكيت برش على كافون حكيت على أنه كان ممن بيك موسيقيا شنو نصيحة اللي قالها لك كافون ما تنحاتش من بالك بقدم معك
2: فما نصيحة ما تبعش الموسيقى تعرف قال لي كافون لا يرحمه
0: لا يرحمه
2: قال لي حبك تعمل مسرح لازمك تعمل مسرح نجم تكون ممثل كبير نجم تولي حاجة كبيرة نشوف فيك في حاجة
0: خذيت بكلامه؟
2: هاي إن شاء الله يا رب
0: بديت الله. ولا طوى
2: مازلت ما بديت شيء إن شاء الله ما حبيت نمثل كنتش نمثل ديجا وما سهلش ربي
0: شكون ترى روحك فيه في التمثيل في تونس كنا؟
2: علاش تحط فيا؟
0: عندي من نحط فيك
2: نسك. نو نو ما نراش روحي في هذا حد.
0: علاش؟
2: هيك في كافون نرى روحي يمكن.
0: هاي تبعت نوبة رجوج.
2: هاي تبعت رجوج ونوبة هاي تبعتهم ما شاء الله مسلسلات كاسحين على الاخر.
0: شفنا بلينغوس عنده حلمة انه يمثل لنا نور دوزة دا مثل لنا جنجون. فرشت فيهم
2: ولا متفرشت برشا ما شفت حاجات هاي يوم صح كل واحد يخدم على الروح وربي عينه.
0: فما مسلسل اتفرجت فيه قلت هوني ريت روحي هوني نحب نكون موجود
2: برشا اي برشا.
0: شنو مثلا رمضان عمني
2: من غير ما نسميه وسامي اما برشا حاجات برشا مسلسلات ريت فيهم
0: روح برشا خاطر
2: برشا برشا
0: مسلسل حوار تونسي فما مسلسل تعدى في النسمة فما
2: مثلا فما مسلسل عجبني مش نورمال شو اسمه مسلسل
0: وين تعدى شكون
2: في حوار تونسي فيك طفل صغير تختف ولا حاجة
0: خطيفة
2: خطيفة هاي
0: ما تفرجش فيه ولا تفرجش ونسيت
2: تفرجش ونسيت اما تفرجش شوية مش بارس
0: شنو مثلا الدور اللي ريت فيه روحك رينا نوردو رينا فارس عبد الدايم
2: انا علاش شنو الدور اللي ريت فيه روحي عجبني المسلسل اما ما نعرفش شنو الدور اللي ريت فيه روحي.
0: المهم حلمة التمثيل موجود
2: موجودة بشغف زيت
0: بشغف وعلاش ليه ما ترجعش تعمل موزيكا بلوتو مسرح مع الموزيكا ونشوفوك ان شاء الله في ادوار على شليزي في التلفزة ولا ان شاء الله ادوار مسرحية خلينا نسمع اخترتهم الاثنين نرجو نكملوا حوارنا مع ديفاي ضيفنا في كورنيشا.

0: Corniche. Publicité. Calypso. Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: سبعة وخمسة وأربعين دقيقة مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك فام. ضيف نادي بوي نحكيو على جديد وسمعنا جديد خسرتهم الاثنين وبرشا ناس تتوحش دي بوي في بيناتنا الأيام في أحلامي طايرة في الفايب هذاك وينو؟
2: أولا والله إن شاء الله إن شاء الله تشوفونا في الـ في الـ في الموزيكا القديمة نجمو نعملوا حاجات كيكة.
1: توحشت الأرقام؟
2: لكن مش توحشت الأرقام.
1: 92 مليون، 32 مليون، 17 مليون.
2: إن شاء الله باش نعملوا أكثر، إن شاء الله، مازال عنا الوقت والسوفل والعمر وكل شيء. شنو باش نقول؟ لا إله الله محمد رسول الله. مش توحشت الأرقام، لا نفكر، مش توحشت الأرقام، توحشت الموسيقى هيك، خاطر هيك الموسيقى كنت نحبها، أنا فهمت نرتاح فيها.
1: علاش بعدت عليه؟
2: نطور من روحي، نبدل، نشوف، نجرب. مازلت صغير ديجا، انا مازال عمري صغير، مازلت نجم نجرب برشا.
1: قداش وصلنا؟
2: 22 سنة
1: وعامل خسرتهم الاثنين ومخي وقلبي وروحي وعمري ضاعوا.
2: مازال مفس والسوفل، مازال صوتي في الزنقة لتوا اون بوكل، مازلت.
1: دونك باش ترجع لدي بوي هذا، دي بوي الارقام، دي بوي الفايب.
2: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. ديما ديجا قلت لك معناها جست فترة خايبة تعديت بها، ان شاء الله نرجع خير من قبل ونقدموا ان شاء الله.
1: مستنيو جديد، نستنيو برشا جديد من عندك. انا سنة حسب ما تابعت شوية على انستغرام استنيت نشوفك في مهرجانات هذا ما صارش.
2: لا مش
1: مهرجان واحد ولا زوز مهرجانات اقتصرت عليهم في بالي.
2: لا مش ما صارش، فما مهرجانات يعطيوك دات يعطيوك وقت وافيش ويهبطوا الافيش من بعد يكلمك يقولك انيولي. علاش انيولي؟ انا ما ادري شنو ادري شنو كل مره يحكي لك حكايه. فهمت
1: شنو الحكايه؟
2: برشا حكايه.
1: كيما شنو؟
2: كيما ما نعرفش معناها لا اله الا محمد رسول الله. مثلا كيما واحد قال لك نحن ما دخلناش تيكيات ودرا شنو
1: ما بعدش معنا.
2: اي كيما واحد يقول لك ما نعرفش العرض مش منظم وصارت مشاكل ودرا شنو مع السبونسور نتاعهم. كل مره يحكي لك حكايه. كل مره واحد اذا نتاع التيكيات.
1: قداش من مهرجان انا ولي
2: نعرفش برشا. فمثلا تاع التيكيات هذا كيفاش مثلا عندنا حفله زوز ارتيستوات نحن، فهمت، وزوز كونفيرمي يعني بهين، فهمت. كيفاش معناها ما تبيعش تيكيات؟
1: علاش كنت تحكي حفلتك انت وجنجون؟
2: ما نحبش نجبد. مش جنجون لا سيلماف مثلا فما حفله قبل تاع عينو سيلماف قال لك ما
1: بانش اخر انت وجنجون زيد.
2: كيفاش ما تبيعش تيكيات؟ اي هذيك ما عندي ما فهمش منها الحفله.
1: اوكي
2: جمله معناها وحدهم هبطوا افيش مهرجان هذا ما نعرفش. وحدهم هبطوا افيش جيت نقرا افيش بعثوا لي العباد وهك باش تجي للمكان هذا يبعثوا لي في ميساجات الببليك.
1: دونك
2: عملت هبطها.
1: دونك السهره اللي ما صارتش انت وسير مهاف. دونك سير مهاف اليوم كارير، سير مهاف عبا في صفاقس، عبا في عدد من المهرجانات. دونك ما تسالتش ما قلتش وينو علاش ما
2: تسالتش فوتها لك.
1: دونك حاليا قداش عندنا مهرجان دي بوي؟
2: سنة سفر مهرجانات الحمد لله. طال عام جاي بريك عام جاي عطيونا
1: شنو وراها الضحكة؟ احباط؟
2: نو مش احباط،
1: خايبة.
2: عندي ثقة في روحي ان اللي باش يجي وقت ويولي يكلموني وان شاء الله نجيهم بقدرة الله، نمشي نغني لهم، نعملش كيفهم.
1: فما مع شكون تتعامل
2: فما بسامحني بقاسي تايك فما عبيد خاطر كل نهار راهم يبعثوا لي مثلا من توزر من قفصه من جابس من تطاوين راهو فما عبيد كل اجور تبعث لي بالله ايجا بالله ايجا بالله ايجا علاش يجيبونا في فلان وانت لا علاش يجيبونا في فهمت اي هذا علاش نحب نغني على خاطر العبيد هذوك ما فهم يستالب حد شيء
1: ما قوليش ما غضتنيش خاطر غضتك اليوم كرا تهبط في ستوريات الحفلات اللي عملتهم الناس تغني معاك هبط برشا دي ستوريز قدم
2: يس
1: عاود بارتاجيتهم شنو حبي تقول ولا شنو حبي تثبت
2: تفرجوا علاش اني مش موجود نقطة استفهام كبيرة زادة علاش مش موجود
1: تقولش انا غبت مانيش قاعد ننتج كما العادة
2: تاني رجعت لعبت كل تحكي فهمت غنية ما شاء الله معنا ماشية في طريق باهي
1: 275,000 سافا ترضي غرورك
2: الفني علاش غروري الفني علاش مش غروري الفني ترضيني الحمد لله في وقت قديش وقت بالله
1: عندها جمعتين
2: هاي به
1: اليوم لوين وليد تطمح بعد ما عملت فت العشرين والثلاثين والاربعين والخمسين نحكي على 4 سنين التالي دي بول
2: لوين نطمح نطمح للعالمية ان شاء الله اكثر
1: البار عليتها بالغنيات اللي بديت بهم
2: مش عليتها ما عطيتها حق يمكن تو مقصر فهمت تو كي نعم في موزيكا نعم فيها ماني يعني نمزك وكاو مش نعم فيها بكل طاقتي وكل مخي فهمت الاخرين الحقيقة عطيتهم حق
1: شو اللي ناقص اليوم باش ترجع طاقتك وباش ترجع مخك وباش ترجع تركز من جديد
2: مثلا الانتوراج فهمت فما حاجات مثلا عبيد تضرك تخلق لك في مضرة في مثلا واحد جاي يسهر في سهريتي تردوه سيكوريتي مشى قدام دارنا كسر كهرباء فهمت يعني دخلت لحومتي جيت نطلع على دارنا قمت صبحنا كهربتي مكسرة مش مدخلني أنا هذه ضريبة الفن الشهرة ضريبتي أني كفنان نتخلص فيهك فهمت ايش عملت يعني ما عملتلو شيء في الاخر مانيش اني المسؤول ولا فهمت علاش زاد ان هنا نتسائل الحمد لله وكاهو راضين باللي
1: شنو لازم تو باش ترجع الراو لينيرجي اللي نعرفوها في دي بوي الموسيقى اللي نعرفوها
2: شنو لازم الحقيقه مازال ما نعرف شنو لازم عم نتصور الخدمه اكثر حاجه
1: لونتوراج تبدل فما اصحاب جدد فما
2: نوع صحابي هما ما بدل صحابي انتوراج تبدل كيفاش الانتوراج تبدل
1: انت قلت لي قبل
2: البلايس تبدلت البلايس تبدلت الانتوراج هو بيدو شوية تبدل حقيقة اما صحابنا يقعدوا صحابنا
1: دونك نستنيو برشا موسيقى منك
2: يس جعفر
1: فما هاي جعفر هاوزل قال لك جعفر هاو طافيك شهادة باهي تنحكيو باه قالك خليها على ربي طير جنح باه انا نترجم انا نترجمه انا نترجمه في جعفر من وراء الكواليس شويه خلينا نحكي على مسرحيته بسي خلينا نحكي شويه على المسرحيه واحنا شفنا جعفر القيسي تحب تمشي لبسي
2: تقلب تمشي برشا
1: مش للمسرحيه مش المسرحيه
2: لا لا لا نداوي روحي فنان
1: سي نورمال الفنانين يمشيوا لبسيكي جعفر كان مشى للبسيكات بعد ما مشى يعمل مسرحية
2: نحكي روحي نحكي الميكرو نو ما نجمش نعطي أسراري لبسي الحقيقة مع كل احتراماتي أما ما نجمش
1: مش نعطي أسراري لبسي
2: نجي لبسي علاش
1: تمشي للطبيب تمشي للطبيب تمشي للجنة
2: نمشي للطبيب
1: هو نفس الشيء
2: الحقيقة ما مشيتش حتى مرة مرة جاية كين
1: كي تتقلق
2: نمشي.
1: طن خليك شوية في الكواليس مع مع جعفر قلوا راني ما نحبش نمشي دبسي وعلاش ليه ما تمشيش المسرح جعفر قسمي تحضر عروض تمشي
2: الحقيقة ما نحضرش ما حضرتش حتى واحد حتى مرة ما مشيت المسرح تفرجت في في في وسط الجمهور
1: وانت فنان
2: اي عمري ما تفرجت في في حتى حد الحقيقة
1: وانت فنان
2: اي
1: اما الفنان يمشي ويكتشف ويمشي المسرح ويمشي السينما ويمشي العروض
2: نخير الفنية. الحقيقه الحقيقه نحب نمشي مش ما نحبش اما نخير اني نكون سور سين خير من اني نكون
1: ما الزوز تعيشهم الزوز تنفتح على تجارب اخرى تتعلم من تجارب اخرى تمشي المسرحيه على شليم تقول توعدنا عاد سبتمبر لازمك تمشي ترجع للمسرح تتنفذ وصيت كافون تتفرج فيها افلام على شليم ما تحضرش الرابريت اخرين ولا الفنانين بوب اخرين ما تفرجت حتى مرة في شكون في خسان؟
2: الحقيقة لا حتى مرة تفرجت في خسان في في سامارة
1: اي ربي خلص وحلو ما تحبش تمشي
2: اما بارسا ربي خلص وحلو
1: توا فما شكون تحب تحضر له تتفرج
2: جعفور تانا هذا الجعفور اكثر واحد يضحكني
1: اكثر واحد يضحكك جعفر في في الراب شكون تحب تحضر ولا في بوب فما دي تغني توا ما بلتي
2: برجولي فما واحد نحب نحضر له نحب فما واحد نحب نحضر له دريك نحب نحضر له كهو
1: في تونس ما فهميش كون تحب تحضر
2: عادي ما دقيقة ما نحبش ما نحب نقعد نمزك نحب نقعد في استوديو نحب ان فهمت
1: دي لها منو عنا برشا حاجات حاضرين في استوديو
2: اي برشا عنا ألبوم جديد ان شاء الله يا ربي نهبطوه ليوم الجاي نبداو نهبطو فيه استنيو منها برشا موزيكا باهية برشا خدمة ونحب نقدم تحية الناس كل جمهوري عائلتي صحابي سلايم انتي
1: ميرسي بوكو نستناوك دي باي نستناو برشا جديد نستناو ترجع للفايب اللي بديت بها بيناتنا الايام احلامي طايره والوصيه وغيرهم من الاغاني نستناوك يعطيك صحه نورتنا وان شاء الله نجمو نحكيو على اكثر مهرجانات نجمو نحكيو على اكثر اغاني على مختلف لي بلاتفورم هذه كانت الانترفيو بالنسبه لليوم ميرسي بوكو دي باي تلقاو الحوار كامل على يوتيوب وفيسبوك وزي كفاما كورنا

That's so true. صحيح الكل يعطيه لكم ورد جديدي شوي خير فير أخبار على موزايك كفين. بعد نشوركم في ساعة لفينيا ريبورتينج نرجو على حفل الحمامات الدولي وبعد الانفيتو دو جور يكون بحثين عن جعفر جعفر القاسمي مسرحية بسي برشا ضحك برشا زادة شهادات لمختلف الناس اللي حضرت والجماهير شوي خلنا نحكي عليها في ساعة لفينيا من كورنيش على موزايك كفين. رجعينا كورنيش.

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
1: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
3: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايك فم مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن مساء يوم الخميس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري هذا العام يوم ثلاثاء 25 من أوت 2026. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعتبر أن العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ 13 من أوت من كل سنة هو مناسبة لاستحضار مكاسب ونضالات جعلت من المرأة شريكا أساسيا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافية. وجدد المجلس في بيان له اليوم الخميس التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها وفتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية بولاية تونس يدخل أمس الأربعاء حيز الاستغلال الفعلي بعد التعطل دام قرابة 9 سنوات وأعمال تخريبية وسرقات طالت مبناه ومعداته، وذلك في خطوة مهمة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودتها وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة. وسيؤمن المركز المنجز بكلفة جملية تناهز 2 مليون دينار عيادات في اختصاصات طب الأطفال وطب بالأسنان والتغذية وأمراض السكري، فضلا عن توفير خدمات التلقيح والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية، بما سيساهم في تجنيب متساكني المنطقة وخاصة منهم كبار السن والأطفال مشقة التنقل وفي تخفيف العبء عن المؤسسات الإشفائية الكبرى بالعاصمة. في العالم قتل شخصان وصيب 12 آخرون في حريق وانفجار داخل مطعم بمركز تجاري في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة اليوم الخميس وفقا أفادت به صحف مصرية. وتختلف الروايات المحلية حول ما حدث أولا، فاليوم السابع قالت أن سبب انفجار اسطوانات غاز، بينما ذكرت تقارير أخرى أن المصعد سقط أولا ثم اندلع الحريق. الحوثيون يستهدفون مصفاة النفط التابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان بجنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين وفقا لما أعلنته الجماعة اليمنية المدعومة من إيران. ونقلت وكالة سباء التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري تأكيده أن قواته حققت إصابة دقيقة، وذلك ردا على ما وصفوها بانتهاك السعودية للأجواء اليمنية وسيادة البلد في محافظتي صعدة وحجة. ويعد هذا الهجوم الثاني خلال أقل من أسبوع على المصفاة الواقع في المنطقة المطلة على البحر الأحمر. قفازات صاعق كهربائي للعناصر الميدانيين في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تعطل قدرة الشخص على المقاومة أو القيام بأي رد فعل. هذه هي الأداة الجديدة التي تستعد الإدارة لوضعها في أيدي عناصرها الميدانيين وسط حملة متشددة للرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين وتصاعد المخاوف الحقوقية من أساليب إنفاذها. نهاية الموجز، المشوار تواصل مع سمير حامي ودري بن أحمد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.

0: The Weeknd Save Your Tears. وصلنا حتى 18 دقائق انتم معنا في كورنيش على مزيكا فيلم شوي. خليكم بحثنا جعفور نحكي معها على تغني مسرحية بسي. حكينا عليها شوية بروموتيناها قبل ما تبدأ العروض اليوم بعد جولة أهم في مختلف المهرجانات الصيفية. نحكي تفاصيل على المسرحية ونحكي زيادة على العروض تستنيكم في سوسة وفي مهرجان صفاقس الدولي. هذا كل شوية آخر ولهذا توتسويت ريبورتينج مع الوثق نرجع على حفل مسرحية البارح كانت البارح في مهرجان الحمامات الدولي روضة العشاق لمعز عاشوري. ريبورتينج المهرجانات.
1: البارح في سهرة الأربعاء في الحمامات جمهور الفن الرابع كان على موعد مع عرض روضة العشاق للمخرج معز العاشوري. عرض اختار انه يخلي من الفضاء المفتوح والطقس الصوفي زوز مكونات أساسية في لغته المسرحية بش يحول البحث في التجربة الروحية إلى أسئلة حول الحرية السلطة والحق في الاختلاف. الحكاية تبدأ من شخصية الحبيب بن يزيد الملقب بالمريد الصادق اللي يقود رفقة أتباعه طقوس صوفية معاصرة تستعين بأدوات فنية حديثة. لكن هالممارسة هذه تثير ريبة الأمن تتوقف المجموعة وتفتح معها تحقيق. هالتحقيق يتجاوز حدود الاستجواب الأمني بش يتحول إلى مواجهة فكرية بين الممارسة الصوفية المعاشة والقراءة الأكاديمية للتصوف على الركح رينا الدوران والانحناء التنفس والإنشاد الجماعي اللي كلها كانت حركات مرافقة للنص وتحولت الأدوات التعبير تكشف الحالات الداخلية للشخصيات. ومن خلال العناصر هذه يتشكل ما يشبه الحظرة المسرحية وين يتداخل الطقس بالصراع الدرامي.

0: شوية حمزة نمير وصلنا حتى 8:16 دقيقة. هو ضيفنا ماهوش فاضي حتى طرف تبارك الله ما شاء الله توت سويت وقايت لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: بكل حب نستقبل بعضنا الممثل جعفر القسمي.
2: لا إله إلا الله.
0: مرحبا.
2: عايشك مرحبا سامي. مرحبا.
0: فيك تقلقت خاطر
2: مش فاضي؟ لا والله بالعكس. لا بالعكس ان شاء الله ديما مش فاضي. ان شاء الله ديما نخدموا, ان شاء الله ديما ننجو, ان شاء الله ديما نتحركوا, ان شاء الله ان شاء الله.
0: قداش عملنا من عرض بسيف؟
2: توا دخلنا في العرض الثامن. العرض الثامن غدوه العرض التاسع. بعد غدوه العرض العاشر. ما نحسب
0: ما شاء الله قد ما زرنا
2: ماله ثم 14 عرض 15 تقريبا.
0: انا شوي اخر باش نحكيوا على تفاصيل مسرحيه بسي, باش نحكيوا على تفاعل الجمهور اللي بارتاجيتو برشا محبه وبرشا دق على انستغرام وعلى فيسبوك. قبل هذا عندنا طلب خاص من جعفر القاسمي, كان ضيفنا دي بوي في ساعتنا الاولى, الفنان التونسي اللي عمره 22 سنه اللي تقريبا نحكيوا على 182 مليون مشاهده على يوتيوب حتى لليوم. جعفر قال لك عنده إحباط.
2: لا كنت نسمع فيه محليك
3: عايش.
2: حبيت نعمل لك ديكلاراسيون.
3: عايشك جعفر.
2: محليك اخدم على روحك. الطون اللي كنت تحكي بيه مسني برشا. نحس كاين ولدي آدم ولا بنتي فاطمة في قطفر جينيراسيون طومة. الطون تاعو 182 مليون ومشاهدات وأغاني منطلقة عندك الغنية محليه هذيك متاع
0: بينات
2: ملايين معشيري وكذا وتنتج في الفن صديقي. أنا أدعوك أنك تحلم. أحلم الخطاب ذي متاع حسيتك محبط. ليه أحلم

0: احلم وانطلق وركب جوانح وطير وحلق واكتب وما تيأسش وطيح وقوم وطيح وقوم. رد بالك راي ثم ناس تسكن للتونيل خاطرهم فاشلين.
1: صحيح.
0: رد بالك اخدم انت من باش توصل باش توصل. انا خويا راني حبيت نقوله لك مباشر، انا لعمري قابلتك والحقيقه باش نزيدك من الاخر بالكل، النوعيه بتاع الفن هذاك مش جوي انا جينيراسيون تاعي وكذا، ولكن انت ولي جون اللي سمعوا فيا انطلق صديقي، حتى حد ما يقول لك وحتى حد ما يمد لك.
1: صحيح.
0: انطلق. نحب خويا المره الجايه كي نتقابلوا فهمني ولا مزيد من النجاحات
1: ان شاء الله. ربي يبارك لك زعفور. عايزك.
2: هذا المساج اللي حب جعفر وطلب طلب خاص انه يكون على المباشر. ديباي نتمنى لك التوفيق ونستناوك ترجعنا برشا موزيكا، ولازمك تتفرج في بيبسي
1: للجعفر. غدوة في سوسة باش نمشي نتفرج فيه.
2: واضح. حبعثوا لنا فيديو من غادي هاكا نستناها على مسرحية بيبسي ومن غادي كعطينا رايك سيدا في المسرحية. جعفر باش نبدا باش ندخل في صلب الموضوع من الكلام اللي كنت تحكي فيه ديباي. تقولوا اليوم احلم، تقول وجنح وطير وعاود من الصفر وحلق، وهذا مساج راهو زاد في المسرحيه. قداش من انسان سمع كلمه خليته يرخ، قداش من انسان سمع كلمه خليته ما يكملش، ويمكن عاش في وقت ما الفشل، وهذا زاد عشته انت جعفر من تجربه خاصه.
0: ما ثماش بالنسبه لي انا نجاح وفشل، بالنسبه لي انا ثم نجاح وتعلم. هذا قبل ما كنتش نعرفه. نفشلش انا، نفشل شنو؟ كل تجربة نتعلم منها مش نعيشه مرة واحدة، مش نعيشه لرواحنا مش للناس. أنا مقتنع نعمل في حاجة بالنسبة لي أنا، لا سرقت لا اخطفت فهمني ولا، قاعد نقدم مع روحي، قاعد نقدم في حاجة للناس. ثم ناس نسبة معينة حتى 1% متوانسة عندهم فيه ثقة، نخدم لهم جسكوبو فهمت. بالنسبة لي أنا كنت عطيته مثل، قلت له راهي الحياة هذه فهمني ولا عبارة فهمني ولا هذا الممر اللي جايين ونحن في الحياة، إذا اعترضك ممر خال من الحواجز والمطبات في الحياة فاعلم أنك في كمين يا صديقي. ثم حياة من غير مشاكل ومن غير تكمبيس وتكمبين فهمني ولا، وناس معاك وناس ضدك، ما تنجمش تعجب الناس الكل.
2: جعفر اخترت انه الحاجة هذه تكون محور المسرحية، محور العمل الكل، محور
0: تونس.
2: العودة
0: نعيش فيها في تونس في كل القطاعات. ثم ناس تحب تقدم وثم ناس ما يساعدهاش انك تقدم. صحيح. وقال لك الماما صحيح. في كل القطاعات، في كل القطاعات، حتى تويصف فيه تاكسي ولواج وفي النقل وبرتو نتحدى العالم. ثم ناس سنة الحياة، ثم ناس في المسرح يتسميه شخصيات دافعة للحدث وشخصيات معيقة للحدث. ثم ناس شخصيات تخلق باش يكون شخصية دافعة للحدث، مين نجمش يكون معيق، مين نجمش يسب، مين نجمش ينبر، مين نجمش ينتهك أعراض الناس، مين نجمش يعمل حاجات خائبة، لأنه هو أصله وفصله وتربيته هو شخصية دافعة للحدث. والسلام
2: عليكم. قبل السلام عليكم جعفر، عطيني شنو الديكليك بالنسبة لك اللي خليك تكتب المسرحية هذه؟ أبار حكيت لبسي وذكا تنجعله شوي آخر وحكينا فيه دجا شوية في نجوم جعفر، ولكن أنت من تجربة شخصية من منطلق شخصي، فما شكون ما أمنش بحاجة عملها جعفر الجسمي في وقت ما؟
0: برشا برشا، ونشكرهم. كل إنسان ما أمنش بيه نشكره، أنا كل إنسان قال فيه كلمة عيب ما فيهاش نشكره، كل إنسان سبني ما عملتلو شيء نشكره، كل إنسان أحسدني بغضني بتمنى ليش الخير نشكره، قدش قواني وقدش أعطاني عزيمة وقدش زاد عمل لي جوانح. تعرف شنو المشكل؟ المشكل أني نعرف روحي شنو أسوأ، هذا الإشكال. معناته توقولي مثلا نقول اللي تحب أنت، انا من داخل ضميري مرتاح ما عملتهاش، هز انت على كتفك فهمت. انا نعرف روحش نسوى، نعرف طرشني، نعرف زادة قديش نعرف حدودي. ثم مسائل ما نتجاوزهاش انا في حياتي، تخش فيها انا خلش في الناس مثلا ونحكي في أرض الناس ولا نعطي رأي في الناس. أنا جامي دلافي كنت تخرج لي حتى كلمة قلتها خايبة في زميل ممثل وإلا مدرس وإلا معلم وإلا لواج وإلا تاكسي. أنا فهمتني ولا نجم نحكي معه فاس فاس مش للنشر مش دوري. أنا دوري نقدم فن اللي نعتقد فيه أنا فني نجم يكون بالنسبة للبعض ما عنده حتى علاقة بالفن. أمانة ممن
2: وأمنت بالمسرحية هذه أمنت ببسي طبعاً. من اللي تكتب فيها أمنت بها وكمانها باش تكون عودة قوية بالنسبة لجعفر القاسمي. كرجعت وصفحت الجمهور مرة أخرى
0: رعب
2: بعد غياب 4 سنين
0: رعب كأني أول مرة نمثل في حياتي تمن كأني أول مرة نمثل في حياتي. شعور غريب عجيب.
2: الضحكة الأولى تصفيقة الأولى اللي سمعتها
0: تصفيقة الأولى كي سمعتها بالنسبة لي أنا عبارة الأكسجين والماكينة بدأت تخدم تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن خاطر أنا كنت تن أول ضحكة تن تن قلت يا أنا عايش حي أنا نعيش من ضحك الناس نعيش نعيش نعيش نعيش لأنه حاجة مستحيلة اليوم أنك تضحك واحد
2: مستحيلة
0: مستحيلة طبعا
2: معليش
0: صعيب ياسر تضحكوا في داركم
2: نضحكوا
0: سيبيان والله نقعدوا معكم نجيب بحذيكم بالك صعيبة الضحكة ناس على عصابها صعيبة مسؤولية
2: مش في المسرح تحكي في الحياة
0: نحكي في الحياة الضحكة ولت صعيبة اللمة ولت صعيبة القعدة ولت صعيبة الثقة ولت صعيبة الأمانة ولت صعيبة صعبناها على رواحنا فركنا الديجيتال هذي والتليفون وكذا وما احنا زادة ماتير حاضرين احنا كي الحوتة نبلع الطعم حوتة ترمي له الطعم يمشوا لها 700 حوت وانا نستغرب كيفاش الحوتة الاولانية اللي حصلت ما وعدش اللي بعدها ما قتلهمش عليهش يولدي راه طعم اي خبر نمشيوا له اي كذا فهمتني
2: خلطة الضحك كيفاش لقيتها
0: من رحم المأساة في بالك احنا التوانسة اكثر شعوب في العالم نضحكوا حتى في الموت والله يشدنا الضحك ساعات يعني من تعداد خصال الميت ساعات انت تعرفوا الميت فهمني في والله العظيم ساعات يشدك الضحك فهمت احنا من رحم المأساة النجم نضحكوا
2: ورجعت الضحك في الجمهور اللي حب جعفر واللي تبع جعفر في المسرح بالرتور هذية وباش نحكي على التغنية بتفاصيلها جعفر ندمت على 4 سنين اللي غبتهم
0: ما ندمتش
2: بعد فيهم على المسرح
0: لا ما ندمتش حقا باش نعطيك معلومة أخرى
2: قولي.
0: أنا مندمت على حتى شيء عملته في حياتي ولو كانت تتعاود حياتي تقريبا بنفس الكيفية 90% بنفس الشيء
2: وينهم 10%؟
0: 10% بشر أنا نجم نغلط ثم أخطاء ثم ناس غلطت معاهم ثم ذاتي غلطت معاها ثم فهمت ثم اختيارات غير صائبة مي إجمالا جوي به صافي
2: كيفاش دخلت لها المرحله هذه اللي وصلت لها جعفر بعد شنو
0: بعد ما تعبت بعد ما مشيت لبسي تبدلت عندي برشا قناعات
2: تحاسب روحك تقعد مع روحك
0: ديما ديما ديما ريونيون قبل النوم نص ساعه ليمات مش برشا درج من زمان يجيني ضميري في اخر الليل تاع جعفر الامور ارس واصل فهمت
2: قلت لي ما ندمتش كون بعد على المسرح ومحليها العودة محليه الجمهور اللي رافيه الشهادات اللي رافيهم شنو أكثر شهادة أثرت فيك بعد عرض بسي
0: برشا برشا برشا برشا برشا
2: أكثر إنسان ولا مراجة تحكيت معك شفت أنا بعض الفيديوهات فما حتى مختصة نفسية قلت لك أثرت فيا المسرحية
0: نعم البارح مثلا جمنا وانا في الثنية وليد جون مديد آدم ولدي ولا فاطمة بنتي يبعث لي ستوري على الفيسبوك يقول لي عم جعفر تصويتي انا وياك باش نعملها كواترو مستني على الاخر مانيش فرد جينيراسيون فهم المسرحية بارح عرضنا في جمنا وتحية الناس جمنا الكل ونتمنى انه يعملوا لهم فضاء مهيئ للمسرح، لانه اهالي جمنا عاملين مهرجان وحدهم واقفين لوحدهم، مولا القهوة يجيب القهوة والماء، مولا الريستورون يساهم بالماكلة، ولاني محلاهم محلاه مهرجان ومحلاه لما عيلة، تحس روحك داخل العيلة البارح، فهمني ولا الحقيقة مسني برشا الحديث متاع الأخصائية النفسية، وقت اللي تقول وهي أخصائية نفسية وتقول أنا ما نبكيش وقت اللي نعالج الناس، وتقول دخلت المسرحية راني ضحكت وبكيت، حاجة تمسني برشا. لأنه باش نعطيك معلومة سامية، العرض ذاية مختلف تماما، ممكن موش مسرحية، ممكن فيلم فيلم فيلم فيلم على
2: لو تجي الفرصة يتحول فيلم
0: طبعا
2: تحولها بسي الفيلم
0: طبعا طبعا طبعا، مش فازة إذا الضرورة اقتضت.
2: شو هي الضرورة؟
0: الضرورة أنه المشروع كبير، الخطر ذاية مشروع، مشروع كبير بين ظفرين، ثم مشروع فنان وثم فنان حامل لمشروع، بعد يصير على بعض الشيء، مشروع فنان يتلمس والآخر عنده بروجي، أنا عندي بروجي، عندي مشروع، المشروع هو الصحة النفسية، الناس تعبة نفسانيا، تعبة تعبة تعبة. نعطيك مثال، أنا من المنبر هذا أي إنسان يسمع فيا وقت اللي تسمع أخوك يسيح يقول أني تعبت، ولا أختك تقول راني تعبت، ولا زوجتك تقول راني تعبة، ولا أبوك يقول راني تعب، ولا زوجك، ولا أبنائك يقول لك راني تعبين، ما يلزمش تكون الإجابة عادية بتاع برا بدل الساعة بساعة أخرى، شم شوية هواء وش كان عليه وطيح وقوم، ليه ليه ليه، لازم نسمعه. ثم ناس تعبة وسط عائلاتها هزت درك سنين، هزين درك اخواتهم وعائلاتهم وعمرهم ما قالوا اي، موجودين موجودين بارتو، موجودين في تونس داخل تونس وخارج تونس، والأدى هو الامر انه رغم الدرك اللي هزين والتعب والتضحي وعمرهم ما قالوا اي، ويحسبوا بالمليمتر زعما كي نعمل هكا زعما يقولوا ليش هكا، يخافوا على احاسيس اخواتهم وعائلاتهم، فهمني ولا في العادة ما يلقاو كان ما ردة الفعل السلبية.
2: قداش بقيت ساكت جعفر؟ قداش قعدت ما قلتش الآي ما قلتش تعب؟
0: سنين لين هز دركا، لين هز الثلاث سنين التالية هزيت برشا فليجات فوق ظهري، فقررت باش نحلهم تقريبا، كي حليتهم الكل رزنوني ظهري قوس، كي حليتهم الكل تقريبا ما لقيت حتى فليجة نتاعي.
2: ما كانوش مشاكلك انت شخصية، ما كانتش حاجة تبعتك؟
0: الأغلبية مش فليجتي، مش فليجتي،
2: ما همش حكايتك
0: ترجع المطار فركس على فليجتي، مش فليجتي، هيس فليجتي قليل. أنا
2: نحيتهم حليتهم؟
0: لا نحيتهم، سيبون سيبون نحيتهم، قعدوا زوز ولا ثلاثة مش مشكلة.
2: وفليجيتك انت فركستهم؟ مينهم؟
0: عملت فليجة جديدة، بديت اللم بشوي بشوي مخر شوي، ما بالنسبة لي أنا ثم قاعدة تقول معناتها لو كان غلط في التران فهمني ولا ماذا بيك طابت في أقرب محطة، سينو الرجوع باش يكون صعيب برشا، لو كان بتتطو في المحطة 32 ولا 52 أهون من اللي نوصل في محطة 72 وأنا مازلت ما رجعتش، يعني من توت أنا.
2: ونتصور بسي كانت عصارت التجربة هذه وبرشا تجارب
0: والله حلوه عصرت
2: فرق خطر فيها لحكيت هذوما الكل، وانا كنت حاضره في البسي وما زلت نحب نحضر لها مره اخرى خاطر فيما برشا
0: ما تنيش رايك
2: دي ميساج اعطيتك راي عاد حكينا فيه راي بيسمان دالي سمعنا شويه من جابي جابي، لانه الاغنيه هذه تعملت خصيصا للمسرحيه هذه المسرحيه بسي، ونرجع نكملوا
0: حوارنا. سامي راني مانيش مانيش نغني فهمني ولا خذينا الاغنيه اوماج
2: الكافون الله يرحمه،
0: اش قلت لك الله يرحمه
2: بارودي، نسمع منها شويه ونرجع نكملوا حوارنا مع جعفر الكاسمي.

0: اختار لوماج يكون الكافون في المسرحية جاف القاسمي. مكمل معكم في كورنيش على موزيك FM 8:34 دقيقة. جعفور اخترت بارودي غبي غبي. نتصور عليقة خاصة جماعتك
1: كافون خو كافون
0: الله يرحمه.
1: وشاور الدارم زاد على استعمال الموسيقى.
0: زوجته
1: أخته ربي يبارك لها ويخو خاطرة
0: وكانوا موافقين.
1: تصور مكان ثم حتى مشكلة قتل.
0: استعملت الموسيقى وكانت فيها برشا انرجي المسرحية هذه. شفنا فيديو شخصيا ضحكتني أنا برشا, اللي هي المرأة شدها هستيريا متاع ضحك.
1: نعم
0: جاف
1: قصور السيف.
0: قلت أول مرة تصير لي الحاجة هذه.
1: قصور السيف
0: وقفت العرض قصور السيف.
1: أي خطر الفان الضحكة صارت. أنا بعد عندي ميساج. ميساج معناتها دراماتيك شوي, معناتها لازمني انا سيلونس ابسولو فهمني ولا والعباد مركزه باش الميساج هذاك يتعدى. المره ما سكتتش, هاو تسكت ما سكتتش, هبطل استهدي بالله خايتي خلينا نكملوا كذا. بالعكس كانت سبونطانيه على الاخر ومحلاها على الاخر وما توتيكش ديما. هذيك اللقطات هذيك ممكن تزيد في العرض.
0: ارتجلت
1: ربي يبعث
0: صبح.
1: ايه بيان سور انت في عرض حي ماكش سينما ولا من مسلسل
0: وبرشا تفاعل فيها مع الجمهور.
1: طبعا
0: تحكي لهم تحكي معاهم.
1: اي من الاول يدخل على اساس باش يتفرج فيك. بعد ربع ساعه يروح يتفرج في روحه
0: شريك في السبيكتاكل
1: يتفرج في روحه مرايه خاطر هي الحقيقه.
0: عرض المونستير كان زاد عرض مميز برشا. عائلتك كانت حاضره.
1: نعم.
0: في العرض هذايا. نعم. ولدك ادم بنتك. نعم. فاطمه كانوا معاك. فاطمه اول مره نشوفوها.
1: أي.
0: انت اخترت ولا هي حبت؟
1: اي 18 ans. اي
0: اش قتلك؟
1: فرحانه وفخوره جدا. انا عمري ما نفرض على اولادي انهم يظهروا. بالعكس انا كي ظهروا معايا صغار 5 سنين وفاطمه وقتها 6 سنين وكذا ندمت خاطر ما اختاروش الشهره. من ينجم يكبر يقول لك بابا انا شكون قال لك نحب نكون معروف. من حقه. دونك وهذا وعيد ميلادها وان شاء الله ربي خليها لي وخلي قدوما ان شاء الله ربي.
0: فامره هكا فاطمه
1: ورثت سامباتيك
0: الضحكه ورثت
1: بي والله بي.
0: خذيت منك.
1: عندهم لغه اخرى وجيل اخر وجو
0: حكيت عليهم في الجنزي.
1: بيان سور بيان سور. ولكن اولادك يحسوك يفهموك. فهمتني؟ معناتها بنتي مش مولودة في الجنة. وأنا دي من وصفها هي وآدم وقلها فاطمة أقرى السبان قبل الشكر. ثم ناس راهم يحبونيش. ثم ناس يسبوا فيها. فهمتني ولا ما عملت لهم شيء. أنت رك عايشة في تونس. فهمتني ولا معناتها فايقين ويعرفوا
0: متفاهمين.
1: يعرفوا بوهم شنو متفاهمين. يعرفوا بوهم.
0: نجم نطلب طلب في الحوار هذا؟
1: بيان سور تطلب طلب.
0: قولي ادم كي تفرج في المسرحيه شنو قالك؟
1: ادم قص علي مره مبرفو في نص المسرحيه. ما لازمش نقول الجمله خاطر الجمله تابعه المسرحيه. اما قص علي وقال لي با الناس شكونهم. وقفت البروفه انا قال لي ما تكمل الا ما تقول لي شكون. ومحلل جيد مشى معي 3 عروض فهمتني ولا ويعطي ويقيم ويعطي عدد
0: وفرحت كونه اليوم في العمر هذاك فهم المسرحية فاش تحكي.
1: طبعا
0: فهم الليكود اللي
1: هذا هو
0: حديده.
1: هذا هو التحدي. انه المسرحية انا معناتها مانيش فرد جينيراسيون. هذا 15 فاطمة 18 فهمتني ولا الناس اللي حضرت لي جون صغار كبار نساء رجال تحكي على كل شيء. تحكي على العيلة التونسية معناتها كل واحد باش يلقى الترونش نتاعه في وسط المسرحية.
0: اليوم الجمهور وصل رسالة زاد الجعفر قالوا ما تغيبش علينا مرة أخرى. حسيت هذا؟
1: نعم حسيته وفرحان برشا والمسؤولية. شوف بعد 4 سنين كنت نحكي فيها لأختي نجاح قلت لها أنا نحمد ربي معناتها اللي ثم ناس ما زلت تتبعني اللي ثم ناس تجيني. والله غرام مش بالسهل انك تغيب 4 سنين والدنيا تبدلت والضمار تبدل وتيجيني راسيون اخرين دخلوا بسم الله ما شاء الله في الكوميديا وكذا وفكين بلايسهم مع طوياتهم الف صحة. تيجي انت بعد 4 سنين غايب وكذا ومشاهدة الراديو بعيد تماما.
0: الهاجس انك ما تعبيش كان موجود؟
1: لا لا لا لا لا لا لا الهاجس متاعي اللي انا طوى فرحان بيها على الاخر كي كيفاش تخرج الناس فقط. انا حتى لو كان يجيني نص مواطن نعرض له.
0: شنو ترى في عينيهم بعد ما يخرجوا؟ اسئلة، حيرة، ضحكة. فما شكون قالك باش نمشي لبسيكيات غير ما؟
1: طبعا طبعا طبعا. انا نحكي لك العروض ولاو باللي ديبا في الاخر. راهو في المهدية قعدني يجي ساعتين بعد العرض. عرض المهدية ينوب ليابل ساعتين نقاشات. نعطيك حاجة مثلا أخرى فخور بها جدا، يعني الأقلام اللي كتبت على العرض عمري ما عملتها في أونلاين شو. الأقلام اللي كتبت على العرض، نحكي نقاد وصحفيين وإعلاميين ومواطنين، راه كانوا مواطنين يبعثوا لي جريدة يحكي لي كيفاش شاف العرض وكيفاش حلل العرض، لأنه فيه كل بوزل. البوزل هذه ما تركب إلا ما تحضر للعرض. وهذاك علاش أنا ديما نقول أنه المسرحية ما تنجم تحكم عليها كان كي تمشي لها للمسرح، مش تخرج مثلا غنية من مقطع من المسرحية، غنية اللي موظفة تماما تنجم تكون كان كيك خاطر اسم الشخصية هذاك وعطيت له غنية هذيك يزك تفهمها في وسط العرض وتهبطها على ديجيتال وكذا وتقول ما هاتي التفاهة. ما تنجمش. إيجا خويا للعرض وأنا أدعوك قول ما لا تفاهة، اما شوف العرض
0: مقطع ساعات يظلم عمل كامل طبعاً، يظلم طبعاً تعب مجهود
1: طبعا.
0: وهذا صار مع برشا مسرحيين
1: يصير المسرح حركة تشوفه في المسرح، ايجا شوفه في المسرح، تنحي انت قطعة تشوف انت من الاخبار، نحي جملة من الاخبار ولا من ماتش كورة، نحي جملة عن نحي جملة من ماتش كورة واعطيني ريزلتاي. الكورة مشيت في اتجاه اللاعب، تفضل اعطيني ريزلتاي وشكون اللي يلعب. فهمت شنو نحكي لك؟ المسرح كيف كيف بوزل، انت قطعة من البوزل الكل هبطتها وقلت شنو هذا. ايجا تفرج في المسرح، شكون نسمع النقد اللي جا تفرج في المسرحية وقال ما عجبتنيش ومسرحية تافهة وكذا وطرح تافهة وكذا، نسمعه على عيني وعلى راسي والله ونوصل نبارتاجيه ما قلقنيش. ما انت متفرجتش،
0: مهم بالنسبه ليك انه انسان يكون يتفرج سواء بالنقد السلبي او الايجابي.
1: طبعا ما قلقنيش طبعا.
0: وذا شفناه في شهادات بارتاجاو على بروفيل جعفر القاسمي، نحكيو على مسرحيه تبسي. مازالوا عنا العروض القادمه وقتاش عنا؟ عنا سوسة.
1: هاي فهمتني ولا؟
0: مهرجان سوسة الدولي.
1: مهرجان سوسة الدولي
0: مع جعفر في مسرحيه تبسي،
1: مسرح سيدي الدار. بعد غدوه صفاقس،
0: مهرجان صفاقس الدولي.
1: مهرجان صفاقس الدولي
0: عندك ثقة في الجمهور اللي باش يكون موجود؟
1: شنو في صفاقس؟
0: صور مسؤولية قاعدة تكبر بشوية بشوية
1: معناتها على مستوى العدد
0: الجمهور اللي باش يكون حاضر.
1: يو خويتي بالله نحي لي موسيقى نتاع الرعب خويا نحي لي ما نخبيش عليك باش نقول لك حاجة بيناتنا وماذا بيه ما تتعداش في موزايك.
0: باهي مش باش تتعدى في موزايك.
1: صفاقس مسرح كبير وانا بكري سمعت قديش بيعوا تسكر. ان شاء الله ربي معنا.
0: رجع لي الموسيقى.
1: رجع لها الموسيقى.
0: رجع لنا التابلي. قديش بعنا تسكر؟
1: تقريبا ثلث.
0: ثلث.
1: والعرض بعد غدوه.
0: والعرض بعد غدوه. وكان صرح مدير المهرجان قرروا برشا يشريوا بل نهارتها معنا في المسرح.
1: يسامي أخوتي
0: خايف جعفور؟
1: خايف يسامي أخوتي. أنا ماذا بي أخوي لو كان ثم شكون يسمع فيه طوف في صفاقس أخوي فمني والليل عائلة الكل يتلموا مرحبا بكم. هاي كان نعملوا كومبلي
0: حلمة من بين الحلمات اللي تحكي عليهم ديما.
1: والله والله يفرحني يفرحني يفرحني أن الناس تجيك فمن ولا حاجة تفرح على الأخر. ثقة خطر هذيك مسؤولية. إنسان قصلك تذكرة وجاي يتفرش فيك هذيك ثقة. إن شاء الله. هو شنو اليوم؟ اليوم
0: اليوم احنا 13 أوت
1: 13 إيه شنو في الأيامات اليوم؟
0: يوم خميس
1: هاي غدوة جمعة. بالنسبة لسوسة قالوا لي 100 تذكرة ما زالوا
0: 100 تذكرة وكمبلي في سوسة.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: دونك الموعد في صفاقس، جمهور مهرجان صفاقس الدولي اللي تسمعوا فينا في صفاقس. تصور مسرحية تبسي تستحق انها تتشاف، فيها الضحكة، فيها برشا دي مساج. انا شخصيا لما حالة باش نعطي رأي ولو اني ما عنديش حق يمكن برشا نقول رأي، من ضحكت الحقيقة في المسرحية للي حتى انا قاسيت عليه سبيكتاكل.
1: نذكره
0: قاسيت عليه سبيكتاكل جعفر باش نجم يكمل
1: الاخر
0: الواثق. وين الواثق؟ قاو في ثنية المهرجان بقرنين اليوم الاختتام. دونك بالحق مسرحية أفوار. وأنا ديما نقول جعفر نتصور أي برود تونسي أي منتوج تونسي أي إنتاج تونسي من حقه أنه يتشاف ومن بعد نحكمه عليه. أنه الجمهور المهم أنه يحضر ومن بعد نجمه نحكمه على العمل. خلينا نسمع Feed from Desire ونرجو نكمل حوارنا مع جعفر. جعفر القاسمي مازال يسليكم في سوسة تقريبا نحكي على 100 تذكرة 100 عرض كونوا في الموعد كيف كيف مهرجان صفاقس الدولي بسي. امشيوا واكتشفوا العمل هذا برشا ضحكي سنة فيكم. رجعين في كورنيش.

0: ام دزاير توصلنا حتى 8:47 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فام, ضيفنا جعفر جعفر القاسمي. هذا غناء تصفيق
1: بابا يسمع فيه فكرة
0: والله. بي هو انت حكيت على خديجة, نعرفوا زادة نجاح وعلاقتك بنجاح, وانت اخر مرة جيتنا هنا في موزايك وقتها ريزولتا الباك كل مرة مناسبة. اليوم عيد المرأة التونسية جعفور, هي الام هي الاخت هي البنية, شو تقولها؟
1: شنو باش نقول؟ نقول ان شاء الله ربي يحفظ كل ام ولا يرحم كل ام توفيت, ربي يشفي كل ام, الله يحفظ كل اخت, الاخت هي الام الثانية, الله يحفظ كل اخت, الله يحفظ كل زوجة, وإن شاء الله كل عام هم حيين بألف ألف خير. فهمتني؟
0: المسرحية تحكي على المرأة
1: طبعا, يقوليها المسرحية كل انتي هاي يقوليها هاي كل مرة تسربي لي حويجة قوليها تحكي على المرأة هاي
0: نسكت
1: هاي يا رب يا خيتي.
0: المهم كونوا حاضرين في مسرحية بسي اليوم. جعفر, بسي بالنسبة ليك سكرت مرحلة ولا فتحت مرحلة جديدة في مسيرة جعفر؟
1: مرحلة بداية مغامرة كبيرة برشا برشا, بداية مغامرة كبيرة برشا برشا, واللي زاد أعطاني الثقة هذه هي رأي المتفرجين في العرض, رأي المتفرجين في العرض. معناتها الأغلبية اللي حكيوا معي قالوا لي جعفر حاجة مختلفة, ما هيش وان مان شو, ما هيش وان مان شو يلي تسمع فيه, راي حاجة مختلفة, ايجي شوف حاجة مختلفة. تتسمى في اللغة المسرحية والكتابة المسرحية هي مونودرام. مونودرام مأساة فرد واحد يحكي لك في حكاية عاشها, وهو يحكي لك في الحكاية اللي عاشها باش تلقى روحك انت عشتها,
0: باش ترى روحك في
1: طبعا
0: في
1: تحدى العالم طبعا, باش تلقى روحك تعيش نفس الشيء اللي تحكي فيه الشخصي.
0: بعد النجاح هذا اللي قاعدين نراو فيه, ولا يمكن الناس اللي قاعده تكتب لك لي غوتور اللي بعد كل عرض, في كل مره تخاف من المرحله الجايه من المشروع اللي قاعد تحكي عليه, وانت قلت لي انا فنان حامل لمشروع.
1: طبعا طبعا طبعا, احنا اليوم نتسميو خذينا الفيزا, الفيزا بتاع المشروع خذيناها, الفيزا خذيناها كيما قلت لك من المتفرجين, متفرج عادي قص تذكرته معناتها انتباههم فهمني ولا, خذيناها من النقاد من الصحفيين الاعلاميين اللي تفرجوا واللي حلوا, خذيناها من لبسي بيدو خاطر جيت تفرج فيا لبسي اللي مشيت له انا, جيت تفرج زاد في المهديه.
0: غيرت في حاجات في المسرحيه؟
1: طبعا طبعا,
0: قول هذه ما مشيتش, هذه ما تفعلش معها جمهور كم يلفو.
1: طبعا العمل المسرحي هو كائن حي معناتها يتجدد يتطور, فهمني ولا, ثم حاجات تطيح في الثنيه كيما الصاروخ, كل ما يعلى كل ما يخف, الحاجات اللي تحسها رزان وكذا على مستوى الإيقاع, لأنه أحببنا مكارانة طول يسمع فينا يقول لك جعفر فيش يحكي, أنا جاي بش نضحك بيان سور يلزم يضحك, ولكن الضحك لم يكن غاية في المسرحية, حكينا حكاية الضحك لأنه حشاكم كثر الهم يضحك, حكينا حكاية توجع, حضرت الحكاية توجع, ما تضحكش الحكاية انه انسان فهمني ولا يحس في روحه وحده, انه انسان يحس في روحه مش مفهوم, انه انسان كيتعب حد ما يتلفت له حاجه توجع في الحياه, ولكن الطريقه التريتمون كوميدي.
0: وخليني نقول اليوم كي نشوفوا يمكن شهادات نتاع الببليك, واحنا نتبعوا لي ريبورتاج حتى اللي يصيروا من زملائنا في مختلف وسائل الاعلام ولا حتى في موزايك جعفر, فما لوجيعه موجوده بالنسبه لل
1: طبعا طبعا
0: بالنسبة للمتفرج, أي متفرج ترى فما القلق متاعي يقول لك بالك شيء أنا عندي حاجة, بالك شيء لازم نشوف سيكياتر,
1: حكي علي حكي علي. والغاية بالعرض زادة أنه الإنسان ما عادش يخاف من لبسي, يمشي للبسي, يمشي للبسي, هك تشوف الظواهر في الجرائم اللي قاعدين نسمع فيها, في الغرائب كل يوم نسمع فيها, ما عاد حاجة غير طبيعية, معت إنسان سوي قاعد بجنبك كذا يعمل جريمة تقول كيفاش, هذاك عنده تراكمات نفسية ما فقناش به, ما سمعناهوش, مش نبرر راهو نحكي لك راهو هذا مرض, مرض العصر
0: اليوم جعفر. فما شكون يدخل مثلا للمسرحية ويخرج يقول لك ما مش هذا جعفر اللي استنيته, استنيت جعفر متاع التلفزة, استنيت باش نضحك, استنيت جعفر متاع سيتكوم,
1: ماذا بيه نسمع هذي اللي فرحني ياسر لو كان واحد يخرجك وي وتقالت لي حلو تاع مش جعفر اللي حشت, مش جعفر اللي نعرفه,
0: شو اللي فرحك؟
1: اني تطورت, اني تطورت, اني خرجت من زون كونفور, انا عندي زون كونفور نركش على روحي خويا كل الحلزون ما يقلقنيش.
0: ما تقلقكش يقولك نحب جعفر القديم جعفر اللي تفرش فيه؟
1: لا لا لا لا لا بالعكس بالعكس انا حبيت اليوم وري وجهه اخرى وجه اخر من جعفر فهمتني بالعكس وسمعته هذا سمعته جعفر اخر اي باهي باهي على الاخر حتى لو كان ما عجبتوش روا بالعكس كل عمل روا فيه نقائص وفيه هنات وما تنجمش تعجب الناس الكل.
0: لو تكون في مقارنات اليوم مع زملائك من الممثلين من المسرحيين اللي يعملوا في الوان منشو
1: انا من اول الدنيا ما قارنتش وما انا ما فهمني ما تدخلش فيه لكس ذي كل واحد عنده بصمة تدخلش فيه كل واحد عنده بصمة عنده خدمة يعلم بيه ربي كيفش خدم كيفش فكر كيفش طلع سيرسان مش سهل رو مش سهل إن شاء الله ربي يعين الناس الكل يا ربي تنجح الناس الكل ممثلين تقنيين ملحنين فنانين إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل مش سهل مش سهل مش سهل نعرف من جايبين سيد من وذنه ثم حاجات الناس يعتقدوا ليه أهم فهمني ولا ولكن راهو نظم الناس راهي مهنته التمثيل عنده عائله والاخر مهنته الموسيقى عنده عائله والاخر مهنة يعني هذه مهنه فهمني ولا وهي الغايه الاساسيه انهم يسعدوا الناس.
0: الى اي مدى والى وقت جعفر يقول نجحت سيبون؟
1: لا هذه ما تسمعهاش نجحت سيبون. اما مثلا خذيت 18 نجم نقول خذيت 18.
0: قداش خذيت اليوم في بسي؟
1: باش نكون
0: صعيب مع روحي
1: صعيب مع روحي ثم ال 15 75
0: منين جيت ال 75 علاش 15 75
1: كيك من راسي 75
0: ماما البروفيت عرفت لي ما يوصلكش ل 16 يحط لي 15 75
1: ثم ال 15 15 ونص باهيين مازال برشا خدمه في المشروع مازال برشا.
0: وبعد عرض صفاقس قداش تولي؟
1: ان شاء الله تولي 16.25
0: مازلنا نصيف
1: مازلنا ساهرين مازلنا قاعدين
0: ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله بالتوفيق لمسرحيه بسي اللي قاعده تدور في مختلف المهرجانات التونسيه نجم نروع على مسرح قرطاج 2027
1: وارد صحيت ساميه وارد باش نروح خارج حدود الوطن جتنا العديد من العروض خارج حدود الوطن.
0: قرطاج باش تقدم الى
1: نشي علاش ليه
0: قول عام الجاي حاضر طبعاً جاهز لقرطاج
1: طبعا طبعا يستحق العمل حقه بسي يستحق قرطاج طبعا. مش نعطيك معلومة أخرى يعني إن شاء الله بش يكون ثم التعاون مع أطباء نفسيين فهمني ولا أنه نعملوا زادة تورني وإن شاء الله ثم الفكرة أنه نتلفتوا المستشفى الرأسي.
0: كيفاش بش تكون التعاون؟
1: ما عنديش فكرة ولكن ثم الفكرة أنه المشروع هذا ينجم يساهم أكثر ويعاون أكثر في التوعية بالصحة النفسية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ونختم بحاجة وانت قلت لبسي تستحق كرتاج تبعت عرض القرهمانة المعز التومي
1: طبعا
0: كان في كرتاج
1: طبعا معز طبعا ممتاز عمل مجهد عمل مذني عمل كبير عمل فيه بيرفورمانس داكتور مش أي إنسان ينجم يحافظ على البروفيل هذيك والتنغيمة هذيك وخاصة خاصة بالروح تاع المرالي في وسطه بيرفورمانس.
0: برشا ممثلين قالوا له ما تقصش ما تبعدش ما تقصش
1: حتى نقول له ما يقصش حتى نقول له ما يقصش ما ثماش ممثل فينا ما عندوش روح جديه في وسطه ولا مماته ولا امه ثماش معز معناتها اتقن معناتها وصل للابداع بيرفورمانس.
0: نسلم عليه برشا ونقول له تحيه كبيره برشا تحيه ليك جعفر يعطيك الصحه بتوفيق ليك في بسي خليك معنا. انت سالت على الوثق توت سويت لو بوان لايف لوبا لايف بالنسبه لليوم نمشيو لمهرجان بوغارنين في اختتام المهرجان تتفيت معنا الوثق بالله. مرحبا وثق.
2: ايه يا اهلا بي وين مهرجان انا كيما الفنانين اللي قال
0: مانيش نسمع فيك بالكدا يا وثق كيما الفنانين
2: انا ماشي للمهرجان ما زلت ما وصلت
0: ها سمعت ضحكه نور شيبه انا ما نعرفش كاني غلطه ولا صحيحه.
2: ايه نور شيبه
1: وثق ونور ايه تفضل مرحبا مرحبا نور يا غالي
2: يا غالي فرحان برشا سمعت صوتك وفرحان بنجاحاتك
1: يعيش يعيشك يا نور
2: اخويا صديقي. واحنا توا لحظات ونص للمسرح عرض مهم برشا نعتبره اليوم اختتام مهرجان بوغارنين الدولي ويتزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية وفرصة باش نقولوا لكل مرأة تونسية كل عام وانت حرة كل عام وانت تونسية وانت عزيزة وغالية
3: ونور هذي أول مرة بس غني في بوغارنين
2: أول مرة باش نغني في بوغرمين بالحق حاجة فرحان بها برشا. ونختتم المهرجان هذه مسؤولية كبيرة إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجمهور اللي باش يحضر.
0: فما غنية للمرأة، فما غنية جديدة حاضرة للمرأة اليوم.
2: الأغاني الكل نغني فيها مصر هنا،
3: فما سورفية دور باش تكونوا موجودين في ذلك.
2: فما مفاجآت، فما حاجات مختلفة خصيصا للمناسبة هذه. عرض الرقوبة في بطبيعة الحال اللي هو جيت مستيك وحكينا عليه ثانية ومراوح حسابين، الموروث الموسيقي التونسي، جولة في مختلف الأنماط الموسيقية، وأغاني نور شيبة كحبها الجمهور، لحظات نصر راح إن شاء الله الجمهور باش يكون في الموعد. طبعا قدموا عرض يليق ب
0: بالتوفيق بالتوفيق ليك نور. قولي واثق واثق مثلا 30 سكوندة.
2: أول مرة شكل المطرح
0: بالتوفيق ليكم واثق وناس نسمعوا فيك بالكدين. نستناو نشوفوا ستورياتك على انستغرام موزايكا فام، نستناو نشوفوا المتابعة كاملة لحفل نورشيبة في اختتام مهرجان بوغرنين الدولي، وتحية لكل النساء في عيد المرأة النساء التونسيات. اليوم الموعد في مهرجان كارتاج مع نبيها كراولي، أنا توا خالطة مع ليكيب الكل، تلقاونا غاديكا في متابعة خاصة لحفل نبيها كراولي كيف زميلنا ذي في مهرجان الحمامات الدولي. اليوم صوفيا صادق في مهرجان الحمامات. تحية لكل النساء وتحية لكل المهرجانات التونسية اللي احتفلت اليوم بعيد المرأة. أنا ما بقى لي كمش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل. موعدنا غدوة في كورنيش من 7 لـ9 متاع الليل. مراد الدريد شوية خرجيكم في الأخبار، بعد يجيكم مالك العوني في هابي أور. غدوة ضيفنا هنا مرتضى لفتيتي. خليكم معنا في كورنيش على موزيك، وشكرا لكل الفريق. باي باي، تصبحوا على خير. كورنيش
4: صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 لـ7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى للأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
5: آه يا حلو.
6: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
6: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بسويقة بالعاصمة يتمكنون مساء اليوم وأثر مداهمات أمنية متزامنة من جهة الصباغين والحفصية والحلفاوين والمدينة العتيقة من إيقاف 28 عنصرا إجراميا صادرة في شأنهم عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة من أجل تكوين وفاق الاعتداء على الأماكن العامة والخاصة، السرقات الموصوفة والسلب استعمال القوة والاعتداء بالعنف الشديد. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع المتهمين على ذمة الأبحاث لدى فرقة الشرطة العدلية بسويقة لاستكمال التحقيقات في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. عدد من مناطق ولاية سيبو سيدا تسجل عشية اليوم الخميس هطول أمطار متفرقة وبكميات متفاوتة شملت أطراف مدينة سيبو سيدا بالإضافة إلى معتمديتي الرقاب والمكناسي. وقد أدت هذه الأمطار إلى سيلان عدد من الجداول وتجمع المياه داخل الحقول والمساحات الزراعية بالجهة. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن اليوم الخميس بدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية في خطوة تهدف إلى دمج قدرات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين ضمن منظومة ردع موحدة في الشرق الأوسط. وقالت سنتكوم في أن الوحدة الجديدة ستحمل اسم قوة مهام فالكون سترايك وستستخدم مسيرات هجومية أحادية اتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في مجالات مختلفة من الجو وعلى سطح البحر وتحته. فرق الإنقاذ في كولومبيا تكثف اليوم الخميس محاولاتها الأخيرة للعثور على ناجين من تحت ركام الزلزال المدمر الذي ألحق أضرارا بأكثر من 52 ألف شخص مع قرب انتهاء الفترة الحرجة البالغة 72 ساعة لعملية الإنقاذ. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وهو الأقوى الذي يضرب كولومبيا هذا القرن عن مقتل 265 شخصا وإصابة أكثر من 3500 شخص وترك نحو 500 في عداد المفقودين وفقا للسلطات المحلية. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يعلن إجراء مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان معربا عن ثقة بلاده في مواصلة وتطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة يومين. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. الجيش في مالي يعلن اليوم الخميس تحرير 82 جنديا كانوا محتجزين منذ وقوع هجمات شنتها جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة وأخرى متمردة في أنحاء البلاد في شهر أفريل الماضي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني وعادل المراطية في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: في تونس أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام.

9 دقائق على موزايك كافيه مع سلامة. مرحبا، شكرا لكم على اختيار إذاعتنا. موعد يومي من الاثنين للجمعة اسمه هابي أور على مدة 3 سوايع من توا حتى نص الليل. منسوكم في الثنية على طريق السلام عليكم، سيسرواحكم واحدة واحدة. بلاي ليست خارق العادة اليوم اخترناها بالكعبة سيغطو في ساعاتنا الأخرانية. نعيشوكم أن كونسير صار في التسعينات، كونسير فيه 3 فنانين عرب مغاربة بالأساس، ونحكيو عليه بعد شوية. سينون مواعيد القارة متاعنا بعد شوية، الموعد يكون مع السهريات لكم انتم، كان معكم حتى بروجرام. نمشيو نطلع على المهرجانات، واليوم بالأساس نمشيو إلى اختتام مهرجان الحمامات الدولي مع سارة الفنانة التونسية صوفيا صادق. سينو عندكم موعد مع الكادوات. دينار كاش من أدام موزايك فام، 200 دينار كاش من أدام موزايك فام. سينو عندي لكم 2 تيكي المهرجان بنزرت الدولي نهار السبت هذايا، وين تلقاو حفرة الفنان القدير لطفي بوشناق. اللي حبيب لطفي بوشناق ان شاء الله يكون عندكم موعد 10:30 نص متاع ليتر بحو 2 تيكي معنا. 23 500 و13 23 500 و13. تبعتونا فيديو كيما العادة فيها الاسم واللقب وشنية الكادو تحب تربحو، او انك تتمنى تربحو بيان سور، بتدخل معنا في القرعة مع 10:30 نص متاع ليتر 23 500 و13 23 500 و13 ألف. عدنان في الاخراج على السلامة، مرحبا ضياء معنا في الاخراج الرقمي، اهلا وسهلا مرحبا زيدا. بشكل في ستوندار موزايك اف ام، هابي اور تبدا توا. هابي اور شوي اخر تسمعوا وسال لوفون في كلامنتين، اسمعوا زيدا برونو مارس ويزيدوا في ادجاست مايت. سينو خليكم تو سويت مع زين وفيجرينج سيا في داستيل داون على موزايك اف ام.

عام بركات. وصلنا حتى للتسعة وخمسة متعليل على موزايك فهم. شكرا لكم على الاستماع. اليوم 13 أوت عيد المرأة. إن شاء الله المرأة التونسية كل عام وهي بحياة ألف خير. هذاك علاش بلال الغربي قال حنا نعمل ديكاس للوالدة يسلم عليها برشا. وأيضا فنانتنا الغالية لطيفة العرفاوي يسلم عليها برشا. لطيفة العرفاوي يقول إن شاء الله ديما متألقة وناجحة ومبروك ألبومك الجديد. ولا دونك هذه تحية من عند بلال الغربي على واتساب موزايك فهم 23513000. نفس النمر تروحوا في كادوات الليلة 200 دينار كاش من هذه موزايك فهم. 200 دينار كاش باهي نهار 13 محترمين جدا. كيف كيف زاد عندكم موعد مع غود لا شانس مع 10:30 وين تنجموا تربحوا دو تيكي لحفلة الفنان القدير لطفي بوشناق في مهرجان بنزرت الدولي. تبعثونا فيديو لايف تقولوا فيها اسم اللقب نتاعكم وتحب تربح الحفلة والا تحب تربح ال 200 دينار او نحب ندخل في القرعة نتاع ليلة 13 اوت. فوالا اذا كان انتم تحبوا على السهرية الليلة عندي لكم بروجرام جو الليلة. بون نبداو مع بلتازار في السنتر فيل وين تلقاو الليلة سامباك موف. نمشيو للفيرما وين تلقاو دي جي تشاك. نمشيو للكلوزري تلقاو الليلة هيت ماشين. في المولو تلقاو فور ذا نايت مع ابس واداك وباسلي وبوازيز وملكي ونوميس. بالنسبة لاينا تونيس تلقاو اللاين اب كبيرة اليوم بين هيرساغ ومار سي امين ميلكارت ومعز في كونسيبت اسمه كونيفنسز. نمشيو للمودز الليلة تلقاو بسام زكري لايف برفورمانس مع لا ديفا روبي بيلي دانسر. بالنسبة للفلو في جمارة تلقاو ليلة يوستاز مع بيبي. في الماجوريل زادا كيف كيف في جمارة تلقاو ليلة أليانزا لايف باند. في البيهايف ليلة تلقاو دي جي بودي مع دي جي ستيف ودي جي نجد وبعضهم في نفس السهرية. الليلة كيف كيف زادا تلقاو في الكوزي بار الحمامات والبيت التونسي هكا اسم الكونسيبت. في الكاليبسو الليلة تلقاو لينا فيها جامبور زوكس ونوتخ دي جي ريزان موزايك فام دي جي ريحان. بالنسبة للبوبوت ليلة تلقاو دي جي مارو غيزان موزايك فام مع دي جي باو. بالنسبة لدبلو في تلقاو ليلة باج زادا ندخل دي جي غيزان موزايك فام موجود في دبلو في الحمامات. في الأوبرا تلقاو الليلة وايز موجود زادا كيف كيف في الأوبرا. في ذا فيمس تلقاو دي جي بانجالا. نمشيو ذا فيس في سوسا وين تلقاو ليلة جاس اند كيم. في الجول تلقاو سهرية كبيرة الكرنفال سكري هكا سميو اسم الكونسيبت ما بين حريقة تريكي فرات بحريني تلقاو وفيولونيست زادا سارة سميدة ورماب سولا مع سبيشال أو سبيشال دانسرز شو. بالنسبة للستيبس في سوسة تلقاو اللوست تيبس مع شامبيح. ولا هذه السهرية بالنسبة للليلة سينوطن وتبشيو مرجحامة الدوري تلقاو سوفيا صدق.

على ذكر حفل صوفيا صدق في اختتام مهرجان الحمامة تدوني بعد شوي يكون معنا زياء باش نحكيه على أجواء حفل الاختتام الجماهير وأيضا التحضيرات بالنسبة للحفل الأخيرة من الدورة 60 لمهرجان الحمامة الدولي. مهرجان كان إجمالا ناجح بيتم معنا الكلمة لنا بخم خارق العادة أكثر من عرض معناها ما شاء الله بالنسبة للسولد أوت. أكيد نحن زادة في متابعة مش كان مهرجان حمامة تكاهو تقع مهرجان بنزارة زادة الدولي ومهرجان كارتاج الدولي. غدوة طقس باش يكون سخون شوية 35 درجة مئوية في تونس العاصمة. بعد شوية نعطيكم لمحة صغيرة على درجة الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية. آيليل هكذا نعطيكم شيرين بعد شوية تسمعوا زادة النجوى.

0: ذا ويكند على موزايك FM العشرة غير بون تعليل أو 9:47 دقيقة. مازال معكم حتى النص الليل. توت سويت نمشيو لمارجن الحمامة الدولي. اليوم سارة اختتام مهرجان الحمامة الدولي دورة 60 مع سارة الفنانة التونسية صوفيا صادق معنا ضياء مباشرة من مسرح الحمامات. عسلامة ضياء, مرحبا.
1: عسلامة, مالك؟ شنو أحوالك؟
0: صافا الحمد لله, هاني في الكاميرا هنا مقابلك ديجا, نغزر لك فوالا. خلينا نغزروا لك فوالا.
1: هلا فوالا ثورة صوفيا.
0: نشوفوا
1: احنا اليوم مالك في ليلة الاختتام مع صوفيا صادق, اختتام الدورة 60 هذه المميزة اللي حملت تقريبا 32 عرض, جاوها فنانين قريب من 12 دولة. الإدارة اختارت كونه تبدأ المهرجان بمرأة وتوفى بمرأة, بدأت بوفاة بوبي وتوفى اليوم بصوفيا صادق. وبتبيع اليوم من نحب نقوله إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية هي حياة بخير. المسرح تقريبا تعب مالك قبل بربع ساعة ولا أربع دراج من العرض,
0: سولد اوت
1: نورمالمون.
0: ولكن ما نعرفش شنو تعملنا دوره بالكاميرا, خلينا نشوفوا المسرح. ما نعرفش
1: صار نورمالمون يبان لك توي المسرح.
0: فوالا تنجورنا لمحه صغيره على الجمهور اللي يسمعوا فينا على باج موزايك فيهم على فيسبوك, نجموا تتفرجوا في الفيديو الاجواء اللي موجوده حاليا في مهرجان الحمامات الدولي.
1: صوفيا اليوم محضره برشا غنيه لجمهورها, سواء كان غنيه الخاصه ولا زاده باش تغني كوكتيل زاده لام كلثوم, باش تغني الفليحه. وكما هي عاده صوفيا بعد عودتها بعد غيبه السنوات هذه, محضره جمهورها مفاجئات, وان شاء الله كما العاده تختتم الدوره هذه بطريقه مميزه كما بديت مالك.
0: انت مشيت برشا مرات لمهرجان الحمامات الدوره تاع السنه, دوره 60 عديد السهرات, كيفاش شفت الدوره 60 لمهرجان الحمامات ذي؟
1: الحقيقة الدورة هذه كانت في حجم ستينية مهرجان كبير كما هذا. الجمهور يحب برشا البلاصة هذه اللي تتميز كونها كما تعرف مالك البحرة وبحذانة النسمة, المنظر المسرح هذا اللي عنده برشا ذكريات لهنا مع الفنانين اللي جاوا سواء برا من تونس ولا في تونس. أكيد عند كل سارة لهنا عندها وقع خاص بيت كما برشا مهرجانات. سامحني مالك فنانات قاعدة تقص مهما وسيلة
0: ومازال يقص. تحية كبيرة للسيد اللي قص عليك تو خدم الكاميرا. مش مشكلة
1: قد ما نوسي وشي مالك. وتقريبا حكاية ربع ساعة وتبدا السهرية ان شاء الله. ما شاء الله تتعدى السهرية باهي.
0: يعطيك الصحة ضياء, ميرسي بوكو. ما نعطلكش, نعرف عندك خدمة, عندك لي انترفيو من بعد والكل. شكرا لك انت ولكل مبعوثي موزايك فاهم اللي مشاو لمختلف المهرجانات, بنزارت حمامات, كارتاج, زاد دوكا, عديد المهرجانات. حقيقة ليكيب تاع موزايك فاهم كانت واكبة المهرجانات. صارت صوفيا صادق الليلة أمام شبابيك مغلقة في الاختتام بتاع الدورة الحالية, الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي.

شوت ما ثماش كيف وما تخلقش كيفه في العالم، تيتروات وألبومات وحفلات وكل شيء خليه يكون فريد من نوعه. نحكيه على ملك البوب مايكل جاكسون، يعني لكم توت سويت لايبرين جيرل مزيكا فهم. بعد شوي عندي لكم سيرين اقترح عليكم، إذا كنت تحبوا تعدي ويكاند في الدار تفرجوا في برشا مسلسلات.

مايكل جاكسون لايبرري انجل على موزايك اف ام نصو حتى العاشرة تقريبا. غير درجين مازال معاكم حتى لنص الليل. بعد شوية موعد الاخبار سبور اكسبريس, لكن قبل هذا نعطيكم بروبوزيسيون تاع سيري نجم تعديو بها الويكاند. وقت اللي يتحول الغضب الى عدالة, تدخل منصة هولو سيف هذايا إلى عالم الجريمة النفسية من زاوية مختلفة مع مسلسل اسمه فيوريوس. هو دراما تشويقية جديدة تجمع ما بين التحقيقات البوليسية, الجريمة, الانتقام والغضب المكبوت. المسلسل من ابتكار إليزابيث ماري ويذر اللي عندها أعمال كيما نيو جيرل. تلعب بطولة المسلسل هذايا كل من إيمي روسم إلى جانب كل من لولا بيتيكرو وسكوت ماكنيري كوينسي تايلور برينستين وجيك لاسي. الأحداث متاع المسلسل هذايا تدور حول أليس بلاك اللي كانت تخدم محققة في شرطة نيويورك نيويورك بي دي قبل ما تلقى روحها في بداية مشوار جديد مع الفيدرال بيرو أوف انفستيجيشن أو بما يعرف بالإف بي آي. مهمتها تقود إلى مطاردة مرأة غامضة اسمها كاثرين. كاثرين هذه هي قاتلة متسلسلة عندها ذكاء وهدوء كبير في التعامل. تستهدف رجال أثرياء وتستخدم علاقتها العاطفية باش توصل للضحايا امتاعها. لكن فيوريوس ما قدمش بكل بساطة قصة شرطي أو شرطية تطارد قاتلة هكذا نجم نسميها. من الأول المسلسل يحاول أنه يخلي الحدود ما بين الضحية والجاني, ما بين العدالة والانتقام أقل وضوح. كل ما قربت أليس من كاثرين أو البوليسة من المجرمة تلقى روحها ثم برشا حاجة مشتركة ما بيناتهم مزوج, وأنه الماضي متاع كل واحدة خلالها أثار عميقة في طريقها كيفاش تتعامل خاصة مع العنف المسلط عليها من الرجال وأيضا من السلطة. لهنا المسلسل شنو السؤال اللي يطرحه؟ شكون هي المذنبة في الحكاية هذه وشكون اللي عنده الحق باش يحقق العدالة؟ المسلسل هذا مسلسل فيوريوس مستوحى بشكل نوعا ما فضفاضة نجم نقولوها من فيلم بلاك ويدو اللي خرج عام 1987, لكن الصيغة متاع الفكرة تم تغييرها بالكامل تقريبا. كأنه المسلسل اليوم يحاول انه يدرس نفسية متاع زوج شخصيات نسائية يعيشوا على طرفي القانون. لهنا نحكيه على مواجهة كبيرة ما بيناتهم الزوز. المسلسل متكون من 8 حلقات انطلق في أمريكا على منصة هولو HULU تكتب هكا المنصة نهار 27 جويلية 2026. بدأ العرض من اللور متاع 3 حلقات ومن بعد دينا حلقة كل أسبوع, وكأن هذه استراتيجية قامت بها أبل تي في بلاس وحيث وأيضا هولو ولا غيره من المنصات إنه بيلانسيو الحلقة الأولى والثانية أو الحلقة الأولى والثانية والثالثة ومن بعد يبدأوا حلقة بحلقة. ممكن نحن في تونس نعرف منصات معينة أمازون مثلا أم جي أم أمازون أم جي أم بعضهم ولا أنتوكا نتفليكس مثلا. هولو شكون هي هولو؟ هولو هي واحدة من أبرز المنصات الموجودة في أمريكا على ملك شكون؟ على ملك The Walt Disney Company. مش نبدأوا واضحين, Walt Disney هي اللي تملك شركة هولو هذه. واشتهرت المنصة منذ سنوات بالمزج ما بين المسلسلات الأصلية متاحة مع انتاجات تلفزية وأعمال درامية وكوميدية وجريمة زادة, واليوم ولد جزء من الاستراتيجية متاع ديزني في مجال البث الرقمي. نقترح عليكم مسلسل اسمه فيوريوس, مسلسل ماهوش محبذ للأطفال, مسلسل بما أنه فيه جريمة دونك من المستحسن لقطات كما هكا ما تفرجوش فيهم صغيرات لأقل من 12 أو حتى أكثر من 12 سنة. فيوريوس هو المسلسل اللي نقترح عليكم في الويكاند هذايا.

من البرهومة بعد شوية في أخبار أو بلتو سامحوني في سبور إكسبريس مرة ديردي في الأخبار أخبار سبور إكسبريس مع الأولاد مزنا معكم حتى النص اللي ما تنساوش عندكم موعد مع الربح 200 دينار كاش من الديموزيك فهم 200 دينار كاش 23500 فبعثونا فيديو باش نجموا تدخلوا في القرعة سينو عندي لكم دو تيكي في مهرجان بنزرت الدولي مع حفلة الفنان القدير اللطفي بوشناق نهاية السبت هذايا أكيد فريق مزيكا فهم في المتابعة وأنت تنجم تجي تتفرج بيان سور في الحفلة هذايا إذا كنت تبعث لنا فيديو فيه اسمه لقب وإنك تحب تمشي للحفلة متاع لطفي بوشناق كيما عملوا برشا ناس وربحوا البارح برشا كادوات تابعونا كيما العادة على www.mozaikefm.net ولا الأبليكاسيون موبيل مزيكا فهم عمرو دياب يغني لكم بابا على مزيكا هابي أور حتى نوصل لي الأجنبي.

0: بلاستيك معانا. ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الندوة الصحفية الخاصة بالاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان تبوح بتفاصيل دورتها التاسعة الممتدة من 5 إلى 25 أوت الجاري، حيث تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية مع رهان على استقطاب الزوار من مختلف الجهات التونسية ومن دول الجوار للتعريف بالخصوصية الثقافية للمدينة ومخزونها الحضاري. ورئيس جمعية الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف سليم بشيرة يفيد خلال الصحفية التي انعقدت مساء أمس الأربعاء بأن برنامج الدورة أعد لامتداد أكثر من 6 أشهر ويتضمن عددا من الفقرات التي حافظت عليها التظاهرة، إلى جانب فقرات جديدة من أبرزها عرض ضوئي على صومعة جامع عقل النافع والليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 24 أوت الجاري، فضلا عن المعرض الوطني للصناعات التقليدية والمحاضرات والمسابقات الدينية والعروض الصوفية. وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضا عرضا موسيقيا صوفيا دوليا من تركيا يبرمج لأول مرة ضمن احتفالات المولد بالقيروان، إلى جانب مسابقات في رفع الأذان وحفظ القرآن والأحاديث النبوية تنظم بالشراكة مع الرابط الجهوي للقرآن الكريم ودار القرآن، على أن يتم تكريم الفائزين في حفل يختتم هذه المسابقات. ومن جانبه أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أن هذه الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعد تظاهرة ذات إشعاع دولي تساهم في الترويج للقيروان وللهجة التونسية، مشيرا إلى برمجة يومين ترويجيين بمدينتي سوسة والمنسيرة يومي 15 و17 أوت الجاري، يهدفان إلى الترويج السياحي لوجهة القيروان وصناعاتها التقليدية التي تزدهر خلال فترة الاحتفالات وموروثها الحضاري والثقافي. كما أضاف المندوب الجوي للسياحة بالقيروان أن الليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 24 أوت الجاري تمثل وفق تقديره فرصة للترويج للقيروان واستقطاب الزوار خاصة من الجزائر وليبيا، بما يمكن من دعم الحركة السياحية بالجهة على امتداد السنة. في أخبار العالم، عشرات الجنود الإسرائيليين يقتحمون اليوم الخميس بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. تركيا تدعو اليوم الخميس الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل من أجل المضي في تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، معتبرة أن الخطوات الإسرائيلية الحالية لا تعكس توجها نحو استكمال مسار التسوية. وزير الخارجية التركي هكان فيدان يجدد من مصر اليوم الخميس رغبة أنقرة في انضمام القاهرة إلى الاتفاقية الدفاعية المبرمة مع الرياض وإسلام آباد، بينما أكد نظيره بدر عبد العاطي أنه تتم دراسة الاعتبارات القانونية والدستورية للخطوة بشكل معمق. زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى لجزر كوريل المتنازع عليها الخميس تثير جدلا بين طوكيو التي اعتبرتها مسيئة للشعب اليمني وموسكو التي وصفت هذه الانتقادات بأنها لا أساس لها. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الجمعة 14 أوت، سحب قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسطى، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. البحر قليل اضطراب والحرارة في تراجع طفيفة وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
6: مرحبا فيكم البداية بالترجيل هذه التونسي لاتمام إجراءات عقده مع المهاجم الجناح المغربي عماد فرج بعقد مدة 3 مواسم مع الترجيل التونسي. عماد فرج 27 عام قادم من نادي نبتشي بي اف كا من أذربيجان ومتكون في نادي ليل. من جهة أخرى إدارة الترجيل التونسي أغلقت بصفة رسمية ملف انتقال ليبيرو بعد إمضاء اتفاقية بين إدارة الترجي والاتحاد الليبي في انتظار أن الترجي يقدم رسميا ليبيرو كلاعب جديد في الترجي التونسي. النادي الإفريقي برمج مقابلة ودية نهار السبت مع الخمسة ضد اتحاد العاصمة الجزائري. النادي الأهلي الصفاقسي فاز في مباراة ودية على الأولمبي البيجي 2-0 بطولة بوا المالي المهاجم المالي بواديارا وريان التربيلي. نادي النصر الليبي أعلن انضمه لمتوسط ميدان نادي الصفاقسي في رأس السكوحي بعد نهاية عقده مع CSS. النساء بوجربان على القائمة النهائية متاع الملاعبية اللي شعر لهم في العام البحر الأبيض المتوسط قائمة فيها 18 ملاعبي. بالنسبة لحراس المرمى سوس حراس المعتز الحنزولي وريان بسباس بقية الملاعبية محمد أمين عليلة علاء الدربالي ريان بوقديدة يوسف الحرش محمد ريان رحيمي سليم الخضراوي إلياس اللذاوي ريان جبيلي في وسط الميدان حمزة العبيدي محمد ريان عنان محمد صادق محمود هيثم ضو في خط الهجوم أمان الرحميفي وليد ذويب محمد ياسين الشعباني وزين الدين كذا. نذكر البرنامج تاع المنتخب لقب 21 عام في العاب الوحدة المتوسط الماتش الاول 22 اوت ضد مقدونيا 24 اوت ضد المغرب و 26 اوت ضد المنتخب التركي. الدوري السعودي الممتاز الجولة الأولى بداية جيدة للحزم اللي دربه جلال القادري وفي محمد أمين بن حميدة كلاعب. بالنسبة للحزم فاز خارج قواعده 2

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: أبي يور لذين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزاي كفام.

ويز سترينجرز على موسيقى كفان وصلنا حتى العشرة واربعة متاع ليل تسويت نمشي ونحكيو على الموسيقى نحكيو بالتحديد على سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل نختاروا غنيات ونشوفوا الغنيات هذه منين انسبيري السامبل بتاعها منين جاي نحكيو على تيتر خرج في اكتوبر 1998 اسمه

التيتر هذايا تسجل عام 92 وتريميكسها عام 98. دونك هنا نحكيو على أغنية توباك. الأغنية هذه اللي تحطت في ألبوم Greatest Hits Compilation بيانسور في أكتوبر. وهنا نحكيو على تيتر ذي اللي أنسبيغي من تيتر آخر على باز لكن ما خرج في نفس العام, خرج عام 86 بالتحديد, اسمه The Way It Is.

إيريز من عند بروس هونسباي أند رينج. هي مجموعة متاع روك أمريكانية ديجا واللي بدأت ديجا الخدمة متاعها لسنوات. تخرج في جويليا 1986. نذكركم المجموعة هذية بدأت تنشط عام 84 وتوقف نشاطها الفني عام 1991. توباك خذ نفس السامبل وغنى به غنية Changes تو سويت.

0: ياسين الجسمي بالبونت العريض على موزايك كافيه وصلنا حتى العشرة 29 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريق سلام الجميع سيسرعكم واحدة واحدة موزيكا نون ستوب على موزايك كافيه وربح نون ستوب زادة. عملوا كما عملوا برشا ناس 23 500 و 23 500 و 23 000 على واتساب موزايك فام. تدخل معنا في القرعة تنجم تهدي ديديكاس تنجم تسمعنا موزيكا تنجم تربح كاريو كادوات. عملوا كما عملت سي علي. عسيمة سي علي شحوالك؟
1: أسلم أخويا مالك
0: شحوالك سبا صح لباس؟
1: الحمد لله.
0: علي الشعابي تكلم فينا من تونس وخليتك في الفيديو ماشي سنة رادس.
1: اي كنت في فرح صاحبي في رادس ومروح ديجا
0: من رادس ما شفتش انا جهه القنطره. وانت ك تحيه كبيره ليك لكل مستمعينا في رادس. ايش تعمل في الدنيا عليك؟
1: موظف.
0: خليها موظف هكاك. علي انت بعثت قلت نحب نشارك في القرعه وبالاساس تحب تربح التيكي نتاع سهريه الفريق القدير في بوشناق في بنزرت هكا ولا؟
1: ايه
0: قبل كل شيء عندك روح رياضيه ولا؟ معناه كما ربحت ما تغشش يعني؟
1: لا لا فما حتى مشكلة.
0: باش على مربوحة مالي علي.
1: يشك
0: اوني فان نبدأ ندخل للقرعة. يلا هلو علي الشعبي من تونس موظف شارك اليوم في الغود لا شانس والعجلة دور دور دور دور دور وين مش تهزنا بالضبط. هل هي الميتين دينار او الليتيكي؟ هلو سي علي. في صورة ماء سواديزون باش تمشي انت سواديزون للحفلة عندك كورسز معاك ولا؟
1: بيان سور مدام
0: قولي سامح عبد يخرج معايا. هو كان ما ربحتش اليوم اسكو تنزل مدام كمان غدوة البنزارت ولا؟ اي
1: علاش لا
0: باهي سي علي مبروك عليك دوز انفيتاسيون الحفل تو في بوشناق غدوة في بنزارت. ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله الف مبروك وميرسي اللي شاركت معنا على واتساب موزايك فام وعم ميم طون باش نعطيك الوقت باش تعمل ديديكاس.
1: عايشك ميرسي بوكو فامي موزايك نحب نعمل ديديكاس لمرتي ايا ولدي غالي وفاميتي عائلتي كل الناس اللي تعرف
0: عندك وين تحط ولد غدوة ولا؟
1: بيان سور
0: لازم تلقى حل من توا.
1: عالمميتو
0: ميرسي علي يعطيك الصحة ان شاء الله الف مبروك توصلك ليزافيتاسيون بعد شوية على واتساب موزايك فهم. باش نمشي للسوسة اسمونا كيما العادة 90.1 مدام معروسية عسيمة مرحبا.
2: أهلا
0: وسهلا شنحوالك؟
2: الحمد لله الغالي الحمد لله
0: كويس تاي في التراس ما يخيبش. مرحبا بك للا بتبيع الحال انت تبعت على واتساب موزايك فام وحبيت تعمل ديديكاس مدام. حبيت تعمل ديديكاس لشكون بالضبط؟ اسمعني مدام حمد اسمك معنا صوتك مش واضح برشا نعرفش كنت تقرب التليفون تنحي لو بارلور كان عندك كي تنحيه مش لازم نسمعوك. فما امكانيه؟ الو
2: نسمع فيك.
0: اي هكا واضح.
2: اي للا نحب نهني بنتي ريهام بمناسبه عيد ميلادها.
0: اي قداش عملت عمر؟
2: 23 سنه
0: ما شاء الله.
2: هذه صغيره هذه بنيتي الصغيره.
0: باهي نوجه لها تحيه كبيره. تقرا شنو تخدم تعمل في الدنيا هي؟
2: هذه تقرا ثانيه جامعه معناها في الانجلي تبع الانجلي.
0: انجلي
2: هذه صغونه عندي زوج بنيات اخوينا وعندي ولاد ربي يعيشهم لي ربي يفضلهم لي.
0: ربي يفضلهم لك اختيش عيد ميلاداتهم
2: لك الوقت الطيب ان شاء الله بجاه النبي الحبيب هذاك شو نقول.
0: امين يا ربي. مادام عروسيه تعرف عيد ميلادات نتاعهم وقتاش ولا؟
2: نعرف بالطبيعه.
0: اعطيني الاولاد تراه وقتاش كل واحد وقتاش تولد؟
2: محمد امين
0: اي
2: 6/6/96
0: جوان اي برج الجوزاء.
2: واميره كبيره في البنات هذيا 14 نوفمبر 1998.
0: باه
2: وملاك معناها 27 فيفري
0: ممتاز
2: 2000
0: وعندنا بتاع 13
2: 14
0: و 2003 وغدوه معناها نص الليل اليوم نص الليل هكا ولا؟
2: قدوة ربي ولادي
0: خلينا نقولوا لها هابي بيرث داي.
2: عايشك عايشك نادي الغالي يصلح حالك.
0: باهي مدام عروسيه
2: نعم
0: تحبش نسمعوك اغنيه؟
2: ما عندك انت عسل. عايش ولادي الغالي يصلح حالك
0: تدلل اليوم ونحبك تسمعني غنية حتى تحب طربيات تحب تونسي ما نعرفش شنو. لا مش نسمعوك نحن غنية معناها تحب غنية تسمعها في الراديو.
2: ايه فهمتك
0: شنو تنجم تختار ترى؟
2: نحب نختار رناية معناها كل التراث القديم.
0: تراث كيفاش مثلا الهادي جويني مثلا
2: كيما نعمة مثلا
0: نعمة مثلا سموك نعمة مثلا شو رناية هو يما مثلا
2: ايه ايه
0: ايه اخد معايا ترى خلينا نشوف سيد المخرج شو بش يقول لي. هو اللي قرر عنده الكونسول عنده سي عدنان معرفش شو نقول يا عدنان. بون انا ساعة نقول عيد ميلاد سعيد للبنوته سلموا عليها نسلموا عليها برشا برشا وسلموا على اهلنا في سوسه. شنو تقصد في سوسه باهي سخونه متوسطه
2: باهي باهي اما مش سخون برشا برشا باهي معناها تقصد باهي الحمد لله لاباس اقل من قبل
0: اقل من قبل. ومنين من سوسه بالضبط؟
2: القلعة الصغرى
0: من قلعة الصغرى
2: 7 كيلومتر على
0: السوسة نعرفوها الأخير نعرف قلعة صغيرة وقلعة كبيرة الزوز. تحية كبيرة ليك مدام عروسية وكل مستمعينا في القلعة أنتوكا مدام باش نهديو لك غناية نعمة بعد شوية تراش قاعد سيبون هاو سيد المخرج قانا أمورنا واضحة عنا الجو التونسي
2: يا ربي يصبح حالك
0: ربي فضلك مدام ميرسي بوكو على تليفونك شكرا ليك كنت معنا من سوسة ونجوك تحية كبيرة لكل مستمعينا في سوسة على 90.1 لفريكونس متاعنا سينو على www.mozaik.com كيفن فونيت ولا الابليكاسيون موبيل موزايك كافيه. مازال معكم حتى للنص الليل بعد شويه الموعد يكون مع هوت سيليكشن باي دالي بن احمد. بالنسبه لليله المزيكا نون ستوب حتى للنص الليل
3: هابي اور من الاثنين الجمعه من تسعة للنص الليل.
0: شوف هو هي دلت مدام عروسية وقالت حمنا اسمها نعمة واحنا مش نقول لها هو يما. يلا من عند نعمة تسويت على موزايك فام بعد شوية هود سيليكشن على موزايك. التيتر بتاع اليوم او الارتيست بتاع اليوم هو كين مرحبا.

نسي عاشرة وصلنا حتى للعشرة وسبعة واربعين دقيقة نسي عاشرة مش تكون في تونس في سبتمبر 2026 على ركح مسرح كارتاج إن شاء الله. انتو كان الوقت ذي وقيت هوت سيليكشن. هوت سيليكشن باي دلي بن أحمد. دليل من أحمد اليوم اختار مجموعة اسمها كين. هي مجموعة متاع بريت بوب أصلهم من باتل بلاصها موجودة في الشرق متاع الأنجلتير. بدأوا المسيرة متاعهم على 1995 متكونوا كل من توم شابلن في الغناء, تيم ريس أوكسلي في البيانو, وريتشارد هاكس في الباتري, وجيس كوين على باس, وغيره من الزاتيست اللي ممكن يمشي ويجيوا عليهم بطبيعة الحال في الانسترو. مجموعة ذي اللي عندها ميلانج ما بين البوب انديبوندونت مع البريت بوب مع بوست بريت بوب بيانو كيف كيف نحكيو على الروك والبوب روك. هكا المجموعة اللي اختارها اليوم دالي اسمهم كين على موزايك فهم ساسمو اللي فيرسيون لايف متاع الموزيكا متاعهم اللي كونسير متاعهم تطويت على موزايك فهم. مازال عامل كونسير اخر اقل من ساعة من توا نحكيو على كونسير اسمو 1-2-3 سولي صار في التسعينات. نحكيو على الشيب خالد رشيد طه وفودال مع بعضهم, لكن خلينا نبداو تسويت في هاو سيليكشن باي دالي بن احمد مع مجموعة كين البريطانية. رجعين

التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية.

0: موزايك اف ام يا حب راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. المعهد الوطني للإحصاء يفيد بأن الصادرات التونسية مع فرنسا ارتفعت بنسبة 6.1% ومع إيطاليا بنسبة 8.7% ومع ألمانيا ب 1.9%، فيما أبرزت النتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 85.4% مع تسجيل شبه استقرار مع ليبيا ب 0.1%. بالمقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبة حوالي 23% مع الجزائر ب 12%. وبخصوص الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية والتي تمثل 70.4% من إجمالي الصادرات، فقد بلغت حوالي 28,629 مليون دينار مقابل 26,120 مليون دينار خلال الفترة الذاتية من سنة 2025. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن بسي بوزيد تقوم اليوم الخميس احتفالا بالعيد الوطني للمرأة بتوزيع 31 شعارا لبعث مشاريع صغرى على عدد من النساء من مختلف المعتمديات في إطار البرنامج المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات. وبينت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة كبار السن هنية نصيري أن العدد الجملي للمنتفعات بهذا البرنامج وصل إلى 391 امرأة وفتاة على مستوى الولاية، وتشمل هذه المشاريع الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والفلاحة والتجارة والمهن الصغرى. في أخبار العالم، 3 أشخاص يلقون مصرعهم وأصيب 17 آخرون مساء الخميس إثر انفجار داخل مول في القاهرة الجديدة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن السبب يعود لانفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة المصرية أنه جرى استقبال 11 مصابا بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصية، فيما جرى نقل 6 مصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية وإجراء الفحوص اللازمة. وكالة الأنباء السعودية تقول أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الخارجية الإماراتية تضيف في بيان استهداف ناقلتين تابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة الاعتداء انتهاكا لقرار مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية. الاحتلال الإسرائيلي يعود مجددا إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة عقب أقل من 10 أيام على اشتراط موافقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زمير قبل تنفيذ أي منها تحت وطأة ضغوط أمريكية بهدف إتاحة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يلقي بظلال الشك على مصير هذه الخريطة. واليوم أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل بقصف إسرائيلي استهدف مركبته في شارع رشيد جنوب غربي مدينة غزة في تصعيد. قالت حركة حماس أنه يعكس سياسة إسرائيل ورغبتها في إدامة حرب الإبادة وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع وإدخاله في حالة فوضى. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع مالك وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مولا تدريجي.
0: الأولى في تونس هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني موزايك اف ام لو ميكس.

ميرسي بوكو دي جي ريحان على الموسيقى الميكس اللي سمعتوه اللي بدا ديجا بعد اخبار ال11 متاع الليل, وحنا مازال معكم حتى النص الليل على موزايك فام. نقعدوا في الموسيقى ما نش بعدين برشا سورتون, وبعد شويه الموعد يكون مع جينيراسيون باش نرجعكم تقريبا نوفمبر 1998. نحكيوا على كونسير كبير صار عام 98 اسمه 1-2-3 سوليج, مع كل من رشيد طه, خالد وفوديل مع بعضهم على نفس السين. هو المقترح نتاعنا بالنسبه للجينيراسيون اللي لا على موزايك في مرجعي في جينيراسيون. اليوم كما حكينا بكري شوية نحكيو على ان كونسير سنة 1998 اسمه 1-2-3 سولي, جمع كل من شاب خالد شيطاها وفودل. لكن على باز شنية الحكاية؟ الحكاية من الأول انه تريو اللي كان مش يكون موجود في 1-2-3 سولي كان مش يكون متكون من خالد فودل والشاب مامي على باز. لكن الشاب مامي كان موجود مصحة مع الميزون دو ديسك اللي كانوا مصحين معها كل من خالد وفودل واللي هي يونيفرسال ميوزك, فما نجمش شارك في البروجي هذايا, فتم تعويضه برشيد طه. وقتها تلموا مع بعضهم في الباليه متاع باري بيرسي 26 سبتمبر 1998, وانجو الالبوم هذايا عند باركلي في نفس العام. كونسير هذايا كان كونسير كبير برشا, نحكيو على عايشه يا رايح الاغلام على الموسيقى حقيقه خارقه للعاده. ذاك علاش اليوم مش نعيشوكم توت ان كونسير على موزايك كفام, وكانه لايف ان كونسير هذايا تسمعوا بعد شويه يا رايح تسمعوا الشابة تسويت. خليكم مع واحدة من أشهر الأغنيات بنشر تاع الكونسير هذي عند أخوة سريعية, أغنية وهران على موزايك كفام, هذه جينيراسيون. وهران وهران.

الموسيقى النون ستوب على موزايك اف ام اون توكا في جينيراسيون. اليوم استمتعنا ب 1 2 3 سوالي ومازلنا باش نستمتعوا بعد شويه. حاب نقول ميرسي بوكو عندنا في الاخراج, شكرا الضيف في الاخراج الرقمي, ميرسي بوكو شاكر في ستوندار موزايك اف ام. بعد شويه موعد اخبار نصليل مع مراد الدريدي. كمان باش نخليكم مع دو تيتر اخرين من نفس الكونسير 1 2 3 سوالي من عند التريو الشاب خالد الشيطاها وفوديل. تسمعوا بعد شويه ديدي, لكن توت سويت خليكم مع عبد القادر. كان معاكم مالك العون, تقبلوا غدوه نفس التوقيت 9 متر على موزايك اف ام.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية يحذر من تنامي ظاهرة التحرير الإلكترونية في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحا في تصريح لموزايك أن هذه الظاهرة تستهدف بالأساس الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي، وذلك عبر طلب إرسال أموال عبر حوالات لأشخاص طبيعيين دون حصول الحريف على المعرف الجبائي لوكالة كراء السيارات أو حساب البنكي. رئيس الغرفة الوطنية أصحاب شركات كراء سيارات الحبيب معاوية يكشف أنه سيتم في غضون أكتوبر المقبل إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية مرتبطة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية والنقل والمالية، مشيرا إلى أن هذه المنصة التي سيتم فيها إدراج بيانات كل سيارة يتم كراؤها مع بيانات سائقها ستقطع مع كل الدخلاء على القطاع كراء سيارات وفق تعبيره. شركة تونس الطرقات السيارة تعلن تمديد العرض الخاص بالحصول على الشهر الآلية مجانا إلى غاية 16 من أوت الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. ويتيح العرض اقتناء الشهر دون دفع معلومة المعتاد المحدد ب30 دينارا مع ضرورة القيام بشحن أولي إجباري لا تقل قيمته عن 30 دينار وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لخلاص معلن المرور بمحطة الاستخلاص. وتتواصل عملية اقتناء الشارة في 10 نقاط بيع تابعة للشركة وهي باجة والفجة سيدي ثابت منزل جميل مرناق هرقلة مساكن سيدي صالح عقارب وقابس الشمالية. في أخبار العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع الخميس إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة وهي صناعة تهيمن على الصين. وبرر الرئيس الأمريكي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وفق بيان أصدره البيت الأبيض. رافائيل غروتزي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح لمنصب الأمين العام المتحدة يقول إن المنظمة تفقد أهميتها وتموت ببطء. وأضاف غروتزي في مقابلة مع صحيفة الفاينانشال تايمز لا أرى خطرا فوريا يتمثل في انهيار المتحدة لكن الأمر يتعلق بنوع من الموت البطيء والمنظمة لم تعد تساهم بشكل جوهري في حل الأزمات الجديدة أو الحروب بين الدول. يأتي هذا التصريح بالتزامن مع إجراء أول جولة تصويت مغلقة في مجلس الأمن لاختيار المرشح المناسب لتولي منصب الأمين العام والذي سيرفع اسمه لاحقا إلى الجمعية العامة للمصادقة الرسمية وفقا لميثاق المتحدة. وزير الإعلام اللبناني بول مرقس يؤكد الخميس أن الدولة اللبنانية ملتزمة بمسار المفاوضات مع إسرائيل مشددا على أهمية مواصلة المسار التفاوضي في إطار التفاهمات القائمة. وقال الوزير في مقابلة مع قناة العربية أن التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن عزمة إبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق تحتلها في الجنوب تتعارض مع الالتزام باتفاق الإطار في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية تصعيدا إسرائيليا وعمليات عسكرية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس أفروديب من نصف الليل إلى المغرب الساعة على موزايك فم.